0: باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح التاني.
1: سكران بالإيه؟
0: بالروح. الفرق التاني إنه السكر بينسي، مش بس مؤقت، سكر الخمرة بينسي الواحد، مش كده؟ يقعد يشرب لغاية ما إيه؟ لغاية ما ينسى. طيب السكر بالروح ما بينسناش المشاكل، بس بيرفعنا إيه؟ فوق المشكلة طبعا. فإن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، هم سكارى بس بحاجة أنتم إيه؟ أنتم ما تعرفوهاش. لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار. كنيستنا بقول لكم يعني إيه، راحت عاملة إيه؟ امسك الساعة الثالثة دي فيها إيه؟ فيها صالة. ليه يا كنيسة؟ زي مين؟ بصوا الكنيسة الحلوة في الكنائس التانية، الساعة الثالثة من النهار دي منسية، حتى لو اتكلموا عن الروح القدس. لا، ده احنا الكنيسة بتذكرنا بيها كل يوم، كل يوم الساعة 9 الصبح رتبت لنا صلاة اسمها ايه؟ صلاة الساعة الثالثة، تذكار ايه؟ حلول، طبعا وصعود المسيح لانه صعد باكر، لكن تذكار حلول الروح القدس. وتلاقي كل المزامير والقطع والانجيل عن الروح القدس. الكنيسة خلت لنا الساعة دي ما تتنسيش، إنها الساعة الثالثة من النهار. وعلى ذات المثال بقى عملت لنا الساعة الايه؟ الستة، زي بطرس لما هيطلع على السطح يحيكوا ربنا، لسه ديت لسه بدر عليها، وشاف الملاءه مدلاه من السماء وكان بيصلي، راحت عامله لنا الكنيسه الساعة الستة. الساعة التاسعة برضو بطرس ويوحنا صعدا الى الهيكل في وقت صلاة الساعة التاسعة. يبقى صلاة الأجبية دي نهج مين؟ نهج الرسل. ودي من القرون الأولى يا أحبائي. العلامة تيرتليان قال إن الصلاة في كل حين، لكن هذا لا يمنع إن هناك أوقات للصلاة مثل الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة. طب أنا حصل لي ساعة ثالثة أقول إيه؟ حصل لي ساعة كنيسة قالت لك طب امسك الأجبية وإيه؟ وقولي منه، عشان يبقى إحنا بننفذ كلام بطرس، زي ما بنقول حتة إيمانية بنقول حتة إيه؟ عملية نطلع بيها. إنه إيه الأجبية ده المنهج بتاع الكنيسة، ومفروض ان احنا ننتظم في صلاة الأجبية. طيب ديت النقطة الأولى، ان هؤلاء ليسوا ايه؟ سكار. طب في ناس تانيين قالوا ايه؟ ما عسى ان يكون هذا، ولا كلهم قالوا دول سكارة؟ لا، في ناس قالوا دول سكارة، رد عليهم بطرس. طيب التانيين قالوا ايه؟ ما عسى ان يكون هذا، هيرد عليهم بل هذا ما قيل. بيرد على الايه؟ السؤال ما عسى أن يكون هذا؟ الإجابة هذا ما قيل. بس أنا عايز برضو يعني الحتة دي برضو بطرس ما قدرش نفوته، إيش معنى رد على اللي بيقولوا سكارة الأول وبعد كده بدأ يشرح الحكاية؟ ما كان يشرح الأول وبعد كده يرد على اللي بيقولوا سكرانين؟ هزوا كده رأسكم وعملوا كده. هو بطرس عايز يكسب الكل، فاللي بيتريقوا دول قال يمكن لما نفهمهم الحكاية يسمعوا فيمكن يقبلوا الايه الكلام. لكن لو بدا بطرس انه يفهمهم الظاهره اللي حاصله دي، هم بينوا بنفسهم فاكرينهم دول ايه؟ قال لهم اساطير، مش هيديله ودان. بطرس قال الاول نقنعه عشان يرضى بعد كده ايه يسمع. اتعلم فين بطرس الكلام ده؟ ما تعرفش اتعلم فين بطرس الحاجات دي؟ صياد، صياد جاهل عميان وعديم العلم، زي ما قال عن بطرس ويوحنا. بل هذا، أمال ده إيه يا بطرس؟ ما قيل بيؤيل النبي. أنا ركب هذا بطرس، جبتها منين دي؟ يعني إزاي بطرس، أنتوا يعني شوفوا العهد القديم ده إيه؟ إزاي بطرس يعني اختار الآية دي سفر يؤيل الإصحاح الثاني وقال هي دي اللي بتنطبق على اللي حصل النهاردة؟ جابها منين؟ عرفها إزاي بطرس؟ مين اللي علمه الحاجات دي؟ أنا عايز أحسسكو خد بالك إزاي؟ يعني خلي لو إحنا مش عارفين قصة بطرس دي واحنا قاعدين كده اقول لك طلعي لي ايه او نبوه في العهد القديم عن حلول الروح القدس، تحتوهي اروح في التكوين ولا اروح في الخروج ولا اروح في اشعياء، تقتوها. ايه اللي خلى بطرس ينشن ويجيب دي؟ شوفوا الروح القدس، شوفوا لما الذهن يتفتح بتحصل معاكم. انا مش بتكلم على حاجات ساعات، وانت حضرتك بتوعظي كده للبنات وتكوني كده ممتلئه من الروح، تبص تلاقي نفسك رحت افتكرتي ايه، افتكرتي قصه، تقول انا يعني انا كنت محضره الدرس بس يعني الحاجات دي ما كانتش في مخي، جات لي كده وانا ايه وانا بوعظ. لا هي مش جات لك وانت بتعزي، هو روح القدس هو اللي ايه، هو اللي جابها لك. شوفوا كل ما يكون بقى الاناء نقي، كل ما روح القدس سهل ان ايه اللي عايز يقوله يقول، لكن لما يبقى الاناء يعني متكعبل راقص يعني قاعد يزق كده، عارفين الماسوره وعايزين نعدي فيها ميه، فالماسوره ما متزنقه فالميه ماشيه سرسوب، لكن لما تكون الماسوره كده نظيفه الميه ايه تنضفق. اهو احنا كده كل ما ننقي الاناء الروح القدس ايه نضفق. ده ربنا يعني ربنا نفسه يوصل كلامه للناس وعمله للكل، ونفسه يحرك القلوب، بس اللي معطله ايه الانيه بتاعتنا مش ايه مش معده بالكفايه. من طهر نفسه من هذه فيكون اناء صالح للسيد زي ما قال بولس في رساله تيموثاوس. فالروح القدس جابها لبطرس قال لهم يا جماعه بل هذا ما قيل بيؤيل النبي، يقيل اتنين، وراح بطرس راح رصص لهم الايه الايه حفظها يقول الله ويكون في الايام الاخيره. ده بيقول الايه، روحوا اقرا سفر يقيل هتلاقوا الايه كده، لكن ملحوظه هقولها لكم يعني عشان برضه هنطبقها بعد كده كتير، ان الرسل احنا عارفين العهد القديم كان مكتوب باللغه الايه العبريه، وجاهم اليهود في الترجمة السبعينية رحهم مترجمينه من العبري لليوناني، بقى عندنا عهد قديم باللغة العبرية مترجم للغة اليوناني. العبري ده اللي هو بين ايدينا، الكتاب المقدس اللي بين ايدينا اللي في بيوتنا ده مترجم من العبري اللغة الأصلية دي الطبعة البيروتية. طب اللي احنا بنسمعه في الكنيسة أو في الأجبية ده مترجم من السبعينية، عشان كده ممكن نلاحظ انه ايه الالفاظ مش ايه مش بالظبط هنا زي هنا، بس بمعنى واحد، ترجمه مختلفه. الرسل لما كانوا بيستشهدوا كانوا بيستشهدوا بالترجمه السبعينيه. خدين بالنا ازاي؟ طب الترجمه السبعينيه كان فيها الاسفار القانونيه الثانيه اللي حذفوها البروتستانت، يبقى ده برهان ضمني

ان الاصفار القانونيه الثانيه اصفار قانونيه ولا مش قانونيه، والا ما كانوش الرسل استشهدوا بالطبعه اللي فيها اصفار غلط كده ولا لا؟ طيب يقول الله ويكون في الايام الاخيره. الايام الاخيره دي امتى؟ لما يعني المجيء الثاني يعني كده. الايام الاخيره دي بدت من امتى؟ من تجسد المسيح. الايام الاخيره بدت من تجسد المسيح اللي هو ممكن تسميه ملء الزمان بتعبير بولس، التجسد والصليب والقيامه والصعود وحلول الروح القدس ومجيء المسيح الثاني، كل دول اسمهم الايه؟ الايام الاخيره. يعني احنا دلوقتي في الايام الايه؟ الاخير. عشان كده بنصلي في القداس نقول وفي اخر ايه الايام ظهرت لنا ايه نحن الجلوس في الظلمه وظلال الموت. فبدايه التجسد ده دي اسمها الايام الاخيره. فالايام الاخيره بقى ممكن نتكلم فيها عن التجسد يبقى اسمه الايام الاخيره، ممكن نتكلم عن الصليب برضه، ممكن نتكلم عن مجيء المسيح الثاني اسمه برضه الايام الايه، يبقى كل الحقبه دي كلها اسمها الايه؟ الايام الاخيره. يقول الله ويكون في الايام الاخيره اني اسكب من روحي على كل بشر. يعني الروح القدس ده الايه؟ كل بشر، لليهود وللأم. واسكب ايه اللي بيتسكب؟ يعني في اللغه اي حاجه سائله، لما الحديده تقع من ايدي اقول انا سكبت الحديده؟ لا، سقطت الحديده. لكن الكب الثكب ده يخص الايه؟ السوائل. يعني كاني الروح القدس زي الايه؟ زي الميه بتتسكب كده. عشان كده المسيح قال من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه إيه؟ أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. فالروح القدس من ضمن تشبيهاته مشبه بالإيه؟ بالمية. فعشان كده ربنا بيقول إن أنا حق إيه؟ حأسكب. وكلمة أسكب يعني في فرق بين أن أمسك كوباية مية وأرشهم عليكي وفرق بين أن أنا أسكب عليكي إيه؟ كوباية مية. أسكب عليكي يعني هعمل فيك إيه؟ هغرقك. يعني عطية الروح ايه؟ بالقطارة ولا بفيض؟ بفيض سكب كب كده. عارفين معايا كوباية وروح تدلقها كلها، يعني حاجة ايه كل اللي معايا كبيته. طبعا كل ملء الروح لا يتسع، لكن يعني ده تعبير سكب. اني اسكب من روحي على كل بشر. طيب هيعمل ايه الروح القدس دوت؟ قال فيتنبأ بنوكم وبناتكم. في العهد القديم الروح القدس كان مش للبنين ولا للبنات، لكن كان للنبي، كان للكاهن، كان للملك. حتى لو النبي ده واحدة ست زي دبورة النبي، بس ما كانش لكل البنين وكل الأبناء، لكن كان لمين بس؟ للأنبياء وللكهنة وللملوك، هما اللي يمسحوا بالروح. لكن النهاردة الروح لإيه؟ كل. يتنبأ بنوكم وبناتكم. طب يتنبأ يعني إيه؟ يقولوا نبوات يعني حاجة هتحصل في المستقبل؟ لا، كلمة يتنبأ يعني يعص. النبوة يعني الايه؟ الوعظ او التعليم. النبوة عشان كده معلمنا بولس الرسول قال ان ايه؟ انه راحت الآية الروح القدس. لا الانام مش ايه؟ مش جاهز فمعرفش يجيبها، بس هتيجي دلوقتي. نعم هي فروميا بس مش الآية مش حضراني دلوقتي، تيجي روح قدس كده يرضى عليك وعليا ويفكرنا بالآية. فالتنبؤ هو الايه؟ التعليم. التنبؤ هو الايه؟ التعليم. مش عايز برضه. طيب الحاجة التانية، يرى شبابكم رؤى. يرى شبابكم ايه؟ رؤى. يعني ايه رؤية؟ عارفين الرؤية دي يعني الواحد يبقى شايف حاجة، هدف، ورسم الطريق للوصول للهدف. يقول لك ده إنسان عنده إيه؟ عنده رؤية. الرؤية دي ثمرة الحكمة. إنسان الحكيم يحط كده أهداف ويعرف إزاي يوصل للأهداف دي وإزاي يحمس الآخرين إن هم يمشوا للوصول للهدف بتاعه. ده الإنسان صاحب الرؤية. فدي عادة بتبقى للناس الشيوخ، لكن الروح القدس هيخلي إيه؟ الشباب هم اللي تبقى ليهم الإيه؟ الرؤية. يعني هيدي فضيلة اسمها فضيلة الإيه؟ الحكمة. كثرة الأيام تظهر حكمة. المفروض الواحد السن الكبير يديله حكمة
عادة. السن الصغير بيبقى موتور شوية ما عندوش حكمة. لا، الروح القدس هيخلي الشباب عندهم ايه؟ رؤى الشيوخ، حكمة الشيوخ، تدبير الشيوخ. طب الشيوخ، ويحلم شيوخكم أحلام. مين اللي يحلم؟ يعني مش ينام ويحلم، يحلم يعني يبقى له أماني. مين اللي تملي له أماني؟ الشاب، شاب اللي كان عايز أعمل وأعمل. طب روح الجد، إيه أمانيك يا جد في الحياة؟ يقول لي خلاص يا بنتي، فين زمان وزمان؟ كل ما أنت تقولي له بكرة يقول لك ده زمان، ما عندوش تطلعات ليه؟ لبكرة. عشان كده أول ما تلاقي الواحد خلاص يعني فقد الاشتياق، يبقى دي بداية الإيه؟ الشيخ يا عمي كله ماشي يا سيدي، انا مش عارف ده ايه، ده شيخ بدري بدري ده. لكن في واحد حتى لو سنه كبير ايه، يحلم شيوخكم احلام، يبقى راجل عجوز ايه يقول لك ده انا نفسي اعيش مع ربنا، ده انا نفسي اعمل، ده انا نفسي اخدم. عم انت عجوز، لا يجدد كالنسر ايه شبابك. شوف عمل الروح القدس، فالانسان اللي ممتلئ من الروح القدس ما يشيخش ابدا، لكن باستمرار كله حيوية حتى ولو الجسد إيه؟ ضعيف. وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. طيب نكمل بقية النبوة، هنختم بيها بقية نبوة يويل. النبوة دي عن إيه اللي احنا قرناها دلوقتي؟ عن حلول الإيه؟ بصوا بقية النبوة بيقولوا إيه؟ وأعطي عجائب، خدوا بالكم الكلام، في السماء من فوق، وآيات على الأرض من أسفل، دما ونار وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير. دي إيه دي؟ الكلام ده عن إمتى؟ عن مجيء المسيح الإيه؟ إمتى يحصل عجائب في السماء وفي الأرض، وإمتى الشمس تتحول لظلمة والقمر لدم؟ ده فين دوت؟ مجيء التاني. الله، طب أنت يا عم أنت لسه بتكلمنا عن حلول الإيه؟ الروح القدس، رحت نقلنا فجأة كده على المجيء المسيح الثاني. قلت لكم الأيام الأخيرة هي إيه؟ تجسد والصليب والقيامة وحلول الروح القدس ومجيء المسيح الثاني، كل الحقبة دي اسمها الإيه؟ الأيام الأخيرة. فيقول بيقول في الأيام الأخيرة هيحصل دي ويحصل إيه؟ ديت. هفهمها لكم حاجة ونختم. تصور واحد من بعيد بيبص على جبال، فيلاقي جبل وراه على طول جبل جبل، يتهيأ له ان الجبال لازقه في ايه؟ في بعض. لكن لما بيقرب يلاقي في مسافه كبيره ما بين الجبل الاولاني والجبل الايه؟ الثاني. لكن هو من بعيد شايفهم ورا بعضيهم كده ولا لا؟ اهو بالظبط كده. النبي شايف نبوه، فشايف جبل حلول الروح القدس، شايف في ظهره جبل تاني على طول، ممكن يكون الصليب، في ظهره جبل تاني على طول، المجيء الثاني. فالنبي هو بيتنبأ على اللي شايفه، لكن مش شايف بقى المسافات الكبيره ما بين الجبل الاول والجبل الثاني. يعني ما بين الجبل الاولاني حلول الروح القدس حتى هذه اللحظه في كم سنه؟ 2000 سنه، ولسه المجيء الثاني ما ايه؟ ما جاش. لكن هو شايفهم ايه؟ لازم في بعضهم. عشان كده بقت الايام الاخيره تحمل كل الايه؟ بقول لكم من التجسد لغايه مجيء المسيح الثاني، كل دي اسمها الايام الايه؟ الاخيره. ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. يدعو يعني ايه؟ يصلي يعني، ينادي. هنا فيها معنى إيه؟ المعنى البسيط انه عايز يقول ان وقت الدينونة يعني اللي يصرخ لربنا، ربنا ينجيه من لحظة الدينونة ديت. لكن المعنى العميق ان القديس بطرس بيقول لهم انتوا يا يهود، انتوا يا يهود المفروض انتوا تقبلوا الايمان بالمسيح، ولما انتوا تقبلوا المسيح تروحوا تكرزوا للناس الوثنيين بالمسيح، عشان لما الناس الوثنيين يسمعوا كرازة المسيح يدعوا باسم مين؟ باسم المسيح. هقول لكم الحتة دي تاني، دي اخر حتة خلاص، صدقوني انا نفسي تعبت، دي اخر حتة. النهاردة الحد الاول في طوبة، الحد الاول في طوبة ده اول حد بيجي بعد شهر كياك، يعني بعد عيد الميلاد، يعني ده اول حد بعد عيد الميلاد. تملي الكنيسة تقررنا في الحد الأول في طوبة هروب المسيح لإيه؟ لمصر، اللي حضر قداس منكم الصبح. ليه؟ علشان الكنيسة تعلن إن المسيح ما جاش بس لليهود، لكن جه كمان للناس الوثنيين اللي هم زي أرض مين؟ زي أرض مصر. واخدين بالنا إزاي؟ عشان كده ملحوظة تاني، كل الكنائس لما تيجي ليلة الميلاد تقرأ الإنجيل بتاع الرعاة،
كل الكنائس

تيجي في ليلة الميلاد إنجيل القداس إيه؟ الرعاة، لأن دي بتوصف حادثة الإيه؟ الميلاد. العذراء ولدت وقمطته وحطته في مزود، وهم في المكان وجوه المزود الرعاة إيه؟ جهوا. إحنا كنيستنا ما تقرناش الرعاة، تقرنا مجيء المجوس. المجوس راحوا المزود؟ لا، صورة غلط اللي بتترسم في المزاود، يجيبوا المجوس بيسجدوا للمسيح جوه المزود. لا، دول مجوس جاهم بعد سنتين من ميلاد المسيح بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. إنجيل القديس مات، كان المسيح ساب المزود وراح سكن في بيت، فدخلوا في البيت حيث كان يسوع وأمه في البيت، ده خلاص سابوا المزود. طب المفروض الكنيسة تحكي لنا حادثة الرعاة، لأن دي حادثة الميلاد فعلا. لا، الرعاة دول كانوا ناس يهود، فالكنيسة بتاعتنا تقول لنا لا، المسيح مش جاي لليهود بس، ده جاي كمان للإيه؟ للأمم. فاحنا نقرأ مجيء المجوس اللي هم أصلا إيه؟ أمم. واخدين بالنا إزاي؟ طيب كانت خطة ربنا بقى إيه؟ خطة ربنا أن يجي في وسط اليهود، واليهود يقبلوا الإيمان بالمسيح، ويروحوا اليهود يبشروا الإيه؟ الأمم. عشان كده بولس الرسول في رومي قال كيف يدعون، قال لهم كل من إيه؟ يدعو. فبولس بيقول لهم كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟

يكرزوا إن لم يرسلوا، لأنه كما هو مكتوب ما أجمل أقدام البشرين بالسلام والبشرين بالإيه؟ بالخير. فبولس بيقول لليهود كان المفروض أنتوا يا يهود اللي سمعتوا تروحوا تكرزوا للناس الأمم فيسمعوا عن المسيح فيؤمنوا بالمسيح فيدعوا باسم مين؟ باسم المسيح. عشان كده النبوة بتكلم عن حلول الروح القدس، عن مجيء المسيح الثاني، عن كرازة اليهود إيه؟ باسم المسيح. ده الجزء الأول في الوصف، نسيب الباقي في مرة بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الله آمين. معلمنا ماري مرقس الإنجيلي دما دون الإنجيل بالروح القدس كتب بصراحة شديدة وحق كل كلمة في الإنجيل، حتى إذا كان الأمر يختص بالرسل الأطهار، لأنه في وصفه للقيامة مثلا قال أن الرب لما ظهر للتلاميذ بكت عدم إيمانهم وأنهم لم يصدقوا الذين رأوه. روح صريح لذيذ أوي. في الإنجيل اللي سمعناه دلوقتي نتكلم عن الرسل الأطهار وحادثة هياج البحر، قال لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم ثقيلة. الأرغفة يعني الخمس خبزات، يعني معجزة إشباع الجموع. فدون القديس ماري مرقس حط دي على الرسل الأطهار، قال إيه؟ هم ما فهموش معجزة الخمس خبزات وكانت قلوبهم ثقيلة، وحط ديت كأنها الدافع لأنهم يجوزوا تجربة السفينة المضطربة. ده دي معجزة كبيرة قوي وفريدة من نوعها، أن يؤكل 5000 نفس ما عدا الأولاد والنساء من 5 خبزات صغيرة ويأكلوا ويشبعوا ويفيض عنهم 12 أفة، حاجة كبيرة قوي واستغرقت وقت كثير. يعني التلاميذ كانوا في المعجزة دي مش زي مثلا إقامة ميت خد الدقيقة أو تفتح عينين أعمى، دي معجزة خدت وقت كبير قوي، وكانوا هم مندمجين في العمل لأنهم أجلسوا الجموع فرقا فرقا 50-50 وقعدوا ونظموا الناس وقدموا للمسيح الخبزات وكسر وبارك وشكر وأعطاهم وأخذوا من إيده وشافوا العمل الإعجازي الفائق أن الخبزات تزداد وتزداد وتتكاثر، وأعطوا الجموع وأعطوا تاني وتاني إلى الشبع وإلى الفيض وجمعوا الكسر. يعني عاشوا في المعجزة وقت طويل جدا وكلها فائقة للعقل فوق مستوى الفكر، يذهل الإنسان لما يفكر فيها. هم عاشوها، ولكن ماري مرقس قال إيه؟ لم يفهموا بالأرغفة. طب بعد كده ما يفهموا بإيه؟ إذ كانت قلوبهم ثقيلة. طب ما إيه اللي يخلي قلب الواحد خفيف منفتح على أعمال الله؟ إذا كانت المعجزة المبهرة للغاية والفائقة للعقل وكل تقديرات الإنسان وحساباته، وهم قريبين من المسيح وهم مشتركين في العمل، إيه لم يفهموا يعني؟ فالمسيح قال يفهموا إزاي؟ قال ألزمهم أن يركبوا السفينة وحدهم. طب ده في حياته في تجسده حمل كل الأحمال، ما خلاش عليهم حمل، واحتمل الألام وهم لأ، وعند الصليب قبل الصليب قال للي بيقبضوا عليه أتريدون، أنتوا عاوزيني؟ دعوا هؤلاء يمضون أولا عشان محدش يتلمس منهم، لأنه هو حمل كل الآلام وشرب كل الكأس. أما ليش معنى المرة دي قال لا ألزمهم أن يركبوا السفينة؟ قالوا إيه؟ يصرف الجموع 5000
كل واحد عاوز يقول كلمة، أو حد ثاني ليه مشكلة، أو حد عاوز يعني يلمس المسيح أو يقرب منه عشان يصرف 5000 دول خد شوية وقت. قال لهم لا، اركبوا السفينة. قال لنا استناك، احنا ما ورناش حاجة. قال لهم لا، لوحدكم. طب اعمل معروف. قال لي لابد. ودي الأول مرة تكتب في الإنجيل إن المسيح ألزم التلاميذ بشيء. ولما دخلوا في البحيرة ابتدت الحكاية تختلف، الظلام، ولما ابتدأ الظلام ابتدأت المركب يعني تجوز تجربة مش على البال، ريح شديدة مضادة. طب الريح دي فين؟ جاية منين؟ وأمواج عاتية تخبط السفينة بقوة. ايه ده؟ مين ضابط الريح؟ قال هو. ومين ملجم البحر؟ مين كال السماوات، قاس السماوات بشبره وكال الماء بكفه؟ مين؟ هو. هو طبعا. يعني بسأل مين اللي حرك الماء؟ هو. ومين اللي قوم الريح؟ بقصد. عشان كده تحسب تجربة التلاميذ أنها مسببة، لها سبب في ذهن الله، وبعدين متقاسة بالضبط على قدهم. عشان إيه؟ قال لأني ما لم يبلغوا بالوسع ممكن أن يبلغوا بالضيق. ما تجربة يعني معجزة 5 خبزات دي معجزة إيه؟ معجزة واسع، أكل وشرب وانبساط وهيصة، حفلة، حاجة كويسة، ظروف مواتية، حاجة حلوة. طب هل دي ما حركتش الإيمان؟ قال لا، لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم ثقيلة. فلما واتت التجربة على غير ما يقصدون وعلى غير ما يترجون، وبالإحساس الصعب ده إنهم قد تخلي عنهم وإن يسوع سابهم وتركهم وحدهم وألزمهم أن يركبوا سفينة مضطربة، ابتدت الأمور تتغير. طب احسبها مظبوط في حياتك، إمتى الواحد بيطلب ربنا بكل القلب والإخلاص؟ في الضيق، في المرض، في الظروف غير المواتية، في الرياح المضادة، في الأمواج العاتية.

في زنقة الموت أو المتاعب أو المضايقات أو الاضطهادات أو الآلام من أي نوع من داخل أو من خارج، يصرخ يصرخ ويطلب الله. والإيمان، الإيمان يزيد قوي، والقلوب لا مش قلوب ثقيلة تاني. طب والفهم والإدراك العالي جدا. واحد من الأناجيل التانيين دون إن القديس بطرس الرسول قال للمسيح: إن كنت أنت هو مرني أن آتي على الماء. قال له: طب تعال. فنزل القديس بطرس الرسول ومشى على الماء. أي إيمان ده؟ ده إيمان عالي قوي. وأي ثقة وأي قلب مفتوح لله. إذن اوعى في يوم من الأيام إذا كان الإنسان فينا يقع في ضيقة أو ما شابه يتزمر أو يتضايق أو يقول: يا رب ليه بس؟ ليه بس؟ طب ما أنا حبيبك، ده أنا ابنك، ده أنا خدامك، ده أنا تلميذك. إذا كان سمح للرسل الأطهار تلاميذه اللي أسس ملكوته عليهم، سمحهم أن يجوزوا هذه التجربة ضد إرادتهم ورغبتهم لكي يتمحصوا ويزداد الإيمان، إذا كان يبقى ده منهج. عشان كده بقول إيه: احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ليه؟ لأنه مش هيسيبك في التجربة. طب قال لك: بس استنى، ده قعد للهزيع الرابع، ده انتزع كل رجاء على رأي القديس بولس الرسول في خلاصنا، حتى يئسنا من الحياة أيضا. قوله: طب يئست من الحياة؟ طب ده انت كارز، ده انت ده حبيبه، ده انت اللي لفيت العالم تكرز باسمه، وكان عندك الاستعداد أن تموت كل النهار من أجله. يسيبك ليلا ونهارا في العمق في مهب الرياح. قديس بولس الرسول قعد 24 ساعة متعلق بلوح خشب لما انكسرت السفينة. 24 ساعة. قال لك إيه؟ إحنا متنا حتى آخر رجاء، آخر رمق في الحياة. وكان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا، بل على الله الذي نجانا من موت مثل هذا، وهو ينجي، الذي لنا رجاء في أنه سينجي أيضا فيما بعد. ليه وصلني للموت؟ عشان أفقد كل تعزية بشرية وكل رجاء في إنسان. يفضل مين؟ قال: يفضل المسيح بس. فلما أقاموا من الموت قال لك: خلاص، دي قاعدة، إحنا نموت لكي نحيا. وصار لنا في أنفسنا حكم الموت عشان الواحد فعلا ينكر ذاته حتى الموت. كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا، بل على الله الذي يقيم من الموت، الذي نجانا في الماضي وينجي في الحاضر، سينجي أيضا فيما بعد. خلاص، بقيت بقى بالنسبة لي قاعدة، قاعدة تبنى عليها الحياة. ولكن أنا عارف أن الضيقة دي عمرها ما كانت للإهمال ولا للهلاك، ولا ربنا سايبني ولا مش سائل فيا ولا مش دريان بيا. حتى الهزيع الرابع، قال حتى الهزيع الرابع. طب بعد الهزيع الرابع جاءهم ماشيا على البحر. جه طبعا لابد يجي، لابد يجي، بس ليه معاد. ساعات الواحد يستعجل، ساعات الواحد ببشريته كده وبذهنه البشري نفسه يخطط لربنا، يقول بس لو يجي في الهزيع الأول يعني، بس طب يا سيدي زبعض مش يجي في الهزيع الثاني.

يا أخي ليه معاد، والمعاد بتاعه أنت لا تدركه، أنا معرفوش، لكن لمجده فعلا. لما جاء في الهزيمة الرابعة، فين بقى القوى المضادة تصمت؟ قال للريح اسكت، وقال للموج ابكم. صار هدوء عظيم. هو مسيح كل يوم من جدل الحقيقة. اوعى تحصر المسيح في الزمن في حوادث ميتة قديمة، لا لا، ده مسيح أمس واليوم وإلى الأبد. البحر العالم، الظلام روح الظلمة، الريح الروح المضاد موجود، الأمواج المعاكسة موجودة، الظروف غير المواتية موجودة في كل زمن وكل مكان، ولكل واحد فينا. البوت الصغير، القارب الصغير ده المعذب يجوز في كل إنسان، ولكن وجود المسيح في الهزيع الرابع في الهزيع الأول يتساوى الأمر، ولكن على قد ما ينمو إيمانك ويزداد، لأنه لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. ده وعده، بل يعطي مع التجربة المنفذ. إيه هو المنفذ؟ هو المسيح. لما يتحقق الإنسان من وجود المسيح أمامه، ولما تنفتح البصيرة فيراه، خلاص تفضل التجربة ليه تفتكر؟ ملهاش لازمة. التجربة ليها لازمة، لازمة كبيرة قوي. التجربة اللي دخلها التلاميذ دي كان لازمتها كبيرة جدا، لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم ثقيلة. طب اسأل عليهم دلوقتي، أحسن من الخمس خبزات صدقني. الضيقة ديت الناتج بتاعها أحسن من الخمس خبزات. ليه؟ لأن الإيمان، لأن رؤية المسيح وقبلوه في السفينة، بل في الواقع قبلوا في داخل نفوسهم، فصارت نفوسهم في سلام، سكوت، هدوء. لما تنتهي التجربة وينتهي الغرض منها ويصل الإنسان إلى النعمة اللي المسيح عاوز يديها له، طبعا بقولك في الضيق بناخد أكتر من الوسع. لما يبلغ الإنسان إلى قصد الله تنتهي التجربة، ملاش قيمة بقى، خلاص وصلتك للنقطة اللي المسيح عاوز يوصلك ليها، ترفع التجربة ويحل السلام القلبي. بسط قوي، وتقول يا سلام، ده أنا طلعت من التجربة دي بحاجة لا يمكن أنساها. تنسى الخمس خبزات، ولكن لا تنسى تجربة السفينة المضطربة. يقول لك ده احنا وصلنا الموت، ده احنا كنا بنرعش، كنت هموت، يعني كنا في ضيقة. أوقات الوسع تنسى، أوقات الضيق تترك أثرا في النفس أعمق، ولما ربنا بقى ينجيك من الضيقة تفرح قوي. طب لما تكون ضيقة أشد تفرح أكتر. طب لما تكون ضيقة شديدة جدا حتى الموت، يزداد الفرح ويتقوى الإيمان والرجاء في المسيح. عشان كده بقول لك أعمال الله محسوبة، كلها بحكمة صنعت. طبعا بحسب طبيعتنا بنحب الوسع، أي إنسان، احنا كلنا كده، ونكره الضيق بأي طريقة، عاوز أفلت منه خلاص. أول ما حس يعني شكل الضيقة، ظل الضيقة، عاوز أول إجزت، عاوز أطلع. لكن ما هوش عاوز أكتر، يعني عاوز أفلت من الضيقة بكل وسيلة. لكن أنت مش عارف أن دي المدرسة، والتلميذ اللي يهرب من المدرسة ما يبقالوش مستقبل، اوعى تهرب منها. لكن إيه؟ أقول له رب يسوع لا تتركني وحدي في الضيقة، أنا بس يكفيني إن أنا أحس إنك أنت معايا وخلاص. هذا الإحساس الإيماني

يجب أن يكون عميق في النفس. ربنا مش عاوز، أنا ما أقدرش أدخل تجربة وحدي، أرجوك لا تدخلني في تجربة، ولكن وجودك هو المنفذ والمخرج من التجربة. عشان كده أقول إيه، إذا صرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. حتى لو وصلت للحكاية دي وحاسس بوجودك يكفيني هذا الإحساس. أنت لما الواحد يبقى في ضيقة ويحس بحد كبير قوي جنبه كده يقولك أنا مطمن، لأن مثلا يعني كان عندنا زمان حالة وفاة كده، راجل ترك العالم في سن صغير وأولاده يعني شبان صغار 15-16 سنة كده، وبعدين الولد يوم وفاة أبوه وقف جنبي وقال لي إيه، شوف أبونا أنا مطمن ما دام أبونا بشوي عايش. حسس بالطمأنينة، ده عيل صغير 15 سنة، ولكن إيه، وظرف الموت بتاع الأب ده ظرف شديد الوطأة، لكن في سند جنبه قال لي إيه، شوف أبونا بشوي عايش، أنا حاسس إن أنا مطمن. فعلى ذات القياس طبعا قول إيه، تجربة ما فيش إنسان بلا تجربة، ولكن إذا كان إحساسي بالمسيح وثقتي فيه وبصري عليه مركز، أنا أحس إن التجربة ديت صدقني ما ليها قيمة. صح صعبة، صحيح مؤلمة، لكن وجود المسيح ونظري مثبت عليه يعطيني سلام إلهي في عز التجربة. طب اسأل الشهداء القديسين، جازوا ألام واضطهادات وظلم لكن نظرهم مثبت عليه، كانت الأمواج رهيبة بكل المقاييس، العالم قايم عليهم والاضطهاد شديد زي النار، ولكن كانوا عارفين ان هو لن يتركهم ثانية ولا طرفة عين، ومن يمسسهم يمسس حدقة عين. هذا الإيمان الواثق اللذيذ يجيزك التجربة بدون ضرر، بل بالعكس تخرج من التجربة منتصر واخد خبرة لذيذة وفرحان جدا لأنه لم يتركك لحظة ولا طرفة عين. لربنا المجد دائما أبدا.

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب الجحيم.

المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقر البابوي بالأمبرويز العباسية يقدم لكم عزاء ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 8 مارس سنة 2006 وموضعها عن

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حاضر معنا في هذه الليله مجمع الاباء الكهنه في ملبورن باستراليا، نحييهم جميعا. نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول أريد أن ألتحق بالرهبنة ولكني غير متعلم، فهل يسمح لي؟ المهم أنك أنت تعرف تقرأ الإنجيل وتعرف تقرأ المزامير والأجبية والتسبحة، يعني مجرد تعرف القراية والكتابة كويس ولو ما كنتش واخد أي شهادات. المهم أن يكون قلبك مع ربنا وداخل الرهبنة بغرض سليم. التعليم مش كل حاجة. سؤال: هل السارق إن تاب عن خطيته تغفر له أم يجب أن يرد المال المسروق؟ هو طبعا الوضع السليم أن يرد المال المسروق، لكن ساعات ما بيعرفش يرده. يعني واحد مثلا كان نشال، كل ما يركب اتوبيس ينشل واحد او اثنين، يركب ترماي ينشل واحد او اثنين، هيعرف الناس منين؟ مش هيعرف مين الناس اللي نشلهم علشان يرد لهم المسروق. لكن في احوال يقدر يعرف فيها، زي واحد سرق من مال الدوله يقدر يرجع المسروق بطريقة ما تكشفوش. يعني لو قال أنا سرقت هيودوسك، فيوديها بطريقة غير معروفة بقدر الإمكان. يعني إن قدر يرد المسروق يبقى كويس، ما قدرش يبقى على الأقل المال المسروق اللي عنده ده مال حرام، يحاول يخرجه من بيته بأية الطرق. واحد بيقول أنا إنسان خاطئ وعملت خطايا كثيرة، وبعد طلب التوبة من الله أرجع للخطية مرة أخرى، فكم عدد المرات التي يقبل فيها الله توبتي؟ تتوب يعني ما عدتش تعملها تاني. أنت تتوب وترجع وترجع وتتوب، يعني مش توبة دي. أما عدد المرات، طول ما انت حي وعايش ان تبت ربنا يقبل توبتك مهما كانت المرات. ده هو في كلام بطرس معاه

قال له أخطأ إليك أخوك 77 تغفر له. فكان بالأولى ربنا، بس تكون توبة حقيقية من الشغل مراجيع. واحد بيقول زوجتي يجرى لها الآن عملية في المستشفى، أرجو تصلي من أجلها، ربنا يكون معها. سؤال: هل أي خطية تؤدي إلى الجحيم وترك الملكوت؟ والخطية بمفهومها الموت. هو في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5 يقول توجد خطية للموت ليس عن هذه يصلى، وتوجد خطية ليست للموت. عموما أجرة الخطية هي موت، أما الخطية التي ليست للموت فهي الخطية التي يتوب الإنسان عنها، فهي ليست للموت. ومع ذلك في خطايا احنا بنطلب من أجلها حتى بعد ما الناس يسيبوا العالم، سواء كانت خطايا بمعرفة أو غير معرفة، أو بإرادة أو بغير إرادة، يعني بجهل أو بغير إرادة. ربنا ما رحمه كتير. سؤال: هل يحق للأب الكاهن أن يمنع أحد من تناول دم المسيح وجسده لأي سبب؟ لازم للسبب توافق عليها القوانين الكنسية. وطبعا في أسباب كتيرة جدا جدا جدا، فالواحد ما يتناولش بالعناد. أنا فاكر راهب كان يعني عند شوية وصعب، وكان غلط غلطة ونهايته. وبعدين ساعة المناولة قلت أنت مش عارف إنك غلطان، وهو راكع قصاد الهيكل قال لي أنا عندي أسباب، عندي حجج. هو اتنجح. في ناس تلاقيهم من الصعب يقولوا إنهم غلطانين. واحد بيقول أنا متزوج لي 2 سنين ودول أتعب 2 سنين في حياتي، لأن زوجتي متعبة ولا تسمع كلامي، وجربت كلام الإنجيل منفعش، وجربت العنف منفعش، وما فيش سلام بيني وبين أسرتي، لأن من البداية كانوا رافضين إن إحنا نتجوز. أهل زوجتي ناس وحشين، وأنا منعها إن هي تروح هناك لغاية ما قلت لها روحي بس تروح لوحدك، لأن عندي بنت، وقلت لها البنت ما تروحش هناك. وللأسف أنا عايش في عذاب. أرجو من قداستكم الإفادة. ربنا يحنن عليك قلوب النساء. هو لازم فترة الخطوبة تكون طويلة شوية، والناس يعرفوا بعضهم معرفة كويسة قبل ما يتجوزوا. ساعات فترة الخطوبة بتبقى قليلة من غير ما يعرفوا بعض، وساعات فترة الخطوبة تكون فترة عواطف مش فترة معرفة. وبعدين يكتشفوا الحقيقة المرة بعد الزواج. انت يا ابني ما تقعدش تؤمر فيها أوامر، لأن هي ما بتسمعش كلامك. بتقول كلمتها كده قالت لا وكده ما نفعش، ما تؤمرهاش، سيبها شوية لغاية لما هي هترجع لك لوحدها. تقعدش تؤمر فيها كتير. اللي زي دي الأوامر معاها تنرفز أكتر. واحد بيقول زوج وزوجة موظفين بيطلعوا العشور من راتبهم فقط، ولكن العشور تظل في المنزل إذا حد محتاج طلب
تعطى له أو الكنيسة أو العطاء أو المدافن كله من العشور. أي واحد محتاج يأخذ خلاص ما يهمش، ما تتشككش، كله رايح لربنا. واحد بيقول إذا نادر شخص نادر لشيء معين وتحققت الغاية، فهل يمكن أن يوفي نادره بما يعادل سعر ذلك الشيء وليس النادر نفسه؟ أنا ما أحبش في النادر أن احنا نغير فيه، لا نغير فيه ولا نأجل فيه ولا نستبدله بحاجة تانية، لكن إذا كانت الحاجة اللي أنت نادرها غير متوفرة إطلاقا فإن دفعت ثمنها أهي أحسن من ما فيش. واحد من ساد سيفن برضو بيقول أنا شاب أحب فتاة وسأهاجر إلى كندا، وترفض الفتاة وأهلها فكرة الهجرة، وأنا لا أستطيع الإقامة هنا حيث سيكون دخلي قليل، ماذا أفعل؟ لازم تتجوز الواحدة اللي تكون فرحان أنها تروح معاك حتى في أقصى الأرض، لكن تقولك مش عايزة هتكون النتيجة أنكم تختلفوا على هذا الموضوع وجايز تتجوزوا وهي ما تروحش. لازم تكونوا متفقين على الحاجة دي. واحد برضو من سادس بيقول قبل 20 سنة كنت أقوم بعمل فني ليس له مثيل في الدخل والمعيشة، ويوم من الأيام رجعت من العمل مرهق وطلبت من الرب أني أرتاح، واستجاب الرب على الفور وتركتني كل الشركات اللي كنت أتعامل معها وصرت بدون عمل. وانت كنت بتقصد كده في كلمة ارتاح؟ وبعد البحث المستمر ما زلت بدون امل، فانا اقوم الان بالكرازة عبر الانترنت واعتبره عمل. انا ما اعرفش كلمة الكرازة تقصد بها ايه، اريد من قصتكم الصلاة من اجلي. ربنا يوفقك. واحد بيقول مقالات قداستكم بصحيفة أخبار اليوم تكاد تخلو من آيات الكتاب المقدس التي تحفل بها عزة قداستكم الأسبوعي. أنا في أخبار اليوم مش بكلم المسيحيين، أنا بكلم الشعب كله، ومش ببشرهم، أنا بتكلم على نواحي معينة في الفضيلة بطريقة يقبلها الجميع. ولذلك في فرق بين العظة اللي الواحد يوعظ بيها مسيحيين والكلام اللي يقوله لغير المسيحيين. انت عايزنا بشرهم؟ بيقول رغم ان مقالاتكم فرصة لان تعرف الاخر تعليم المسيحية من المبادئ التي تشرح، بيعرفوا التعليم بدون ما تضعهم امام ايات معينة، وساعات الإقناع بالمنطق يكون أقوى من الإقناع بالآيات بالنسبة لأشخاص ما يقبلوش الآيات دي. واحد يقول أنا شاب عمري 24 سنة وأمامي فرصة سفر للخارج إلى الكويت، ولكني متردد وخايف من الفشل. لا يب، روح وربنا يكون معاك، وعندنا كنيسة كبيرة في الكويت، وهتجد حياة دينية كويسة، وهتجد رزق أكتر. وتخاف ليه؟ بيقول مع أن معظم أقربي في هذا البلد. لا لا لا، ما تخافش أبدا، خليك قلبك شديد. واحد بيقول منذ أكثر من عام عثرت على قطع ذهبية في أحد الفنادق وقمت بتبليغ الفندق عنها وأخذوا بياناتي
وقالوا لي لو حد سأل عنها هنتصل بيك.

وإلى اليوم لم يسأل أحد، فهل بذلك تكون من حقي؟ أنت اديتها لهم وعقلك فيهم، أنت انسى الموضوع ده ومالكش دخل بيه، قول على الأقل هي مش بتاعتي واسكت. واحدة بتقول لي صديقة كاثوليكية قالت لي إن خلق حواء من ضلع آدم عبارة عن أسطورة وليس حقيقة، وقالت لي إن هذا الكلام يقال للأطفال. قول لها أنتوا تؤمنوا بالإنجيل ولا ما تؤمنوش بيه؟ كون إن الناس يحولوا بعض كلمات الإنجيل إلى أساطير ده أمر خطير جدا جدا جدا، وليس فيه احترام للكتاب المقدس، ومش هو ده الإيمان الرسمي بتاع الكنيسة الكاثوليكية. ناس زعلانين علشاني اعتذرت عن المحاضرات اللي بلقيها في الكلية الإكليركية يوم الثلاثاء. طب امبارح مثلا كان معايا الآباء بتوع ملبورن، ما كنتش أقدر أسيبهم وأروح أدي محاضرة. دي من ضمن المتاعب اللي بتيجي بالنسبة لي، كيف أوفق بين إدارة الكنيسة وخدمة التعليم لما الاثنين ساعات المواعيد ما توفقش. في بطاركة كتير ما كانوش بيعلموا خالص ومفيش محاضرات خالص، لكن أنا ساعات خدمة التعليم بتاخد وقت كتير مني، سواء في المحاضرات في المعاهد الدينية أو في العظات زي النهاردة أو في أماكن أخرى أو في الكتابة في المقالات وإصدار الكتب، كل ده بياخد وقت. فكيف يمكن أن أوفق؟ معلش ما تتضايقوش، ربنا يساعد ونشوف لها حل. واحد بيقول ما معنى أن الله يجازي كل واحد حسب أعماله إن كان خيرا أو شرا، ومن المعروف أن الإنسان سيفعل الشر إلى نفسه الأخير لأنه لا يوجد إنسان يزكى أمام الله يوما واحدا. طبعا مش كل شر زي بعضه، والإنسان جايز فيه شر بيعمله بغير إرادته، جايز فيه شر بيعمله بإرادته، جايز فيه شر بيعمله يلتز بيه، وشر بيعمله يندم عليه، جايز في أمور ضاغطة عليه من الخارج، حاجات كثيرة. ومع ذلك ربنا بنقوله في المزمور، يعني ما تاخدش آية واحدة وتسيب الباقي، بنقوله في المزمور إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. ده أول مزمور في صلاة النوم، وآخر مزمور في صلاة باكر بنقول له فيها لا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لا يتزكى قدامك أي حي. فإحنا بنخطئ ومع ذلك نقول له في المزمور الخمسين انضح علي بزوفاك فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السلك، ونقول له لا تحجب وجهك عني. مراحم ربنا كبيرة. سؤال: هل خطاياي التي فعلتها في شبابي وتبت عنها وطلبت من رب المجد أن يغفر لي هل يتوارثها الأبناء؟ لا يا ابني، دي ملهاش دخل ابدا. عشان اريحك فدي اقرا
سفر حزقيال النبي الصح 18 بيقول لك لا يأخذ الابن من اسم الأب ولا الأب من اسم الابن، خطية الخاطئ عليه تكون، يقصد الخطايا الفعلية، أما اللي تورثناها فدي الخطية الأولى بتاعت آدم اللي هي فسدت بها الطبيعة البشرية وفقدت صورتها الإلهية وفقدت بساطتها. لكن انت الخطايا اللي تبت عنها اولادك ما لهمش دخل بيها. بيقول مع اني يعني ربيت اولادي تربية مسيحية صالحة وهم ملتزمون في كل شيء ومع ذلك سوء الحظ امامهم. لا معلش، ان كانت اصابتهم متاعب دي ملهاش دعوة بخطاياك انت. كفاية كده علشان نخش في الله. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهاردة عن بعض ايات خاصة بالارادة من قول القديس بولس الرسول في الرسالة الى روميا الصح 7. الآن لست أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في، فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل. فإن كنت ما لست أريد إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيه، إذ أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسن أن الشر حاضر عندي. إلى آخر. فإيه حكاية إرادة الإنسان ومتى تضعف هذه الإرادة ولا يستطيع الإنسان أن يقاومها؟ في الحقيقة أول ما ربنا خلق الإنسان خلقه بإرادة حرة، لأنه خلق على صورة الله، ولما الإنسان انحرفت به الإرادة إلى الخطية ربنا وضع له ضوابط لهذه الإرادة لكي لا تنحرف. قال له لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد شهادة زور، لا تشتهي مال قريبك، وصايا كثيرة ووصايا أخرى فيما بعد في سفر العدد وسفر التثنية. وضع له ضوابط للإرادة بتاعته، وجه المجتمع اللي بيعيش فيه الإنسان وضع ضوابط أخرى للإرادة. إيه الضوابط دي؟ الإنسان حر على شرط إنه لا يعتدي على حرية غيره ولا يعتدي على حقوق غيره، والإنسان حر على شرط انه لا يخالف القانون ولا يخالف النظام العام. دي ضوابط من المجتمع، واصبحت حرية الارادة لا توجد حرية مطلقة، انما حرية منضبطة في حدود الضوابط اللي وضعها ربنا واللي وضعها المجتمع. ومع ذلك الانسان حر يكسر الضوابط دي كلها فيعصى وصايا الله ويكسر نظام المجتمع، ولكن يعرض نفسه للعقوبة وللمسؤولية وللمؤاخذة. هذه حرية الإرادة. فإن كانت إرادة الإنسان بطبيعتها
مفروض تميل للخير. فإيه هي الأسباب اللي بتضعف الإرادة؟ أول سبب بيضعف الإرادة الشهوة الموجودة في القلب. أي نوع من أنواع الشهوة، في شهوة جسد، في شهوة مناصب، في شهوة عظمة، في شهوة رئاسة، في شهوة انفراد بالسلطة وبالذات، في شهوات كثيرة. دي اللي بيقول عليها بولس الرسول الخطية الساكنة فيه، شهوة موجودة جوه الإنسان ساكنة فيه بتضعف إرادته. العجيب أن الشهوة لما تسيطر على الإنسان تستطيع الشهوة أنها تخضع العقل ليها، فالعقل يسير في تيار الشهوة، يحاول يبرر لها المواقف، يحاول يوجد لها الوسائل والطرق، يحاول

لو تراخى مع الشهوة تبتدي تتعمق جوه فكره، جوه عقله، جوه قلبه، تتطور لغاية لما ترغمه على فعل الخطأ. خدوا مثل لذلك أبشالوم ابن داود، جات له شهوة انه يحكم البلد بدل ابوه. ابتدت الشهوة تكبر عنده وتتطور وسيطرت على عقله وحواسه لدرجة انتهى به الامر انه كون له جيشا يحارب به اباه ويحاول ياخذ الحكم منه بالقوة، بس مات في الحرب دي. وابتدى يقيم نفسه قاضيا، واول ما يلاقي واحد تعبان يقول له تعالى انا اريحك، انا عارف انك انت لك حق في تعبك، ويضم ليه انصار. خدوا حكايه حقل نابوت اليزرعيلي، لما اراد اخاب الملك ان جات له شهوه يستولي على هذا الحقل وما عرفش، فابتدى العقل يشوف له حيلة، بس مش عقله هو، عقل مراته. قلت له انت زعلان ليه؟ تعال ندبر حكاية ونتهم الراجل بانه جدف على الله ويرجم ونورث بداله. العقل ابتدى يشتغل كيف ينفذ الشهوة. ساعات اللي بيضعف الإرادة مش الشهوة إنما العادات والطباع. أي خطأ يعمله الإنسان إذا قعد يكرر

البريئة، البريئة مش الحاجات الوحشة. بيقول كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء. تحل لي حاجة حلال لكن ما خليهاش تتسلط علي. لو كان شرب الشاي حرام مفيش حد يقول الشاي حرام، شرب القهوة حرام محدش يقول حرام، لكن لما يتسلط عليك فقدت إرادتك وفقدت حريتك الداخلية وبقيت مستعبد لعادة. فحاول انك انت تبعد عن العادات اللي تتحول الى طباع، وتبعد عن تكرار الاخطاء اللي تتحول الى عادات. في واحد مثلا يحل المشكلة بالكذب، وبعدين لانه يجد الكذب بيجيب نتيجة شوية بشوية تبقى عادة عنده ان يحل المشكلة بالكذب. في واحد يحل المشكلة بتبرير الذات، ودي تتكرر فتبقى تبرير الذات عادة عنده. منين فيقع في مشكلة يحاول يبرر ذاته. في واحد يكون عنده عادة انه يتكلم عن نفسه، تبقى طبع. مفروض ان الواحد اول ما يلاقي خطأ معين ابتدى عنده يبعد عنه، يبعد عنه. لو لقيت مثلا حب الاستطلاع ابتدى يشتغل معك، تقابل فلان وتسأل وجرى ايه وحصل ايه وعملت ايه وسويت ايه، طب وانت مالك بيه عشان تسأل هذه الاسئلة؟ اخطاء ممكن بالوقت تتحول لعادة والناس يكرهوك لأنك بتحاول تتدخل في خصوصياتهم وتحاول تعرف أسرارهم غصب عنهم. ابعد عنها من أولها، واعرف قاعدة معينة. الخطأ اللي تعمله النهاردة بإرادتك ممكن تعمله بكرة بغير إرادتك، لأنه هيتحول إلى عادة تسيطر عليك، يتحول إلى عادة تسيطر عليك. ولما العادة تسيطر الإرادة تضع

بيمروا عليها كل يوم ولا يتأثروا. لكن أول ما دخل الإغراء تصيران مثل الله ابتدت الإرادة تضعف، فنظرت للشجرة إذا هي جيدة الأكل وبهجة للعيون. الحكاية اللي خبطت معها، ابعد عن الإغراء، المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. المزمور الأول بيقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ابعد، سواء الإغراء ده جالك من مكان أو من شخص أو من قراية مجلة أو من قراية جرنان أو من وسائل إعلام، ابعد عن الإغراء. إرادتك تبقى قوية طول ما أنت بعيد، كل ما تقترب من الإغراء إرادتك تضعف، فخليك بعيد أحسن. ساعات الإرادة تضعف بسبب الضغوط الخارجية، يعني إنسان يكون وقع عليه ضغط من الوالدين فيفعل بغير إرادته نتيجة الضغط ده، أو ضغط من الرؤساء يعمل بغير إرادته، أو ضغط من زوجة على زوج بالإلحاح الطويل، زن في الودان، زن كلام كلام كلام كلام، بالضغط يضعف. شمشون لما قعدت تضغط عليه دليلة، قل لي سر قوتك، انت ما بتخبي عني ليه، يبقى انت ما بتحبنيش، شوية كلام بقى من شغل الستات ايه. اضطر يضعف اخيرا ويقول له، لان الارادة بتضعف نتيجة الضغط نتيجة الالحاف. اوعى واحد فيكم يتعلمها يقول لي انا عرفتها، ابتدي استخدم الالحاح والضغط واوصل. لا، دي طريقة شريرة ما تلجأوش إليه، طريقة شريرة ما تلجأوش إليه، بحيث أن الإنسان ينتهي لأنه يتصرف بعكس ما يريد. وإن رفض وقاوم الضغط الخارجي يصفونه بالعناد وبنشوفية الرأس وبعدم التجاوب وبعدم التفاهم وبعدم الطاعة، ويلاقي نفسه في تهم كثير ويقول طيب طيب طيب ويخضع أخير. لا، الشخص القوي وعايز يحتفظ بقوة إرادته لا يخضع لانتقادات الناس ولا يخضع للضغوط الخارجية. جايز يكون ضغط التيار العام، التيار العام الدنيا كلها ماشيه كده، على رأي المثل اللي يقول لك ان رحت في بلد بيعبدوا فيها عجل حش ورميله، ما كلها ماشيه. ده التيار العام، تلاقي ضغط التيار العام. والانسان يقول يعني انا هبقى شاذ، ما هو كل الناس كده، وتضعف ارادته ويسلك بما لا يليق لأن شايف التيار العام كله كده. أما المصلحون فقاوموا التيار العام، وقفوا بالصلابة وبقوة إرادة، ولم يهمهم النقد ولم يهمهم التيار العام، واستطاعوا أن ينتصروا أخيرا ويغيروا الأوضاع السائدة، لأنهم مصلحون ولأنهم أقوياء في إرادتهم. لكن لو أنك أنت كل ما تعمل حاجة تلاقي انتقاد من هنا وتغير وتبطل، هتلاقي نفسك تايه مش عارف تروح فين. لازم تكون إرادته قوية. في ناس بتضعف الإرادة بتاعتهم بالنسبة للعوائق، العوائق اللي تعوق في السكة. لكن أنا دايما بقول العوائق
ليست كلها موانع

الشخص القوي ينتصر على العوائق ولا يجعلها تمنعه. الشخص القوي في إرادته ينتصر على العوائق أيا كانت ولا يجعلها تمنعه. طه حسين مثلا كف بصره يعني أصيب بالعمى، فماذا كانت النتيجة؟ بإرادة قوية ذاكر ونجح وأخذ دكتوراه وصار أستاذا في الجامعة وصار رئيسا لجامعة الإسكندرية وصار وزيرا للتعليم. إرادة قوية تنتصر على العوائق. بيتهوفن مثلا في الموسيقى نفس الوضع. من الناحية الدينية ماري مرقس جه مصر، لا فيه كنيسة ولا فيه شعب، لا فيه كنيسة ولا فيه شعب، وفي عوائق. الحكم الروماني ضده بكل ما للحكم من سيطرة ومن قسوة، اليهود ومشاكلهم، الديانات الأخرى، الديانات الفرعونية الموجودة في مصر، الديانات اليونانية اللي جت من أيام الإسكندر والبطالمة، والديانات الرومانية اللي جت بحكم الرومان من أول ما قعد وقعد اكتيوما وانتصار اكتافيوس قيصر. كتير من العقائد ومن الآلهة والفلسفة والمكتبة الكبيرة بتاعت الفلسفة، ومع ذلك انتصر ماري مرقس على العوائق بإرادة قوية ونجح. السواح فكركم ما كانش قصدتهم عوائق؟ عوائق من الجو ومن الوحدة ومن حروب الشياطين ومن دبيب الأرض ومن الحيوانات المتوحشة ومن قلة الأكل والشرب، وما ذلك انتصروا على العوائق بإرادة قوية. اللي يضعف أمام العوائق يبقى إنسان ضعيف، لكن الإنسان القوي ينتصر على

0: في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك،
1: يكتب مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد كلها، أمين.
0: Isos bechristo, javres padini, gona vasin era var era, shuprufte so era, tito tenov eten shahreta uno, sayen so on manetro fobos, entev ari era, on hembais wak five now tiron tepen, on hirin even in jeb, pantokura, toreb shois pen no tia.
1: Rose vixati.
0: Evni, shois seven noti, pantokura, toribote, ben shois, open noti, ben so bechristos, nashkurok, ale, kul hair, angle kul hair. وفي كل حال انك رب استرتنا وانتنا حفظتنا وقبلتنا اليك، اشفقت علينا عضدتنا اتيت بينا الى هذه الساعه. لاجل هذا نسال من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب ان نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا، كل سلام مع خوفك، كل

حسد كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزح يا رب عنا، عن سائر شعبك، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل قوة العدو.

0: Sil Erniposia ضاعن فلنسأل الأب ضابط القلوب ربنا الآن بكل سنة صلاة مسيحنا سأطلب من صلاحك يا محب البشر. قل يا رب مرضى شعبك تعادوا مرحم ورفات اشفيهم انزع عنهم وعنا كل مرض يبتغى مطروحين في الأمراض أقمهم وعزيهم وعذبهم من أرواح النجسة أعتقهم جميع مرحامهم تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء ما ليس له رجاء معين ما ليس له معين عزاء صغير قلوبنا الذين في العاصف كل الأنفس المضايقة مقبوضة عليها أعطي رب رحمة أعطيها خلاصا أعطيها غفران خطايا وأثامها أمراض نفوسنا اشفيها وتلأكساد عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص
1: يا رب
0: ضال فلنسأل الآب ضابط القلوب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح صلاته من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب صعيد وقرابين شكرا لنا يقدمون كرامة ومجدا لاسمك القدوس
1: يا رب
0: قبلها ليك يا رب على مذبحك المقدس صنعتك السماوي رائحة بخور تدخل عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين كما قبلت إليك يا رب هابيل الصديق ذبيحة أبينا إبراهيم في السي الأرملة هكذا أيضا يا رب ندور عبيدك يقبلها أصحابك كثير أصحابك قليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطيهم الباقيات عوض الفانيات السمائيات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمنيات بيوتهم ومخازنهم املأها من كل الخيرات أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار كما ذكروا اسمك القدوس على الأرض أذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تطرقهم عن
1: سبحان الله الكريم مجد الله في العالم والأرض السلام ناس سبحك نو ليك نو دمك نزود لك نعرف هذه فلان نطق من نقدر نشكرك من نقدر عزم مجدك يا رب ملك السماء رب الكل من راح هي يسوع المسيح وروح القدس يا رب لا حم الله ابن الله برافع خطيت العالم ارحمنا يا حم بصبرنا ليك ايها الجالس على اليمين ابي ارحمنا انت وحدك قدوس انت لك العالي يا رب يا يسوع المسيح القدس مجد لله امين ولك الروم وسبع اسمه القدوس منذ ليلة رتبك إليك يا إله إله إله وملك إله من العرض كنت أطلب في دوك خنا نكسر ضغمين يا رب تسمع صوتي بدعاء فأما وطراني قدوس الله قدوس كاك قدوس حيلة أرحمنا قدوس الله قدوس كاك قدوس حيلة زي من الصلب عنا أرحمنا قدوس الله قدوس كاك قدوس حيلة زي من القامل أمار سعاد السماوات أرحمنا المجد لله والابن الروح

0: محمد وكل امين يا سيد القدوس ارحمنا يا سيد القدوس ارحمنا يا سيد يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتكر مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك بين اخواننا الذين ركضوا يا رب ان احنا نفوسهم يا من هو بالخطيه يا رب ارحمنا الذي بالخطيه يا رب اعن بطن ليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب رب ارحم يا رب بارك امين ابائنا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكك ومشاهدك كما في السماء كذلك على الارض وضعفنا اليوم واغفر كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الذين ادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر بين صوص بين شوي سمين الشيء صوت صوت سمين بين تيان صوت صوت بين صوت سمين بوت أمي بين صوت من أوت بس سمين صوت يوم بتشوي سريع قوانتي فرونا إني مش شيء تكلم لو بيناني بس نسمع ليه أنت صوت كوست تيب دوساتي سيت هون تيب جينو سنتيجي مترومي
1: هاري رزامي هاري يقون دارم بخير استوز بيتا فريك بوس فبوس انت فريم اتنانم بيكوه ورنتي يليني أوتي بس نسير ومين شو شون تيب إن جنس عليك بونا لمنويل تنتي أواري ياتي صبي وان سنتي ما اسنودي نسكيني بيا وماتي كون ببنو ما بلاك لتم بي طمي جن بشي لجن انتي بول داني اسكات اكتيبو سنوش نسلم شلوم شنو تياريني بينا نفي خروف انتيني جي اتفاي بيس نوبلم سال نم دا بین جاف کو دین ان جی اسو سیر اللہ خن فضان اس سو بنا دا چی واش شم شو شو
2: نشتی
1: غرب بکتا یو بشی سیبور گارگی یو سرمت سراشی نی مخنی رسلی من تی شیل نا کومل تی نو شیل بچو گنگ نی او شیل بی اسلو بروز بشی سیبور گارگی یو شو بین سو ان سون سیگون خای من چی رو سیدار گین خای دو بشی سیلن سو تو کوستو ام پرسن سین بین سلام لك أيتها العظمى ملك الحق الحقاني يا سلام الفخر جنسينا والتي لنا عمانوئيل عظمك يا منور حقيقة نجدك عزراء كديسة لأن كل تيم وخلص العالم تخلص مصر من أجلك يا سيد ملك المسيح فخر رسلك يشهد تليس القين سبعة كان زفران خطايا نباشر بسيط لو تحن نقول يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه انهم بلان واحد الله لا يبدا عبد السماء والارض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب كل غلط من نور اله حكم اله حكم مولود غير مخلوق مساوي لا فقار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن البشر من اجل خلاص نزل سر الروح القدس مريم العذراء تعالى الصلب عن عهد بلاس بنطس تعالى من كبر قام بين سيد كما موجود بالصالح السماوات وجالس عن يمين ابي وايضا انت في مدينه دي احياء الاموات بقضاء نعم نوم الروح القدس الاب المحيي ومبسط من الاب نزل ونجيل مع الاب والابن ناطق الانبياء واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بعمودية واحدة مفروض الخطايا وننتظر قيامة الأموات حياة الضالة

0: شون اي ايرو شريت خارو
1: امين امين
0: اري ايرون اري فايسين ايرو اولم بن كنت فول هارون جم بن شنيخن بك او غاي او قاني نوفي ناني فول شليل
1: Domnevati so.

0: الكثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا. أما أنتم فتوب عيونكم لأنها تبصر، لأذانكم لأنها تسمع. نصحك أن نسمع نعمل بناجيلك المقدسة بيت الباطي قديسيك.
1: يا لابد
0: سردا يا سيدنا قد الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتلباطنا نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، أنت هو حياتنا كلنا رجائنا وشفائنا وخلاص قيامتنا.

0: بس نيو خلينا نقول شو اسمه فيني هون كثير ياسكو لسه رفتو قاطا ماركو هالينو ايفانجيليو تو انا
1: راسي كيلي
2: قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس. فصل من انجيل معلمنا ماركوس البشير.

بهم افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسه هللويا. مبارك نلاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي.

قالوا الموضع كفر والوقت قد مضى، اصرفهم لكي يمضوا إلى الحقول المحيطة والقرى ليبتاعوا لهم ما يأكلونه.

ليأكلوا، فقالوا لهم: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا. ولما علموا قالوا له: 5 أرغفة وسمكتين. فأمرهم أن يتكئوا الجمع فرقا فرقا على العشب الأخضر، فاتكأوا جميعا في أماكن نح 100 150 50. فأخذ الأرغفة 5 وسمكتين

0: مملوءة من القصر ومن السمك أيضاً، وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو 5000 رجل.
1: والمجد لله دائماً أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشديد، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مريسوس يسوس بن شوي
2: تسكيف الله سيمون تكريب كلناتي
1: يوسو كيرية
2: يوسو خمين سميت أبوبو آمين
1: ماتي يسوع
3: فتعلنا خفاقة تلاميذ القدسين ورسل أطهارك وعن الإقبال الروح القدس ونغفرة الأمتين موفرة من أسلتم عليهم أمسكت أنت الآن أيضاً يا سيدي أنعمت العزيزين أملا في كانون كل مكان كل زمان يحل واربط كل خطايا الظلم. نسأل ربنا أن عبيدك أبائي إخوتي ضعفي هؤلاء المنح أن نبرقصهم أمام مجدك، ورزقنا رب رحمتك اقطع قدر بطاط خطايا، كنا أخطأنا باركنا طهرنا حللنا قومنا، يليك بك المجد كرامة الآن كل أوان.
1: Sorry, I'm in Russia, falling away, my job in short, but it's so small.

0: يكن يبكم بيدكم.
1: ما خلصتوش بالنوتي.
0: امين اسالشو.
1: ملك السلام اعطينا سلامك وارنا سلامك وافرنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك.
0: ياتي ملكوتك.
1: تكن مشيئتك كما في السماء.
0: كذلك الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الذين ندخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين.

شوي سلام شوي سلام تزبعت ساعة الثالثة والستة نقدم إلى المسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا. مذامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات.

0: فصل مشارة الإنجيل عن عمار يوحنا البشير التلميذ بركات ورجمعنا أمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سترسله أب باسمي فأعلمكم كل شيء وذكركم كل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلتم لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأن أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما سيرا بعد رئيس هذا العالم، أنت ليس فيها شيء، لكن كأعلم العالم أني أحب أبي وكم صاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرم حقية وأبي الكرام، كل وصن فيها لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه لا يأتي بثمر من أكثر. وأنتم من قبل أن قيام الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم.
0: تنوجوا يا رسول سمى يوتنا وسوس ربا سوى يبجكتون كاكسوت يمون ينار روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذ القدس ورسق المكرم في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع من ايها الصالح، لكن جددوا في احشانا قلبا نقيا، اخلق فيا الله روح المستقيم، جددوا في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشانه يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روح المستقيم ومحين روح النبوة والعفة والروح القداس والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء، أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يدير كل إنسان آت إلى العالم، ارحمنا. يا وليت الإله، أنت كرم الحياة الحامل عقود الحياة، نسألك يا ترمتنا عن رسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل كان صالحات ومعت حيال وما تفضل، روح اللي فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا نحن سلام، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نسبق القيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت لنا عزار، ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت لنا صلب عنا، ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت قامل الموت ساسه وترحمنا. المجد لاب الابن روح القدس لنا كل وان دادر كل امين. يا سلس قدوس ارحمنا، يا سلس قدوس ارحمنا، يا سلس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسرنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب اغفر مرضى شعبك اشفيهم، يا رب اسمك قدوس ابانا اخواتنا نزيل عليك، يا رب نحن نفوسهم يا من اول خطيه، يا رب ارحمنا الذي بالأخذ يا رب عنا وتبارنا ليك، لأن لك المجد والعزة ترضيهم سلا. رب الحم يا رب الحم يا رب لك أمين. أبانا الذي في السماء تقدس اسمك، لا يدمن تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خذ لنا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا ونغفر نحن عبد المذنبين الذين ورثنا في الدبل، لكن نجينا من الشديد بالمسيح يسوع رب الموقع والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام ولكن نسألك إذا كنت تسمع تلامك نعزك نوات لهم المسيح السيد صلواتنا من الحين بلغفنا خطايانا. السلام التي ورثتنا من الحقيقة المسيح لنا العزاء القديس السيد رب عنا ليصنع رحمة عن نفوسنا وغفر لنا خطايانا. أنت العزاء مريم ونات لها القديس الشفيع على أمين القدس المشريع في أمام المسيح الذي لكي نعمل لنا وفضلنا خطايانا. السلام لك أيها العزاء ملك الحقيقة الحقانية فخر جنسنا والتي لنا عمانه إن نسألك سكولين أيها الشفيع المؤتمن عم ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: صاص يوصي من فصل مشارة الإنجيل على ماري متى البشيرة تلميذ بركات ورجمعنا أمين.

0: فلما سر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أعلامهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى لأنهم يتعذبون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع ولعطاش البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، ولكن إذا فزد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، ولا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل ولا يكدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي
1: في السماء. في اليوم السادس وفي ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيرة تجر عليها أبونا آدم فردوس مازر سخ خطاياني والمسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني، لو ما استجب صلاتي لا ترفض باطل. التفت إلي اسمعني يا عشية وباكر وقت الظهر كلامي، يقول اسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتلت الخطيئة بالخشبة حيث الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة. اقتل أوجعنا بألامك الشاف المحية وبالمساميل التي سمرت بأنقذ عقول لمن طيشت الأعمال الهيولية شهوات العالمية لتسقر أحكامك السماية قرافتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولد الله العذراء. كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا الأم الطاهرة ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعيننا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا، واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأن ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب لك المجد. أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدت الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك الهبط الجحيم وبطل الموت، وأمواتا كنا فنعدنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد ونشكر بغير غير المائة المسيح إلهنا.
3: نعظمك يا منور حقيقة المجد العذراء كديسة واتلان كلات المخلص العالم وتخلص نفوسنا نجلك يا سيدنا ملك المسيح فقر لصرك ليه الشهداء تليه السركين سبب القرآن الخطايا نبشر بالسلس القدوس لا واحد نجده يا رب الحم يا رب الحم يا رب لك أمين. بالحقيقة نوم بلان واحد الله اللي يبدو عبد كل خالق السماء والأرض وما لا يرون ربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد من الله قبل كل الدور النور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا فقار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر أخلصنا نزل من السماء تجسد من روح القدس مريم العذراء تأن الصلب عن عهد بلاس بنطس إلا من قبلك موت في يوم الثالث كما كتب صعد السماء تجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي يهدينا الأحياء الذي ليس ممكن قضاء نعم من روح القدس الرب المحيي ومبثق من الآب نزل نجدهم على أبوك الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة كلام على رسولنا وتعريف معمودية واحدة مغفرة الخطايا ولننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتية آمين.
1: العالم كله اسمعنا.

تما جاتريات بيوت يشير ابن ماي صابورين موقوت جونتو اما فاسس او ابن كاثوليك نابستوليكي ان اككليسيا انت ابنوتي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطيهم كلهم الاجر السماوي.

واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، أمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد. يا جميع الأمم باركوا الرب، ولتباركه كافة الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد، أمين.

0: المقدسين بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا
1: يا رب.
2: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان مؤمن.

المائدة عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبي الكاهن وأخوتي الشمس كليروس وكل الشعب وحقارات يكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فمن كنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع رسول أفوال 12 رسولا فمن ناظر إلى الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك قديس سويرس معلن وديوس كوروس قديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس كاهن شهيد رئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي فم قديس كيريلس وقديس باسيليس وقديس غرغوريوس أفوال 318 وقديس بنوكيا و150 بقسطنطينيه 200 بأسوس فم أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني وفم أبي وفم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان.

البوليس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كنورسوس، بركته علينا أمين. أشكر الله أني أتكلم بألسنة أكثر من جميعكم، ولكني أريد أن أقول 5 كلمات في الكنيسة بفهم لأعز آخرين أفضل من 10,000 كلمة بلسان. أيها الإخوة، لا تكونوا أولادا في أذهانكم.

0: أذهانكم بل كونوا أولادا في الشر، وأما في أذهانكم فكونوا كاملين، لأنه مكتوب في الناموس إني سأكلم هذا الشعب بألسنة أخرى وبشفات أخرى، وهكذا أيضا لا يسمعون لي، يقول الرب. إذا الألسنة تكون آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما النبوة فلا تكون لغير المؤمنين بل للمؤمنين، فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحدا وكان الجميع يتكلمون بألسنة ودخل عاميون أو غير مؤمنين، أفلا يقولون أنكم مجانين؟ ولكن إن كان الجميع يتنبؤون فدخل أحد غير مؤمن أو عامي فإنه يوبخ من الجميع ويمتحن من الجميع وتسير خفاياه قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله معترفا أن الله بالحقيقة كائن فيكم نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي أخواتي أمين.
1: الكاس ليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا أمين. هلموا أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم الآتية عليكم، غناكم قد فسد وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدأ وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم كنار قد كنستم في الأيام الأخيرة، وذا أجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ، وأصوات الحصادين قد دخلت إلى مسامع رب الصباوت. قد تنعمتم على الأرض وتلذذتم وربيتم قلوبكم ليوم الذبح، حكمتم وقتلتم البار ولم يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى ظهور الرب، وذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الجيد صابرا عليه حتى ينال أول الثمر وآخره. فاصبروا أنتم وثبتوا قلوبكم، لأن ظهور الرب قد اقترب. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار مشهورين بنعمة الروح القدس بركتهم المقرصفة أن تكن معنا آمين. وبعد 5 أيام انحدر حنانيا رئيس الكهنة مع الأحبار وخطيب اسمه ترتولاوس، فهؤلاء جاءوا وعرضوا على الوالد الدبولس. فلما دعي ابتدأ ترتولاوس في الشكاية قائلا: إننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل، وقد صار لهذه الأمة قيام بعينتك في كل زمان وفي كل مكان، فلنقبل ذلك منك أيها العزيز فيليكوس بكل شكر. ولئلا أعوقك أكثر ألتمس منك أن تسمعني بالاختصار بحلمك، فأننا إذ وجدنا هذا الرجل مستهزئا مفسدا ومهيج اضطرابات بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصرين، هذا الذي قد شرع أن ينجس الهيكل أيضا، قد أمسكناه وأردنا أن نحكم عليه حسب ناموسنا، لكن لسياسة الأمير قد أتى بعنف شديد وأخذهم بين أيدينا وأمر المشتكين عليه أن يأتوا إليك، ومنه يمكنك إذا فحصته أن تعلم جميع هذه الأمور التي نشتكي بها عليه. ثم وافقه اليهود قائلين: إن هذه الأمور قد صارت هكذا، لم تزل كلمة الله تنمو وتعتز تثبت في بيت الله المقدس. آمين.
1: بسم الله وابن الروح القدس الآن هذه اليوم 30 من شهر باشانس أحسن الله انقضاؤه عادوا علينا وعليكم نحن مغفوري خطايا من قبل مراحم رب من الآن إلى أبد الآباد كلها. آمين.
2: في مثل هذا اليوم تنيح القديس فورس أحد 70 رسولا اختارهم الرب يسوع. قد خدم هذا الرسول مدة 3 سنوات، وبعد صعود المخلص خدم مع التلاميذ الأطهار وحضر حلول الروح القدس يوم 50، ثم خدم مع القديس بولس الرسول وحمل رسائله إلى بلاد كثيرة وعلم الكثيرين من اليهود والأمم وعمدهم وجال شرق البلاد وغربها، وقد نالته شدائد وأحسان كثيرة، ثم تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا. آمين. وفيه أيضا من سنة 818 للشهداء 1102 ميلادية تنيح الأب القديس البابا ميخائيل الأول البطريرك 68 من بطاركة القراز المرقسية. ولد هذا القديس في سخة ونشأ في التقوى والقداسة منذ صغره، وكان عالما فاضلا فتأدب بكتب الكنيسة وحفظ أكثرها، ثم اشتاقت نفسه للرهبنة وترهب بدير القديس مكاريوس، وبعد بضع سنوات ارتقى إلى درجة القسيسية. بعد ذلك خرج إلى ناحية سنجار وحبس نفسه في مغارة نحو 20 سنة وهو يجاهد جهادا عظيما حتى شاع صيته بالفضائل والعلم، فوقع الاختيار عليه للكرسي البطريركي ورسم في 12 بابا سنة 809 للشهداء 1092 ميلادية. وقد صار في البطريركية سيرة حسنة عفيفة لم يقتني فيها درهما ولا دينارا، وكان يعيش بالقدر اليسير لينفق ما تبقى معه على إطعام الفقراء والمساكين ويسدد الضرائب عن العاجزين عن سدادها، كما جدد أواني الكنيسة وكتبها، وكان مداوما على وعظ الشعب وتعليمه. وقد عاصر الأيام الأخيرة من خلافة المستنصر بالله ووزيره بدر الجمالي، وبعد وفاتهما أقام الخليفة المستعلي بالله ووزيره الأفضل، فساد الهدوء في مصر هذه الفترة. بعدها حدث نقصان في مياه الفيضان إلى حد أزعج المصريين، فاتفق الخليفة المستعلي على إرسال البابا إلى بلاد الحبشة ليقابل ملكها ويتفاوض معه فيما يتخذه من وسائل لتعلو مياه النيل. ذهب البابا إلى الحبشة حيث أكرموه وطلب من الإمبراطور تنظيف مجرى النيل من الأعشاب حتى يرتفع منسوب النيل. وقد بقى عدة أسابيع بالحبشة، نجح خلالها في أن يقيم المودة بين ملك الحبشة والخليفة، وكان البابا ميخائيل أول من سافر من بطاركة الأسكندرية إلى الحبشة. ولما تفشى وباء

فرعون أخذ البابا ينتقل بين أبنائه المنكوبين حتى دب الطاعون في جسمه ولم يمهله المرض غير ساعات قصيرة. إذ انتقل في اليوم التالي إلى فردوس النعيم بعد أن خدم على الكرسي المرقصي مدة 9 سنوات و7 أشهر و17 يوما. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.

0: ειρήνη πόση.
1: Και το πνεύμα
0: يا سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا أنتم

0: اسمع فلنستحق ان نسمع وان نعمل بنجيلك المقدسه بتلبات قديسك.
1: سلم لك.

كل الذين أمرونا وصونا أن نذكرهم في سؤالات نوت البطن التي نرفعها إليك. أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلصنا كلنا، رجائنا كلنا، شفائنا كلنا.

تأكلوا فقال ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه وكانوا نحو 5000 رجلين فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50 50 ففعلوا هكذا واتكوا مجمعين وأخذ الخمس خبزات والسمكتين

0: رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في جوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنى الصلب عنا عدلا
1: تألم
0: وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب
1: وصعد إلى السماوات
0: وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء
1: نعم نؤمن بالروح القدس
0: الرب

المحيي المسكنات نجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة أصلية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

فوق كل قوة النطق وكل فكر العقل غنى مواهبك يا سيدنا، لأن ما أخفيته عن الحكماء والفهماء هذا علنته لنا نحن الأطفال الصغار، وما اشتهى

بواسطته عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر

0: صوت الهيولي وارسل علينا نعمة روحك القدوس واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع ابن يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، كفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصية بغاية الحية

الذي أحب خاصته الذين في العالم بذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين بما

صعد إلى السماء وجلس عن يمينك رأسا يوما المجازى. هذا الذي أظهر فيه ريادينا المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد.

0: يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية.
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها. اولا اذكر يا رب وابونا الطباوي المكرم رئيس الاساقف البابا الانباء تودروس
1: يا رب
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. انعم بهم على كنيستك المقدسة رعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة القصوص الارثوذكسيين

0: ضع كل جرت بين الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب هويت السماء وثمرات الأرض.

0: أرض ليروح حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق، بارك إكليل السنة بصلاحك، من أجل فقراء شعبك، من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كل

التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. والقديس يوحنا السابق السابق الشهيد، والقديس نوصي الشمس والشهداء نازل الإنجيل، ماركوس الرسول الطاهر والشاهد، والباتيار القديس سويرس معلمنا ديوسكوروس، والقديس أثناسيس الرسول، والقديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة، والقديس يوحنا ذهبي فما قديس ثيودوسيوس، والقديس ثيوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غيوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس غيوريوس صانع العجائب، والقديس غيوريوس الأرمني، وال 318 مجتمع بينك يوم 50 بقسطنطينيه بافسوس، ابانا الصديق العظيم الانبا انطونيوس والبار انبا بولا والثلاثه انبا مكرات القديسين وجميع اولادهم لباس الصليب، ابانا باحنس الكومس وابانا بابيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا أبانا بابولا الطموح حسقيال تلميذه سيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شيوخ شهيد والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا بدنيا القوموس وأبانا بايسيسورس القيس أبانا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا بشنود رئيس تحضين وأنبا ويسا تلميذه أبانا بابرام أسقف الفيوم وأبونا مخيل بحيري تلميذه أبانا البابا كيرس سارشيثياكون حبيب جيرجس أبانا قديس أبونا يسوس الأنطوني وأبانا قديس أبونا بيشوي كامل وكل ما صاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم

هؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسمهم الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر عبدتك دميانا صبري وعبدك عدلين نعيم وعبيدك إسحاق جيد ومريس عبد المسيح وأليس نجيب بهجة حنين وصفي زكي حسني حنين وماجي وديع وعاطف جورج وعادل جورج وجورج عطلة فؤاد عطلة وكل أسماء التي قدمت في هذا اليوم. تفضل يا رب أن تنح نفوسهم في أحضان أبانا الصديقين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحا في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد يورج

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام.

الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة النار منقسمة على كل واحد منهم، وملأه من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق، وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع

المناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما قرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال إكليل الرحمة.

أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا وإلهتنا القديسة الطاهرة مريم، جعله واحد مع لاهوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف اعترافا حسنا بيلاطس بونتيوس سلموا عنا على خشب الصليب مقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة.

0: بالحقيقات. آمين.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قررنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية. يا رب ارحم
0: أخطيت يا أبي أخوة سامحوني.

0: Nesesovi. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بسلام سلام الرب يكون معكم.

لا يسلم يا سوسو سوسو قال يا رب مثلا شكري يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن الذنوبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد شيس نينان للصلاة وتسبح الساعة الثالثة والساعة السادسة من هذه المبارك قدمها للمسيح ملكنا وإلهنا أرجوني أفنقات الكثير من زمير ترتيل أبينا داود بركاته علينا أمين

0: قدوس قدوس قدوس قدوس فاسم من انجيل معلمنا وحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا امين ربنا.
1: متى جاي المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمه فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضى ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا. بعد رئيس هذا العالم أتى وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر ينكيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل إنكياء، من أجل الكلام الذي كلمتكم به أثبت فيه وأنا أيضا فيكم، والمجد لا دائم.
0: ليكمل قول السلام، نزل لك يا المسيح نبيك صار قدسناك قمت وخلصنا من امين روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ قدسي مكرمي في ساعه ثالثه هذا. لا تنزع من الصالح، نسالك ان تجدد في عشائنا قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في عشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني.
2: أي
0: رب الهنا الذي ارسلت رقصك على تلاميذ القدسين مكرمي في ساعه ثالثه هذا. لا تنزع من صلاك، نسالك ان تجدد في عشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روحا مستقيما وحيا، روح النبوه والعفر والقداسه والعداله والسلطه القادة كل شيء، لانك انت ضياء نفوسنا يا من يضيء لكل انسان ات الى العالم ارحمنا. يا والدة الاله انت الكرم الحقيقي الحامل عقود حياه نسالكات المملوءه نعم عروس من اجل خلاص فوس. مبارك رب الهنا، مبارك رب يوما في يوما يهيئ طريقنا لانه اله خلاصنا.
3: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الخيرات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
4: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت أزلت من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام ومات صعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدوس لآن كل وان دارد وكل امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقر مرضى شعبك اشفي من اجل اسمك القدوس ابائنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نايح نفوسهم. يا نبو بلا خطيئة يا رب ارحمنا، يا لازم بلا خطيئة رب عنا ائبت البطن اليك، لان لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد لابد امين. السلام لك نسالك العذراء كل حين ويتلي يوم المسيح. سل صلواتنا يا ابن الحبيب ليغفر لنا خطايانا السامه التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديس. اسال يا رب عنا ليصنع رحمه انفسنا، اغفر لنا خطايانا ايت العذراء مريم ويتلي قديس اشفاء من الجنس البشريه اشفاعي فينا من المسيح. أسلامك العزاء أمك الحق الحقانية السلام الفخر جنسنا ولدت على معنا إلينا سعيد سكولينا تشفي على مؤتمنا مربعنا يسوع المسيح لغفر لنا خطية
2: قصوص يؤوس يؤوس يمون قدوس قدوس قدوس خصم بشارة معلمنا مريم التلبشير بركة ورين أمين
5: ولما أبصر الجموس

0: على الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فعالهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش لأن لهم البر لم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم استردوكم معاييركم وقالوا فيكم من أجل كل شر افرحوا وتهللوا لأجرك عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كان قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا ليطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن تخفى مدينة كانت على الجبل ولا يقودون سراجا ويضعون تحت مكيال، بل يدون على المنار فيضيء في كل ما في البيت. هكذا فليدين قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة، فمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية، تجرى علي أبونا آدم في الفردوس، مزق سك خطايانا أيها المسيح لنا ونجينا. أصر أصر الله ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي وترفض طلباتي، التفت إلى اسمعني عشية وبكر واختزو كلامي أقول أسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام.
2: يوكي أجي يبني في ماتي.
1: يا يسوع المسيح لأن رئيس مرتع الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت منك الذي مات بالخطيئة، اقتل أوجعنا بألمك الشافية المحيا وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من تأشر أعمالنا وإليها الشهوات العالمية تسكر أحكامك السمائية كرفتك.
2: إنين كيائي كيستوس ونستون إيونن آمين.
3: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء، لأن كثيرا شفاعات قوية مقبولة عند مخلصنا. يا طول الأم الطائرة لا ترفض الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك، لأن روحه مقادرة خلصنا نتألم نجلها كي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد مسكننا جدا، أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: كينين كيائين كيستوس ايونستون ايونان آمين.
4: صنعت خلاص نص الأرض كلها أيها المسيح.

اسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: الليلة العذراء نعظم كنا قبل صليب ابنك، انها بطل الجحيم وبطل الموت، مواتا كنا فنعدنا وصححنا الحياه الابديه ولنا نعيم الفردوس الاول. اجل هذا نمك بشغل غير المات المسيح لأهنا لانه قوي.
1: نعظمك يا من نور الحقيقه لمجدك العذراء القديسه والتي اللي هنا كلاتي لنا مخلص العالم. اتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر رؤوس اكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نزل له نمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا لازم من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسم من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، غلم كبرى، قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات، جلس عن يمين أبي، أيضا يأتي في مجدي إلى الذين الأحياء والأموات، لذا سملكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي. آمين.
2: أسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم كله.

0: ينصر.
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء والارض ومدين الكرام، ارحمنا يا الله لا يبدو بكل ايات سلوس قدوس، ارحمنا يا رب لا قوات معنا
0: لنا وليس لنا معين شهادنا بخوات نسواك، الا واغفر واصلح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها برضاك التي صنعناها برضاك، فعلنا معرفه لا تفعلنا بغير معرفه الخفيه والظاهر، يا رب اغفر لنا من جسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا، ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء
1: كذلك على الارض،
0: خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا.

مجدنا كرام. من أكرام المجد للثالوث القدوس الآب والابن القدوس السلام وابليون كنيسة الله المقدس الجامع الرسولي آمين. اذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطة

0: القدوس واحدا والابن القدوس
1: واحد والروح القدس آمين. آمين. مبارك الرب إلى الأبد. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا كافة الشعوب.

المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وأنضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. وأيضا فنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل

يوتم من شويس ومنوتم من ستير يسوس بي خريستوس. نشكرك نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنت نافذنا قبلتنا إليك أشفقت عليك.

0: لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.
1: سننط من صلاحك يا محب البشر، امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام معخوفا كل حسد، كل تجربه، كل فعل الشيطان.

بك وعن هذه المادة المقدسة مدار المقدسة هذا الذي صنعني ابن ابن يتم صاني نان جنتك بكتاتك بشيش لان يوم جن يوم ننشين المجنتك ومترسنتك.

يدرس كل الشعب وحقارتي يكون محرم من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا فم النظر مرقس الرسول الدار والشهيد بطريق قديس ساويرس معلمنا ديوسقورس وقديس أثناسيوس الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة وقديس حنا ذبي الفم القديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس أفواه 318 المقترن من القيامة 150 بقسطنطين 200 بأس فم أبينا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني من فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسمك القدوس الآب والابن

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. أشكر الله أني أتكلم بألسنة أكثر من جميعكم، ولكني أريد أن أقول 5 كلمات في الكنيسة بفهم لأعظ آخرين أفضل من 10,000 كلمة بلسان. أيها الإخوة، لا تكونوا أولادا في أذهانكم، بل كونوا أولادا في الشر، وأما في أذهانكم فكونوا كاملين، لأنه مكتوب في الناموس: إني سأكلم هذا الشعب بألسنة أخرى وبشفاه أخرى، وهكذا أيضا لا يسمعون لي، يقول الرب. إذا الألسنة تكون آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما النبوة فلا تكون لغير المؤمنين بل للمؤمنين. فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة ودخل عاميون أو غير مؤمنون، أفلا يقولون أنكم مجانين؟ ولكن إن كان الجميع يتنبؤون فدخل أحد غير مؤمن أو عامي، فإنه يوبخ من الجميع ويمتحن من الجميع، وتصير خفايا قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله معترفا أن الله بالحقيقة كائن فيكم. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا. يا أبا وأخوتي، آمين.
1: كثير يكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول الأولى، بركاته.

أجمعين آمين. هلما الآن أيها الأغنياء ابكم والولين على شقاوتكم الآتية عليكم، غناكم قد فسد وثيابكم قد أهلكها العبث، ذهبكم فضتكم قد صدأ وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحمكم كنار قد كنستكم في الأيام الأخيرة، وهذا أجرت الفعل الذين حصدوا حقولكم المخبوسة منكم تصرخ، وأصوات الحصادين قد دخلت إلى مسامع رب صباؤوت، قد تنعمتم على الأرض وتذللتم وربيتم قلوبكم ليوم الذبح، حكمتم وقتلتم البار ولم يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى ظهور الرب، هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الجيد صابرا عليه حتى ينال أول ثمر وآخره. فاصبروا أنتم وثبتوا قلوبكم، لأن ظهور الرب قد اقترب. لا تحبوا العالم شيلتي في العالم، أن العالم يمضي شهوته معه، أما نعم شهوة الرب في نهاية الأبد.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وبعد 5 أيام انحدر حنانيا رئيس الكهنة مع الأحبار وخطيب اسمه ترتلوس، فهؤلاء جاءوا وعرضوا على الوالي ضد بولس. فلما دعي ابتدأ ترتلوس في الشكاية قائلا: إننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل، وقد صار لهذه الأمة قيام بعنايتك في كل زمان وفي كل مكان، فنقبل ذلك منك أيها العزيز فيليكس بكل شكر. ولألا أعوقك أكثر ألتمس منك أن تسمعني بالاختصار بحلمك، فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مستهزئا مفسدا ومهيج اضطرابات بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين، هذا الذي قد شرع أن ينجس الهيكل أيضا، قد أمسكناه وأردنا أن نحكم عليه حسب ناموسنا، لكن للسياس الأمير قد أتى بعنف شديد وأخذه من بين أيدينا، وأمر المشتكين عليه أن يأتوا إليك، ومنه يمكنك إذ فحصته أن تعلم جميع هذه الأمور التي نشتكي بها عليه. ثم وافقه اليهود قائلين: إن هذه الأمور قد صارت هكذا، لم تزل كلمة الرب

0: وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 30 من شهر بشنس المبارك أحسن الله انقضاءه وعد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا إخوتي آمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نياحة القديس فورس أحد السبعين الذين اختارهم الرب يسوع، وقد خدم هذا الرسول مدة 3 سنوات، وبعد صعود المخلص خدم مع التلاميذ الأطهار وحضر حلول الروح القدس يوم 50، ثم خدم مع القديس بولس الرسول وحمل رسائله إلى بلاد كثيرة وعلم الكثيرين من اليهود والأمم وعمدهم، وجال في شرق البلاد وغربها وقد نالته شدائد وأحزان كثيرة، ثم تنيح بسلام. صلاته تكون معنا آمين. وفيه أيضا من سنة 818 للشهداء الموافق 1102 ميلاديا تنيح الأب القديس البابا ميخائيل الأول البطريرك 68 من بطارقة الكرازة المرقسية. ولد هذا القديس في سخا ونشأ في التقوى والقداسة منذ صغره، وكان عالما فاضلا فتأدب بكتب الكنيسة وحفظ أكثرها، ثم اشتاقت نفسه للرهبنة وترهب بدير القديس ماكاريوس، وبعد بضع سنوات ارتقى إلى درجة القسيسية. بعد ذلك خرج إلى ناحية سنجار وحبس نفسه في مغارة نحو 20 سنة وهو يجاهد جهادا عظيما حتى شاع صيته بالفضائل والعلم، فوقع الاختيار عليه للكرسي البطريركي ورسم في 12 بابا سنة 809 للشهداء، وقد صار في البطريركية سيرة صالحة عفيفة لم يقتني فيها درهما ولا دينارا، وكان يعيش بالقدر اليسير لينفق ما تبقى معه على إطعام الفقراء والمساكين ويسدد الضرائب عن العاجزين عن سددها، كما جدد أواني الكنيسة وكتبها، وكان مداوما على وعظ الشعب وتعليمه. وقد عاصر الأيام الأخيرة من خلافة المستنصر بالله ووزيره بدر الجمالي، وبعد وفاتهما أقاموا الخليفة المستعلي بالله ووزيره الأفضل، فساد الهدوء في مصر هذه الفترة. بعدها حدث نقصان في مياه الفيضان إلى حد أزعج المصريين، فاتفق الخليفة المستعلي على إرسال البابا إلى بلاد الحبشة ليقابل ملكها ويتفاوض معه فيما يتخذه من وسائل لتعلو مياه النيل. ذهب البابا إلى الحبشة حيث أكرموه وطلب من الإمبراطور تنظيف مجرى النيل من الأعشاب حتى يرتفع منسوب النيل، وقد بقي عدة أسابيع بالحبشة. نجح خلالها في أن يقيم المودة بين ملك الحبشة والخليفة، وكان البابا ميخائيل أول من سافر من بطارقة الإسكندرية إلى الحبشة. ولما تفشى وباء الطاعون أخذ البابا يتنقل بين أبنائه المنكوبين حتى دب الطاعون في جسمه، ولم يمهله المرض غير ساعات قصيرة، إذ أنه انتقل في اليوم التالي إلى فردوس النعيم بعد أن خدم على الكرسي المرقسي مدة 9 سنوات و7 أشهر و17 يوما. بركة صلاته تكون معنا ولربنا المجد.

الذي خاطب تلاميذه القديسين رسل الأطهار المكرمين قائلا: أنبياء أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى العيون.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بسطت يدي اليك يا رب، صارت لك نفسي مثل ارض عديمه الماء. استجب لي يا رب عاجلا، فقد فنيت روحي. الصيام اللي احنا فيه ده من اهم الصيامات في الكنيسه. إذا كان الصوم الكبير بتاعنا هو بيمثل العودة إلى حضن الآب، صوم التوبة والرجوع، أقوم وأذهب إلى أبي، والإنسان يبتدي بداية جديدة ويطرح العتيق. فهذا الصوم بعد ما انفتحت الأبواب الدهرية وسكب الآب زي ما بنسمع كده في سفر يوئيل، إني أسكب من روحي على كل بشر، سكب الآب روحه الخاص علينا. فهذا الصوم صوم غالي قوي، صوم الإنسان فيه ياخد من ينابيع النعمة ويعيش. وإذا كان بيخلع الإنسان العتيق في

فترة الصوم الكبير، فهذا الصوم يلبس كل يوم الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله، كل يوم يلبس، كل يوم يتغير، كل يوم ياخد نعمة فوق نعمة. الصوم ده غالي قوي، الصوم ده يمثل أبواب السماء المفتوحة، زي ما القديس بولس الرسول يقول لنا ايه، اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. احنا اولاد القيامة، فالمسيح بعد ما صعد للسماء التلاميذ رجعوا عينهم لفوق عايزين ايه، قال الارض ما بقتش بتاعتنا، ده المسيح صعد للسماء ورفع عينينا للسماء ورفع قلوبنا للسماء، هنعوز ايه على الارض. فتنت عينيهم مرفوعة، والملاك جه قال لهم ان يسوع هذا الذي رأيتموه صاعدا الى السماء هكذا يأتي كما رأيتموه منطلقا الى السماء. فمن يومها والكنيسة رفع عينيها لفوق طالبين ومنتظرين سرعة مجيء يوم الرب. عايزين ايه؟ قال عايزينك. وفعلا ربنا سكب عليهم اني اسكب من روحي على كل بشر، اسكب من روحي على كل بشر. فربنا يسوع في هذا الصوم يعلمنا زي ما قال كده في اليوم الأخير العظيم من العيد، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. فالصوم اللي احنا فيه بيترجم هذه الكلمات اللي اتقالت في المزمور النهاردة، بسطت إلي يدي، إليك يدي، صارت لك نفسي مثل أرض بلا ماء.

عقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. بسطت إليك يدي، صارت لك نفسي مثل أرض بلا ماء. الروح القدس بيحب الإنسان المتواضع، بيحب الإنسان اللي يطلب كتير، المحتاج. فلغة الشحاتة جميلة قوي، لو عندك يبقى إنسان مكتفي بما عنده، ولكن إحنا فقراء قوي ومحتاجين نعمة، محتاجين رحمة، محتاجين فيضان نعمة روحك الروح القدس على كل قلب وفي كل نفس. فنقول له يا رب تعالى، تعالى وحل فينا. الروح القدس زي ما قال كده، زي المية، ينابيع مياه. يقول كده في سفر أشعياء: البائسون والمساكين يطلبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. ملهاش حل؟ يقول لا، أنا الرب. البائسون والمساكين يطلبون ماء لا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. ده واقع. ولكن هنا يقول إيه؟ أنا الرب أستجيب لهم. تعمل إيه يا رب؟ أفتح على الهضاب أنهارا. الهضبة العالية هيبقى فيها نهر ينزل يعمل شلال يروي الأرض. أفتح على الهضاب أنهارا وفي وسط البقاع ينابيع، أجعل القفر أجمة ماء. شفتوا الوعد الجميل بقى؟ ده وعود إلهية. أجعل إيه؟ القفر، نفسي عديمة الماء، أخدين بالكم الكلمة؟ أجعل القفر أجمة ماء وفي وسط البقاع ينابيع. أنبت في الأرض السر والسنديان والشربين، كي يفهموا ويعرفوا إني أنا الرب وأن يد الرب فعلت هذا. أن يد الرب فعلت هذا. فعلشان كده إحنا بنطلب من ربنا على رجاء، على رجاء إن هو لا يمكن هيخزلنا أبدا. في هذا الصوم المبارك نطلب ينابيع الروح. هو قال كده: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. هبقى عطشان وما روحلوش، هبقى محروم من النعمة. وعد قرفان ومتضايق ومخنوق، فيش حاجة تفرح، وعد ساكت. طب ما عنده ينبوع تعزية، طب ما عنده ينبوع الحياة. ده وعد وقال: أفتح على الهضاب أنهارا وفي وسط البقاع ينابيع. هتأخر ليه؟ وأشعياء برضو إصحاح 55 يقول كده: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، تعالوا تعالوا خذوا بلا فضة ولا تمن، خمرا ولبنا. اللي عايز يفرح هيلاقي خمر، واللي عايز يشبع هيلاقي لبن. الكبير هيلاقي خمر، والطفل الصغير هيلاقي لبن، هتلاقوا كل حاجة. أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، تعالوا خذوا بلا فضة ولا تمن، تعالوا اشتروا من عندي. هذه الأيام المباركة ربنا بيسكب من عنده، من السماء، من فيض نعمته على كل قلب يريد، على

كل قلب فقران ومحتاج يقول لي، يقول لنا كده في المثل، لو واحد طلب من أبوه خبز هيديله حجر، طب لو طلب سمكة هيديله حية؟ استحالة. إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم السماوي يعطي إيه؟ يعطي مش خير أرضي، لأ، مش يدي لواحد شغلة ويدي للتاني صحة ويدي، مش دي الهدف. قال فكم بالحري أبوكم السماوي يعطي الروح القدس للذين يسألونه. فدي العطية الكبيرة قوي اللي تجدد حياة كل واحد فينا وتخلي النعمة ترجع. يا نبي، النعمة ترجع تتفجر في كيان البني آدم من تاني، يفرح بخلاصه زي ما قال لنا كده، افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. هنا الإنجيل بادي بكلمة يقول إيه؟ وكان النهار قد بدأ يميل، وإيه؟ أولادك جعانة. كان النهار بدأ يميل، يعني العمر ابتدى، اللي فاضل مش قد اللي فات. وبعدين كان النهار قد بدأ يميل، الوقت مقصر والفرصة

تشوف السماء وديني فكر جديد متعلق حيث المسيح جالس، وديني قلب جديد، قلب طري مش قلب صخر، زي ما قلت كده أنزع منكم القلب الحجر وأعطيكم قلب لحم، قلب حنين جدا. اديني يا رب. امتى؟ فبيقول لك كان النهار قد بدأ يميل، والوقت بيجري بسرعة، ولسه ما خدتش، ولسه عايش كل يوم بحاول اخلع القديم، مش عارف، لاني مش عارف اتوب ومش عارف اتغير. فاذا كان الصوم بتاع الصوم الكبير بيمثل التوبة، فهذا الصوم يمثل بقى الامتلاء من النعمة. اقول له يا رب غيرني. يعمل ايه؟ قال خد الخبزة في ايديه وكسرها واعطى التلاميذ عشان الكنيسة تشبع. لازم احط نفسي في ايديه عشان الكنيسة تمتلئ بالروح. لازم احط نفسي خبزة في ايديه، اقول له يا رب اعمل بيا زي ما انت عايز. ياخد الخبزة دي ويكسرها، يكسرها، ولما هيكسرها بهذه الإيد اللي بتكسر، هي الإيد اللي بتبارك، هي اللي بتدي للجموع. فأكلوا جميعهم إيه؟ وشبعوا. حط حياتنا في إيد ربنا، أقول له اعمل بيا زي ما انت عايز يا رب. ولكن رحمتك أمام عيني هي. ربنا يدينا نعمة هذا الصوم، صوم مكرس لطلب الروح والامتلاء بينبيع الروح، يدينا ويشبع الكنيسة كلها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.

من موهبتك غير الميت السمائية بنعمتك ومسرة أبيك الصالح وفعل روحك القدوس.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرزم، قفوا برعدة وإلى الشرق.

اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئين، احسبنا مع القوات السمائية، ولنكن نحن أيضا مع أولئك اسقد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما

0: الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها وأولا أذكر بأبان الطوبى والمكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا الأنبا تودروس والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنا بملك كنيستك المقدسة يروا قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسية

سایدہ کے مقدار یا کنامت اکفر رحمہ گلار دلیر و حرثان تکسر اسما رائد در زرہ والحساب دبر حیاتنا کما یلیق بارک کلیر سنب صلاح کم نگل فقراء شعبک من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف من اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لان اعين الكل تترجاك لانك انت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك.

رب عمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء. آمين. القديسين والسلباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. القديس يوحنا صاوس صاوس شيد قديس فانوس للشمام صاوس للشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهين بطريرك القديس سويلوس ومعلم ناديوس كوروس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس القديس ديمتريوس قديس كيرلوس والقديس باسيليوس قديس أوروليوس الناطق بالإلهيات والقديس أوروليوس صانع العجائب والقديس

سر غريوس الأرماني. ثلاثمائة ثمانية عشر وتسعين بنيه، 150 بالقسطنطينية، 200 بأفسوس. بان الصديق العظيم الأمبانتونيوس والبار الأمبابولا ثلاثة بامقراط قديس جميع أولادهم.

باكر الأسس السادس والأرشدياكون حبيب كرجس القديس أبونا يوسف الأنتوني القديس أبونا القمص بيشوي كامل كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي

نورهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين ركضت نعم في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم. جيمون بخيت وعمانويل يعقوب ويسري عزيز مينا بشرى وجرجس شاروبيم ومريم شنودة ونبيل أنطون منيرة قلادة ويوانا مجدي ومجدي فؤاد. كل الأسماء التي خدمت في هذا اليوم نيح نفوسهم في حدنا بين الديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أولئك يا رب الذين غسل نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع. نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك انعم علينا بسلامك.

أنت وكلمة الآب الذي قبل دور رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة.

إذ أرسلت الروح القدس على الرسل يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأ من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوادق الصادق وتكلموا بكل اللغات بشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصائب الآخر

من أنعم على تلاميذ الذي سنوس المكرمين بحلول روح القدس المعز على مطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب بشرون باسم القدوس ردون إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس نسبحك نباركك نمجدك نشكرك.

0: نسألك يا سيدنا أن تنم علينا بغفرا خطايانا، طهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا أرواحنا، لكي بقلب طار نفس مستنيرة وجن غير مغزيمان بلا ريان، يا نقي صبر كامل وجان ثابت محبة كاملة، نكسر بدايه بين خوفا ندعوك يا الله الاب القدوس للسموات ونقول جيب بنيوتا.
1: ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي لقد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا
2: كما نغفر نحن على المذنبين علينا،
1: ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد.

أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى نفس الأخير أن هذا هو الجسم الأخذ منك العيد ربنا المخلص يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل ستارة مريم واجعله واحد مولود بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الأطراف الحسمين بيلاطس بنت السلام الخشب السيد المقدسة بإرادة وضع عنا كلنا بالحقيقة من الأوت المفارق نسوت لحظة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاص وغفران خطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين كل من

0: صدقتي أمين. أطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية. يا رب ارحم
1: أخطيت، يا رب أخطيت، سامحني.

0: اسمه بخريستوس بن نوتي. أيها المسيح لنا ملك السلام، أعطينا السلام، أقر السلام، كف لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. جعلنا يا رب مصحين، أقول لك بالشكر آبانا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا.
0: محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة الموهبة، تعطية الروح القدس، فلتكن معكم جميعا. امضوا بسلام، سلام الله يكون معكم. كل سنة وانتم طيبين. عيد الأنبا أبراهام امتى؟ يوم 10. موافق في الأسبوع يوم الأربعاء. هتكون في عشية رفع بخور الثلاث بالليل الساعة 6:30 وزف الأنبا أبراهام، وبعد كده في سهرة من 11 بالليل. يا ريت بقى نشجع أولادنا، معظمهم خد الأجازة، نيجي ناخد بركة في سهرة روحية في حضن ربنا. كل سنة وانتم طيبين. احنا كنا نبهنا قبل كده وبنكرر التنبيه، تساعدونا في التعامل مع أولادكم بالذات في مرحلة إعدادي والثانوي. طبعا الكنيسة أم، وإحنا بنرحب بأولادنا والكنيسة تبقى فرحانة أولادها في حضنها، والخدمة بتعمل برنامج لنشاط صيفي، يعني بنحاول نشغل الولد 24 ساعة حتى هو قاعد في البيت، برضو بيبقى عنده شوية مسؤوليات يعملها. بس أرجو تنبيه على الولاد، طالما ما فيش خدمة بلاش أتواجد في الكنيسة. معنى ان انا موجود في الحوش وما عنديش اي حاجه بعملها، هبتدي بقى اعمل ايه بقى؟ نقعد 2-3 مع بعض نغلس على بعض، وحصل قبل كده يعني مشاكل حتى قربها اول امبارح. فارجوكوا ناخدوا الموضوع ده بجديه وننبه ولادنا ونفهمهم كده كنيسه بيتنا. لكن يعني عندنا بركه كبيره ابونا بشوي تحت، وفي الرحلات في الصيف بتكتر، فارجوكوا الحوش بيبقى يعني مش مليان وبس، ده هم بيلعبوا كورة، والكورة جت في وش واحدة زايرة وكسرت النظارة ودخلت في عينيها وعملت لنا مشكلة. مشاكل أخرى مش عايز، احنا ما بحبش أقول السلبيات، لكن الموضوع يتاخد بسيريوسلي ونفهم الولاد الكنيسة مفتوحة لينا وبيتنا وأمنا، بس طالما ما فيش أي خدمة روحية، والمفروض أنتوا كأهل عارفين ابنكوا عارف عنده إيه دلوقتي أو بنتكوا عندها إيه في الكنيسة دلوقتي، البرنامج هيتبعت للأهالي وللأسر فنبقى عارفين ولادنا فين. لكن أقعد في الكنيسة عشان ما أقعدش في البيت أو مش عارف، أرجوكوا خلي بالكم النقطة دي عشان بس ما يحصلش أي مشاكل.

0: A mí los rusos.
1: الأصحاح الثامن عشر. وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنسي، كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبرسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كانا في صناعتهما خياميين، وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مكيدونية، كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. وإذ كانوا يقاومون ويجدفون، نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستس، كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع. وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، وكثيرون من الكورنثيين إذ سمعوا

0: آمنوا واعتمدوا. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. ولما كان غاليون يتولى أخائية، قام اليهود بنفس واحدة على بولس، وأتوا به إلى كرسي الولاية قائلين: إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فاه، قال غاليون لليهود: لو كان ظلما أو خبثا رديا أيها اليهود، لكنت بالحق قد احتملتكم، ولكن إذا كان مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم، لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. فطردهم من الكرسي. فأخذ جميع اليونانيين سستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي، ولم يهم غاليون شيء من ذلك. وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة، ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا، ومعه برسكيلا وأكيلا، بعدما حلق رأسه في كنخيرية لأنه كان عليه نذر، فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك. وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود. وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب، بل ودعهم قائلا: ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. فأقلع من أفسس. ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة، ثم انحدر إلى أنطاكية. وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفي ريجية يشدد جميع التلاميذ. ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس اسكندري الجنسي، رجل فصيح مقتدر في الكتب. كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبرسكيلا أخذاه إليهما وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية، كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه. فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا، مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح.
1: الأصحاح التاسع عشر. فحدث فيما كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. وكان جميع الرجال نحو 12. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور اعتزل عنه وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. وكان ذلك مدة 2 سنين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتاد، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين: نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم، حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس. فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعدما يجتاز في مكدونية وأخائية يذهب إلى أورشليم، قائلا: إني بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى روميا أيضا. فأرسل إلى مكدونية 2 من الذين كانوا يخدمونه، تيموثاوس وأرسطوس، ولبث هو زمانا في آسيا. وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق، لأن إنسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرتميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل، فجمعهم والفعلة في مثل ذلك العمل وقال: أيها الرجال، أنتم تعلمون أن سعتنا إنما هي من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا، قائلا: إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرطاميسا الإلهة العظيم أن يحسب لا شيء، وأن سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا والمسكون. فلما سمعوا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا، واندفعوا بنفس واحدة.

واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايوس وأرسترخس المكدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ، وأناس من وجوه آسية كانوا أصدقاءه أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر، لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاجتذبوا اسكندر من الجمع، وكان اليهود يدفعونه، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين: عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. ثم سكن الكاتب الجمع وقال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس الإلهة العظيم والتمثال الذي هبط من زفس؟ فإذ كانت هذه الأشياء لا تقاوم، ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين وهما ليسا سارقي هياكل ولا مجدفين على إلهتكم. فإذا كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد، فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة، فليرافعوا بعضهم بعضا. وإن كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخر فإنه يقضى في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم، وليس علة يمكننا من أجلها أن نقدم حسابا عن هذا التجمع. ولما قال هذا صرف المحفل.

بسم الله الرب والابن والروح القدس لهنا الواحد امين. اللي معاه انجيل نطلع مع بعض انجيل مرقس الاصحاح رقم 10 من اول الايه رقم 32. وكانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم ويتقدمهم يسوع، وكانوا يتحيرون، وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. فأخذ الاثنى عشر أيضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم، فيهزؤون به ويجلدونه ويدفنون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقال له: أعطنا أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان. أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، والصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. ولما سمع العشرة ابتدأوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا. فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. والمجد لله دائما أبديا آمين. الجزء اللي خدنا بركة وسمعناه كلنا مع بعض دلوقتي هو إنجيل القداس بتاع النهاردة الصبح، وبيتكرر برضو في مناسبات مختلفة في قراءات الكنيسة. الجزء اللي سمعناه ده مذكور مرة كمان في بشارة متى في الإصحاح رقم 20، نفس الموقف بنفس التعليم مذكور مرتين، مرة في إنجيل متى إصحاح 20 وفي إنجيل مرقس إصحاح 10. النهاردة مش هنتكلم في حاجة تعليمية، ناخد حاجة بسيطة كده روحية عشان ما يبقاش كل مرة حصص. هنمشي مع بعض خطوة خطوة ونشوف إيه ظروف الجزء اللي احنا قريناه النهاردة ونتعلم منه إيه. احنا قلنا ان رب المجد بيعلم تلاميذه من وقت للتاني تعليم خاص بيهم هم، مش خاص بالايمان المسيحي عموما، وبيركز على تلاميذه لان هم اللي هيعلموا المؤمنين او الشعب بعد كده. نبدأ مع بعض نشوف ظروف الموقف اللي احنا فيه دلوقتي، نقرأ مع بعض حتة حتة بشويش. المقدمة اللي هم أول آيتين اللي أنا قريتهم اللي خاصين بآلام السيد المسيح له المجد وصلبوته وقيامته مش مذكورين في قراءة الإنجيل بتاع القداس بتاع الصبح، لكن أنا حبيت أقراهم دلوقتي عشان نعرف ظروف الموقف اللي رب المجد يتكلم فيه الكلام ده. هو كان ماشي ومعاه تلاميذه وبيحكي لهم، طبعا واضح ان هم بيقولوا ان هم كانوا خايفين وفي نوع من القلق شويه. قلق هو اللي يمشي مع المسيح يبقى فيه قلق؟ لا، هو اللي حصل ان كان

لسه إيمانهم بينمو شوية شوية، وشفنا خطوة خطوة إزاي ربنا وضح لهم ضعفهم لغاية ما وصلوا عند الصليب وكلهم هربوا، وبعد ما اتأكدوا من ضعفهم وبعد ما شهدوا أن هم غير قادرين على الثبات في الألام، ابتدى ربنا يديهم نعمة الروح القدس خطوة خطوة، وابتدى بعد كده يشهد التلاميذ بقوة، بس المرة دي مش بقوة الجراءة ولا قوة الشجاعة ولا قوة الشخصية ولا قوة الإمكانيات. ابتدى التلاميذ المرة دي يشهدوا ربنا لغاية ما يقدموا حياتهم، بس المرة دي بقوة عمل روح ربنا جواهم وبقوة التواضع اللي هم شافوا فيه ضعفهم. لكن في المرحلة اللي احنا بنقرأ عنها دلوقتي كانوا لسه التلاميذ في مرحلة إنسانية بسيطة، بيحبوا السيد المسيح، مبهورين بمعجزاته، مؤمنين به، لكن إيمان لسه بيدور على طريقه، مش قادر يثبت في ربنا لأن لسه روح ربنا القدوس ما كانش ملاهم زي ما حصل يوم عيد 50. فبيقول وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم. هم كان رب المجد متعود ياخدهم من قرية لقرية ومن بلد لبلد، وكانوا يتمشوا كتير مع بعض، وكان رب المجد يستفيد من المشوار بتاع الطريق إن هو يبتدي يعلمهم على انفراد، وفي الطريق ابتدى يكلمهم عن ألامه. ويتقدمهم يسوع وكانوا يتحيرون، وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. ابتدى الأخبار توصلهم إن في توتر من ناحية رؤساء الكهنة وقادة الشعب، وابتدوا يشعروا إن يسوع وإن كان محبوب من الشعب لكن في نوع من عدم الارتياح والتربص من قبل رؤساء الكهنة ناحيته. فابتدوا يشعروا إن هم في خطر وإن هو في خطر، وخصوصا إن الموضوع ما كانش مجرد وجهات نظر، لكن الموضوع كان عند رؤساء الكهنة زي ما أنتوا عارفين سلطان مدني من قبل الرومان، ان هم يحكموا اي واحد من الشعب ما يعجبهمش ويحسوا ان هو مخالف للشريعة. فابتدوا يحسوا ان هم هيقعوا تحت طائلة القانون مع يسوع اللي هو قدام رؤساء الكهنة كاسر للناموس. فاخذ الاثني عشر ايضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له. طب هم يا رب ناقصين، ده هم اصلا خايفين طبيعي، ده هم اصلا من مجرد الكلام من قبل رؤساء الكهنة ولسه الأفكار بتدرس هم خايفين طبيعي، ده هم ركابهم سايبة ومترددين، لسه هتقول لهم ده هيحصل فيا وهيحصل وهيحصل؟ هو المفروض ان ايه، ان هو يشجعهم مش كده؟ المفروض ان العادي ان لما الاقي واحد خايف ابتدي اشجعه، لكن لان رب المجد كان عارف هيعمل ايه بالظبط، ولان دي الخطة الإلهية إن هو يعرفهم طريق ألامه، يقول قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ أديني بقول لكم على اللي هيحصل أهو. أنا مش بدور دلوقتي على أن أنا أشجعكم معنويا، لا، أنا اللي بدور عليه حاليا إن أنا أسلمكم العقيدة الإيمان السليم، أنا بسلمكم تحقيق النبوات، أنا بسلمكم دلوقتي اللي هيحصل في المستقبل، عشان أنا عارف أن أنتوا هتخوروا بسبب هذا الكلام، لكن بعد شوية أنا مش بدور على شجاعة أدبية ولا بدور على جسارة نفسية، أنا الحقيقة بدور على إيمان سليم. بعد شوية بسبب الكلام ده والأحداث اللي هتشوفوها أنا عارف أن كلكم هتتركوني، كلكم هتسيبوني وحدي، حتى دي أنا عارفها، أنا مش منزعج، أنا مش قلقان، أنا عارف إن دي مرحلة لابد هتعدوا فيها، لكن أول ما هتمتلئوا من عمل الروح القدس وفعله فيكم هتبتدوا ترجعوا يعيد الشريط من الأول، وتفتكروا كل كبيرة وصغيرة أنا قلتها لكم، وتبتدي تتفتح عيونكم وتقولوا مدام هو كان عارف المستقبل، مدام هو كان عارف اللي هيحصل له وتحقق بالظبط زي ما قال، إذن هو ليس مجرد إنسان، وهيكون هذا الإعلان المبكر عن هذه الأحداث سبب تثبيتكم في الإيمان وسبب أن أنتوا تتشجعوا داخليا وخارجيا. يبقى ربنا ما كانش بيدور بخصوص تلاميذه أن هو يقول لهم كلام حلو، كلام مطمئن، كلام مشجع، وإن كان عمل كده في بعض الأحيان
لكن

لكن كانت الأولوية في اللحظة دي ان هو يديهم المستقبلات الخاصة بالآتيات بالحاجات اللي جاية بعد كده، عشان تكون دي وسيلة لثباتهم في الإيمان بعد الصعود. ها نحن، ده رب المجد بيتكلم، ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وبعدين يا رب، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويجلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يوم. إداهم الوصف التفصيلي للألام بكل عنفها وبكل ضراوتها لغاية لحظة القيامة. استلموا الإيمان. نشوف الخطوة اللي جاية، حاجة عجيبة جدا. الحاجة الطبيعية إن بعد ما رب المجد يقول لتلاميذه على البهدلة اللي هيتبهدلها لغاية الموت، تكون النتيجة إن هم يفكروا في إيه؟ الفكر المنطقي الطبيعي، بعد ما أنا أقول هيحصل وهتعب وهتبهدل وهتهزأ وهيوصل بي الألم لغاية الموت، الرد الطبيعي لواحد سمع الألم دي عن المعلم بتاعه إن هو يفكر في إن هو إيه؟ حاجة من اتنين، يا هيخاف وهيبعد، يا هيقرب ويقول له زي بطرس أنا وراك حتى ولو بالكلام. نشوف الموقف اللي جاي ده، رد فعل غريب جدا من الأسرة اللي شايفينها دلوقتي. وتقدم إليه، ده في بعد الكلام بتاع رب المجد على طول، وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي. على فكرة الناس اللي تحب تعرف معلومات عن الكتاب المقدس، زبدي ده اسم يوناني، اسم يوناني معناه زي ما نقول عطية، زي ما نقول عطلة، اسم معنى كده يعني. تقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. لو سمحت، عندنا طلب نفسنا تحققه لنا. الناس اللي يقروا في إنجيل متى يلاحظ حاجة مختلفة شوية في القصة دي. يلاحظ إن اللي قاله الكلام ده مين؟ الأم يقول التقليد ويقول الدارسين بتوع الكتاب المقدس إن هي سلومي. سلومي اللي هي أم ابني زبدي راحت ناحية السيد المسيح بعد ما خلص كلامه وقالت له: عندنا طلب بعد إذنك. يعني طبعا سجدت لي في الأول، وحكاية السجود للمسيح دي حصلت أكتر من مرة من بداية ميلاده، زي ما شفنا المجوس لما سجدوا له، وزي ما شفنا الرجل الأبرص لما قال له: إن أردت تقدر أن تطهرني، برضو سجد له. ونشوف الست الفينيقية اللي هي السورية اللي كان عندها بنتها عليها روح شرير، برضو اللي هو قال لها: ليس حسن أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، برضو سجدت له. في أكتر من شخص سجد له أثناء حياته على الأرض. على أي الأحوال، أم ابني زبدي اللي هي سلومي دي راحت قالت له: بعد إذنك، يعني لو سمحت لينا، عندك طلب، بنطلب طلب نتمنى ما تكسفناش فيه. يقول المفسرين حاجة لطيفة قوي، يقولوا ان هو في القصة بتاعت اللي هي اتذكرت في انجيل متى، يقولوا ان هو راح باصص على اولادها على طول. فهم ايه رب المجد؟ فهم ايه؟ ان مين اللي بيتكلم؟ الصوت صوت الام، بس مين اللي عامل لها؟ اولادها. اولادها عارفين ان هي ست طيبة، الرب يسوع بيحبها، فايه موسطينها، راحوا زقينها كده يعني ايه على جنب، قالوا لها اعملي معروف، واضح ان هو بيحبك وبيقبل كلامك، يعني كلميه في الموضوع ده. رب المجد على طول راح باصص على التلميذين وراح موجه الكلام ليهم، زي ما شفنا هنا او زي ما شفنا في القراءة بتاعت انجيل متى. ربنا عارف مين اللي بيتكلم. الصوت ده صوت الاخين مش صوت الام. قالت له او هم قالوا له، طلبوا ان هم يكون ليهم طلب. الرب المجد يقول ايه؟ ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم يكون لكم ايه؟ يكون لكم ما طلبتم. ده الشرط بتاع ربنا لما نيجي نطلب منه طلب. ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم
يكون لكم ما طلبتم. يعني إن مسكتوا فيا كويس وإيمانكم بي ما تهزش وثبت كلامي فيكم، يعني نفذت الوصايا اللي أنا بطلبها منكم، كل ما تطلبونه تنالونه. هنشوف الجماعة دول يعني خدوا اللي هم عايزينه ولا ما خدوهوش. فقال لهما: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ اتكلموا. طبعا ربنا عارف اللي جوه كل إنسان بس عايز يسمع. طلع اللي جواك، اتكلم. أحيانا واحد يقول لي أنا ما بحبش أطلب، ما هو عارف كل حاجة. ما هو إذا كان عارف كل حاجة يبقى ما فيش ما يدعو إلى الصلاة، يبقى ما فيش ما يدعو إلى الطلب والتضرع. ربنا وإن كان عارف بس عايز زي الأم اللي نفسها تسمع صوت أطفالها وهم بيكلموها. حتى إن كان ربنا عارف طلبتك عبر عن نفسك قدامه، ربنا بيحب يسمع. سألهم قال لهم عاوزين إيه؟ فقال له: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. لغاية النهاردة حكاية الجلوس على اليمين وعلى الشمال في المجتمعات الدبلوماسية والمجتمعات الرسمية ومجتمعات الملوك ومجتمعات الناس اللي ليهم منصب بتعبر عن النفوذ والاقتراب من ذوي السلطة. طبعا خلينا أفكر معاكم وأفكركم، هم اليهود كانوا فاكرين ان مجد المسيح ده هيكون فين؟ على الارض. يعني هم في مخهم ايه؟ عايزين حبة برستيج. يعني هم ما كانوش في اللحظة دي بيتكلموا على مجده ان هم يتمتعوا بيه اكتر واكتر بالفهم الروحي اللي هم عرفوه بعد كده وعلموه للكنيسة كلها. هم لغاية اللحظة دي لسه بيفكروا في الملك الارضي، ملك المسيح على الأرض، وإن هم يبقوا قدام أهلهم وقريبهم والناس اللي تعرفهم، يوحنا ويعقوب كل واحد فيهم بإليه برستيج. طبعا أنتوا عارفين إن ابني زبدي ده يقولوا عنه المفسرين والدارسين إن هو كان راجل ليه وضعه في البلد، كان ليه وضعه في البلد. صحيح كان بيشتغل بإيديه زي ما شفنا في الإنجيل إن هو كان بيقعد يخيط الشباك ويصلحها مع أولاده، لكن يقولوا عنه أنه كان عنده ثروة تتمثل في مركبين صيد، وده يعتبر ثروة كويسة بالنسبة لذلك الزمان. وكان عنده طبعا بما أنه من أصحاب النفوس كان عنده علاقات مع كبار الكوم من ضمنهم رئيس الكهنة. فاكرين لما يوحنا توسط لبطرس ودخله عند المحاكمة بتاعت يسوع والجارية شافته وهو قاعدين بيتدفوا؟ كان يوحنا بما أنه ابن الرجل الغني ده كان معروف في البلد، فهم يعني نفسهم يعني الوضع الاجتماعي يتحسن حبتين، يبقى لينا نفوذ شوية أكتر من الأول. بما أنك أنت بتتكلم عن المستقبل وأن أنت وإن كنت هتتألم شوية بس هتقوم من الأموات، وطبعا شيء طبيعي فهم أنه هو مدام هيقوم من الأموات أنه هو هيملك، ومدام هيملك هيكون ليه سلطان. ابتدوا يفكروا طب يعني ما تنسناش في ملكوتك، بس مش ما تنسناش في ملكوتك زي اللص اليمين، لا ما تنسناش في ملكوتك يعني كرسيين كويسين كده على الميدة بتاعتك زي ميدة الملوك، واحد فينا يبقى على اليمين واحد على الشمال، يعني واحد وزير داخلية واحد وزير خارجية مثلا، حاجة زي كده. بيفكروا في السلطان الأرضي. طبعا انتوا فاكرين دايما كان من وقت للتاني تحصل كده مناوشة وحوار ما بين التلاميذ من فيهم ايه الأعظم، مش كده؟ كانت الفكرة مازالت في ذهن التلاميذ كناس عاديين لسه بيتعلموا الإيمان وبياخدوا النعمة من ربنا، كان لسه عندهم الفكر الأرضي ويقعدوا يتحاوروا مع بعض يا ترى في مين فينا اللي هيكون ليه مركز مميز ويكون ليه دالة عند المسيح. فاكرين حتى بعد رب المجد مأمن الأموات، فاكرين لما مشي مع بطرس كده وقال له أتحبني 3 مرات وبيكلفه برسالة، هو يعني بيديله منصب في الملكوت الجديد وبيقول له ارعى غنمي، يعني هو ما تجاهلهوش ولا حاجة. لكن بعد ما خلص وقال له ارعى غنمي راح اتعدل بطرس وقال لرب المجد ايه، بص على يوحنا وقال له وهذا ما له. طب وده هيمسك ايه؟ ما احنا بنوزع دلوقتي الحكومة الجديدة، كل واحد فينا هياخد وزارة، فانت بتقول لي ارعى غنمي، طب وده؟ قال له وانت مالك وماله، انا اديله اللي انا عايزه، ان شئت ان يبقى حتى اجيء فما لك، اتبعني انت.
ما تبصش على ايد

اللي جنبك ربنا اداله ايه في ايده. بص بس ان انت مكلف بمهمه وربنا مديلك وزنه، اذا اداك وزنه نعمه، اذا ادالك ثلاثه بركه، واذا ادالك خمسه افرح. لكن ما تبصش على الوزنه اللي في ايد اللي جنبك، انت مالكش دخل اللي جنبك ربنا هيكلفه بايه في الوزاره بتاعته. حكومه المسيح في ملكوته مش من اختصاصنا، بس اول ما المسيح يديلك وزنه خليك امين فيها. يقول كنت امينا في الايه؟ في القليل فاقيمك على الايه؟ خلاص. يبقى هم كانوا من وقت للتاني يرجعوا يعملوا مناوشات مع بعض، كل واحد فيهم يفكر يا ترى انا من الاسره الحاكمه ولا انا هكون واحد صغير في الحكومه الجديده؟ يا ترى انا هيكون ليا برستيج في وسط ملكوت المسيح وفي وسط الناس هكون من الناس اللي يقولوا خلي بالك لما تعوز حاجه من المسيح فلان ده قريب منه، ده من الناس الواصله. الفكر ده انا بقوله دلوقتي لانه مازال موجود في الكنيسه وفي وسط المؤمنين الى هذا اليوم. من ايام رب المجد يسوع الى الان يقعد التلاميذ اللي هو احنا من وقت للتاني نفكر انا ماسك ايه واخويا ماسك ايه، ربنا مؤتمني على ايه، طب واختي ربنا مؤتمنها على ايه، طب انا وضع ايه في الكنيسه، طب ايه انا برستيجي، طب انا وضع ايه دلوقتي بالنسبه للخدام، طب انا ماسك ولا انا كده بدون الحاجات لاي كلام. طلبوا يعقوب ويوحنا ان واحد يكون على اليمين واحد يكون على يسار المسيح. زي ما قلت من وقت للتاني رب المجد يدي درس لتلاميذه لانه بيأسس ملكوت جديد، لانه بيعلم تعليم جديد، لانه بيحط مفاهيم جديده، لانه بيغير عقول اتعودت على طريقه معينه من التفكير. نشوف رب المجد قال ايه. فقال لهما يسوع لستما تعلمان ما تطلبان. انتوا مش فاهمين الجمله دي معناها كده، يعني معناها انتوا مش فاهمين اللي انتوا بتطلبوه. وراح حط شرط قال لهم اتستطيعان ان تشرب الكاس التي اشربها انا؟ ايه الكاس دي؟ كاس الالام، كاس المذله، كاس التواضع، كاس الاحتمال، كاس انكار الذات، كاس التخلي عن الكرامه، كاس احتمال الألام. وده كان تعبير يهودي مشهور، واللي يقرأ في العهد القديم كتير يلاقي كلمة الكاس وكأس الغضب وكأس الألم وكأس الحزن، الحاجات دي اتكررت كتير، تعبير مشهور عند اليهود ورب المجد استخدمه وهو عارف ان هم فاهمين. أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فاكرين رب المجد لما جه يصلي في جسماني قال ايه؟ ان شئت ان تعبر عني هي دي هي دي. وراح مره تاني قال لبطرس الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها؟ يبقى الكاس كانت كاس الالام. ايه الفرق بين الكاس والصبغه؟ قال لهم اتستطيعان ان تشرب الكأس التي اشربها انا؟ الكاس بتدخل فين؟ الآلام الداخلية، والصبغة الآلام الخارجية. طريقة الحياة، طريقة حياة فيها مذلة، فيها تواضع، فيها إنكار للذات، في آلام للخادم داخلية وفي آلام خارجية. قال له عندك استعداد أنت وهو تشربوا الكاس بتاعة الآلام الداخلية، وعندكم استعداد تحتملوا الآلام الخارجية؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له، قالوا له إيه؟ نستطيع. فاكرين بطرس؟ قال له لغاية الصليب، لغاية الموت إحنا، وهكذا قال الجميع. كل أول ما ربنا يقول عندك استعداد تسمع كلمة في كذا، طبعا يا رب. بتحبني؟ اه طبعا يا رب. وهتسمع الوصية؟ طبعا.
وهتمشي وراي لغايه الاخر طبعا. واول شك الدبوس يتلفت رب المجد من فوق الصليب ما يلاقيش حد، كله هرب كله هرب. قالوا له نستطيع، واللي عارف القلوب سكت، ما واجههمش بضعفهم. والحكاية دي مطلوب نتعلمها، إن عرفت عن حد بتخدمه نقطة ضعف ما تقولوش أنت كذاب، اللي أنت بتقوله ده مش صحيح. كان ممكن رب المجد يقول لهم كلام صعب لكن سكت. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. من ناحية الألم هتتألموا. هو أنت يا رب عارف إن هم بعد ما هيربوا عند الصليب هيرجعوا تاني؟ آه. هو أنت عارف إن هم بعد ما هيخافوا هيرجعوا يمسكوا فيك لغاية الموت؟ أيوة. الكأس اللي هشربها هتشربوها. ليس تلميذ أفضل من معلمه، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. خلوا بالكم من اللي جاي. وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. مش أنت اللي بتجهز يا رب؟ يقول: وإن كنت أعلم خفايا الغيب، لكن ما فيش مجاملة في الملكوت. خلوا بالكم من الحتة دي عشان مهمة خالص. أنا ممكن في توزيع العطايا على الأرض وبتدبير وبحكمة إلهية أدي الواحد 5 وزنات والواحد 3 وزنات والواحد وزنة، ومطلبش من حد فوق طاقته. لما تيجي الأرملة تقدم فلسين أقول لها برافو، ما فيش حد زيك. أنا أوزع العطايا على الناس ممكن بطريقة متفاوتة، واحد غير التاني. لكن لما نيجي نتكلم عن الجلوس في الملكوت ليس هناك محابة، ليس هناك محابة. أنا صحيح عارف مين اللي هيبقى على اليمين ومين اللي هيبقى على الشمال، لكن الآن ليس مجال للمحابة ولا للمجاملة. مفيش مجاملة في الملكوت، مفيش نمر نهائية لواحد مش حالل كويس في الملكوت. الطريق للملكوت للذين أعد لهم، كل واحد هيقعد في مكانه. طب وبعدين يا رب هيتوزعوا ازاي؟ هيكون ترتيب الأوائل على أي مجموعة؟ على أساس تصحيح الدرجات. والدرجات دي بتتحط ازاي؟ كل واحد وشطرته. اللي خد الوزنات واستثمرها هو اللي حافظ على مكانه، واللي خد الوزنات ودفنها هو اللي فرط في مكانه. أنا مش بعمل محاباة في الملكوت حسب المزاج، ده كل واحد يجاهد، وكل واحد وشطرته، وكل واحد بكتابته. أنا صحيح وزعت العطايا، أنا صحيح مت على الصليب، أنا صحيح فتحت باب الملكوت، أنا صحيح اديت واحد 5 وزنات وواحد 3 وزنات. خلوا بالكم يا جماعة، اللي خد ال5 وزنات لما كسب وربح 5 وزنات تانين ما قعدش قدام، واللي كسب ال3 وزنات قعد ورا. افهموا النقطة دي لأنها مهمة جدا وخطيرة في الحياة الروحية. يمكن ربنا ادالك انك تكون أمين خدمة، ويمكن واحد تاني بيخدم فصل في مدارس الأحد. لما انت تنجح في خدمتك وهو ينجح في خدمته ما تقعدش قدامه في الملكوت، لان اللي وزع العطايا هو رب المجد. لكن يبص يوازن القلوب وفاحص اعماق الانسان. خلوا بالكم قال ايه للي كسب ال5 وزنات وقال ايه للي كسب ال3 وزنات. قال له: نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل. والتاني قال له كلام مختلف ولا نفس الكلام؟ نفس الكلام. ليه؟ لأنه لما خد ال5 والتاني خد ال3 مفيش فضل الواحد على التاني، مفيش فضل لواحد على التاني. خلوا بالكم في مثل تاني، صحصحوا معايا ما تسرحوش.
لما رب المجد

ضرب المثل بتاع أن كل واحد ياخد وزنة أو ياخد منى. واحد قال له مناك ربح 5 أمناء، والتاني قال له مناك ربح 10 أمناء. قال اللي خد المن الواحد وكسب 5 أمناء قال له فلتكون رئيسا على 5 مدن، واللي خد المن الواحد وكان شاطر وبدل ما يربح 5 ربح 10، قال له وأنت رئيس على كم؟ المرة دي ليه؟ أصل واخدين زي بعض، بس طلع في واحد شاطر فكسب كتير. ما دام طلعت شاطر وخدت زي اخوك بس انت كسبت كتير، مكانك لازم تتكافئ. لكن خدت انت كتير واخوك خد صغير، كنت انت غني ومرتبك كبير واخوك مرتبه قليل، وهو طلع دينار عشور وانت طلعت 100 عشور، مالكش فضل. من اللي رزقك وانت جبت حاجه من عندك؟ يبقى مفيش فضل الواحد على التاني لما ربنا يوزع عطايا مختلفة. لما ربنا يدي الواحد منصب كبير سواء روحي أو مادي، المهم أنه هو يكون أمين على اللي في إيده. لكن إن اختلفوا 2 من القدام على الأمانة اللي في إيديهم، مفيش فضل الواحد على التاني إن كل واحد فيهم قام بمهمته. لكن لو 2 خدام في نفس الرتبة وواحد فيهم طلع شاطر واشتغل وجاب محصول كتير والتاني كسل شوية، ما ينفعش يتحاسبوا زي بعض. الشاطر ياخد كتير والكسلان ياخد أقل. يبقى أمر واضح لما قال لهم للذين أعد لهم، يعني أنت بشطارتك هتكتب مكانك مش بالمحسوبية، مش بالمحسوبية. المكان في الملكوت حسب ما جهدت وتعبت وكنت أمين في الوزن اللي خدتها. ولما سمع

رب المجد قرر يقعد واحد على اليمين وواحد على الشمال، وتغاظوا ان التلميذين دول راحوا سبقوهم في القصه دي. خلوا بالكم، ربنا هو بيعالج نفسيه التلاميذ عشان يعلمهم تعليم روحي جديد. فدعاهم يسوع، تعالوا اجمع كل الخدام يجمعوا. بتتصرفوا كده ليه؟ بتفكروا كده ليه؟ تعالوا انا ملاحظ عليكم في نقطة ضعف محتاجة علاج، في مفهوم روحي متغير محتاج يتصلح، في مفهوم روحي بيحيد عن لغة الملكوت. تعالوا انتوا فاكرين ايه؟ ده انتوا في حاجات محتاجين تتعلموها. فدعاهم يسوع وقال لهم: انتم تعلمون ان الذين يحسبون رؤساء الامم يسودونهم، وان عظماءهم يتسلطون عليهم. دي لغة أهل الأرض. اللغة اللي أنا سمعها منكم دي مش لغة ملكوتي، دي لغة ملكوت الأرض. ممالك الأرض لغتهم كده. أول ما الواحد ياخد مهمة يقول إيه؟ في تعبير كده في اللغة العربية يقول إيه؟ أروح للمسؤول، أروح للمسؤولين. مسؤول يعني مكلف. تلاقوا حتى الضابط في اسم الشرطة يقول لك يسميه إيه؟ مأمور الاسم. مأمور يعني مين اللي بيأمره؟ الشرطة في خدمة الايه؟ لكن فعليا ايه اللي بيحصل؟ هو ده القانون بتاع الارض. عظماء الامم يسدونهم. اول ما الواحد يبقى مدير في شركته تحصل ايه؟ يبتدي يتحكم في الموظفين اللي عنده. دي لغة الارض. يا عم ده انت المأمور. يقول انا الامر، اسمع الكلام. واللقب بتاعك يقول لما دي لغة الأرض. يبقى الإنسان اللي عايش بلغة الأرض ياخد منصب يتحكم في الناس اللي بيخدمهم. قال لهم عظماء الأمم يسودونهم. الكلام ده مش لغة ملكوتي. إن كنتوا عايزين تعيشوا معايا في الملكوت ما فيش الكلام ده. إن كنتوا عايزين تكونوا أعضاء جسد المسيح ما عنديش الكلام ده. الكلام دي لغة غريبة عني. للملكوت لغة، للملكوت قوانين، للملكوت أساسيات. إن كنت عايز تاخد لقب خادم، خادم يعني خدام. إن كنت عايز تاخد لقب خدام يعني تخسر رجلين أخواتك. قال لهم إن كنتوا أنتوا ماشيين ورايا وبتقولوا علي إن أنا معلم وسيد وأنا في وسطيكم كإيه؟ كالخادم، هكذا بالمحبة اخدوما بعضكم بعضا. إن كنت أنا غسلت لكم رجليكم اغسلوا بعض رجلين بعض. إن كنتوا عايزين تبقوا خدام المسيح، خدام الملكوت، في لغة للملكوت. هو أنت هتدخل الكنيسة وتجيب القوانين بتاع الشارع وتطبقها على أولادي؟ لا، أولادي دول أولاد عز. اللي عايز يخدمهم ما يتحكمش فيهم. يبقى للملكوت لغة وللكنيسة لغة. في العصور الوسطى في أوروبا لما حبت الكنيسة إن هي تتحول إلى مملكة حاكمة، وكان تبص تلاقي الأسقف بتاع الأبروشية عنده جيش ويحكم ويتحكم، هرب الشعب من الكنائس وهرب الغنم من الرعاة وفديت الكنائس، وابتدى كل واحد يقول كغنم لا راعي لها. الراعي حاجة والملك حاجة، الرئيس حاجة والخادم حاجة. لغة الملكوت تختلف عن لغة العالم. إن كنت عايز تخدم اعمل زيي. ابتدى الكلام عن آلام المسيح. إن كنت عايز تمشي ويبقى قدام ملكوت السماوات أنت خادم للملكوت، يبقى تقلد اللي شبهك. الشبه يكون للملك. الملك بتاعك غسل رجليك. يبقى فاكرين الراجل الرئيس الغني اللي راح سامح الخادم بتاعه ومسح الدين اللي عليه، وبعد كده سمع ان الخادم ده او العبد ده قعد يحاكم في اخوه ورفع عليه قضيه لان عليه فلوس، قال لهم اندهوله. قال له ليه انت عبد شرير كده؟ ده انا سامحتك. ان كنت انا سامحتك ليه مش بتسامح اخوك؟ ان كنت انا تركت ليك الدين رايح تطالب بالدين اللي على أخوك ليه؟ إن كنت عايز تتمتع بنعمي وتعيش في عزي اعمل زيي.

انت عايز تبقى من ولادي اتكلم لغتي. يبقى في لغة للملكوت وفي قوانين للملكوت وفي لغة للخدام. إن اتكلمناها حصلنا على اللقب الذي هو فخر لنا ان احنا نكون خدام المسيح، حيثما اكون انا يكون ايه خادمي ايضا. لكن تفتكر ان المسيح يتواضع ويغسل رجلين اولاده ويتصلب عشانهم وانا ابهدل اولاد ربنا وتكون النتيجه اقعد جنب ربنا في الملكوت؟ اذهبوا عني يا ملاعين اني لا اعرفكم. للملكوت لغه وللملكوت قوانين، ولخدام الملكوت ان يطيعوا قوانين الملك السماوي. عظماءهم يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم. ده امر مش اختيار، امر. فلا يكون هكذا فيكم. الموضوع مش موضوع تأملات، ده قانون إلهي من فم رب المجد نفسه. من يكسر القانون، نرجع تاني للآية اللي قلتها من شوية، إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون وتأخذون. يبقى الواحد يطلب ياخد، اللي عايز ياخد، اللي بيطلبه يمشي على القانون. ما ينفعش أقعد في بلد زي هنا وكسر القوانين وما يحصلش إن أنا يرحلوني، هترحل. فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، يكون لكم خادما. امبارح حصل موقف لطيف، بعض الخدام شافوه، جم أولاد كتير عايزين يعترفوا ولسه ما فيش تسجيل للأسماء، وكل واحد بيقول أنا جيت الأول. قلت لهم تعالوا نعمل طابور مسيحي، من أراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل. في ناس صدقت الوصية ورجعت وقفت من ورا، وفي ناس فضلت تزق بعض بالاكتاف حسب قوة عضلتها ووقف من قدام. قلت لهم إيه رأيكم، كل واحد مبسوط بمكانه؟ قالوا أيوة. قلت لهم اعدلوا الطابور، هنبدأ من ورا لقدام، واللي يزعل يزعل من ربنا مش مني. إن كنتم عايزين تتكلموا لغة الملكوت، الملكوت ليه لغة. إن كنت عايز تخدم المسيح، المسيح ليه قانون مختلف عن القانون الأرضي. إن كنت عايز تعيش قلبك خادم، تشرب الكاس وتاخد الصبغة، يبقى أنت ليك مكان في الملكوت. من أراد أن يكون فيكم أولا يكون للجميع عبدا. بنقرأ الآية دي كلنا، وأنا برضو، وبنتأمل فيها وبنحس أنها زي الشعر، كلام حلو كلام جميل، بس ساعة التنفيذ وضعي، برستيجي، مكانتي، كرامتي، لا مش هتوصلش لحد كده. من أراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل. من أراد أن يكون عظيما فليكن للجميع عبدا. لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هو ده الهدف. اوعى تفكر ان المسيح فداني وفداك عشان احنا نمشي بالطول والعرض في الدنيا. المسيح فداني وفداك عشان نعمل شبهه، تبذل نفسك فدية عن كثيرين. مش فدية معناها انك هتتصلب وتخلص الناس من خطاياهم، ده انا كل خطية، بس امشي وراه في الطريق. الطريق لملامح، ان مشيت في الطريق توصل في الاخر تلاقي باب الملكوت مفتوح، وان حوت تلاقي نفسك واقف على باب حاجة وحشة مش عايز اقول اسمها. يبقى في طريق للملكوت، والطريق ليه صفات، وفي قوانين زي قوانين المرور. ان مشيت على الطريق بتاع المسيح اللي بذل نفسه فدية عن كثيرين تلاقي باب الملكوت في الاخر مفتوح. وان مشيت وحوت واخترت لنفسك شارع تاني وتهيأ لك ان انت سايق في طريق الملكوت، تلاقي نفسك قدام باب تاني بس مش باب الملكوت. لان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم
وليبذل

نفسه فدية عن كثيرين. قبل ما أختم من غير تعليقات ومن غير تأملات، هقرأ لكم واحد من الخدام اتصرف بطريقة معينة نتفرج عليه عشان ما يبقاش إن المسيح وصى وصايا وتلاميذه خدوا الكلام من هنا وطلعوا من الناحية التانية. نشوف واحد مننا من البشر سمع الكلام ونفذه على قد ما قدر، وهيحكي لنا إيه اللي حصل. في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس إصحاح 11: أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل؟ ده كان عايز يطلع لقدام يقعد جنب المسيح، بس ده تعلم الدرس. المرة دي فهم إن القعاد جنب المسيح مش هيكون بالواسطة ولا بالمحسوبية ولا بالمعارف الشخصية. المرة دي بولس فهم إن القعاد جنب المسيح للمجد في ملكوته مبني على قوانين وهو نفذها، وشاف وقال فأنا أفضل. أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة. فين كرامتك يا بولس؟ 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بالسفينة. ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري. عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. في دمشق والي الحارس الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يدي من غير تعليق. هي دي قوانين ملكوت السماوات، هي دي ملامح الخدام اللي بيقعدوا على اليمين وعلى شمال رب المجد، هي دي قواعد الدخول إلى الملكوت. عايز لقب خادم؟ اللقب موجود، ربنا ما حددش لسه أسماء وما قالش، قال للذين أعطي لهم، الذين أعد لهم. الطريق لسه مفتوح، واللي عاوز يجري يكسب 5 أمناء يكسب، 10 أمناء يكسب، أكتر يكسب. ربنا ما كتفش حد، وزع المواهب علينا كلنا وقال في الوزنة اللي بين إيديك تاجر واربح، وهي دي طريقة التجارة اللي احنا سمعناه من بولس الرسول دلوقتي. ولإلهنا المجد الدائم أبديا أمين.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية، وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع.

وكل أيام حياتنا بكل سلام. ضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيه الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شو اثنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت نمشير ينبي ابن مائس هو بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضضتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للم

0: العالم لا يمكن أن تخفى ما دين كائن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكس باتريك أيوك يا جيوب نغماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا
0: أبانا
1: الذي
0: الذي
1: في
0: في
1: السماوات،
0: السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي
1: يأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: لتكن
1: تكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: للغد
1: للغد
0: أعطنا
1: أعطنا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: للمذنبين
1: للمذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير،
1: الشرير،
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا،
1: ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. عظيم هو قدر القديس الأنبا يوساب الأبح، فهو عالم جليل وأسقف فاضل وكوكب ساطع في سماء البرية الشرقية. تدرب منذ صغره على الحياة مع الله، فأحب السيرة الملائكية التي للآباء الرهبان وإشها سكن البرية، فقصد دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر، فتتلمذ وتعلم ونمى في القامة الروحية متمثلا بالقديسين العظام، فكان يعكف على الاطلاع والدراسة، وصار ممن يتحدثون عن علم اللاهوت باقتدار، فاختارته العناية الإلهية ليكون أسقفا لكرسي جرجا وأخمين، ليصد البدع والهرطقات ويعد لله شعبا مستقيما. ولكثرة عظاته وتعاليمه فكان صوته يبح، ولتكرار ذلك عرف باسم الأنبا يوساب الأبح. فله عظات كثيرة عن الفضيلة والحياة النسكية والعقيدة والإيمان الأرثوذكسي السليم، فهو من قام بالصلاة على المعلم إبراهيم الجهري ورثاه بعظة بليغة. وعندما شعر أن أيام غربته على الأرض قاربة الانتهاء، أحب أن تنطلق روحه الطاهرة وهي في أحضان إخوته رهبان مجمع ديره العامر، فانطلق إلى ديره المحبوب دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر، ومنه سافر وانطلق إلى السماء، وكانت نياحته في 17 طوبة 1542 للشهداء الموافق 24 يناير 1826 ميلادية. ولقد كرمه الله إذ بقي جسده متماسكا لم يتحل يشهد لقداسته وتقواه، وقام مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا في لبس مطران الدقهلية حينما كان رئيسا للدير باسم القمص متى الأنطوني، بنقل جسد القديس من مقبرة الآباء بالدير ووضعه في الكنيسة سنة 1966 ميلاديا. والآن له مكسورة من الزجاج تحتوي جسده الطاهر، وهي مهداة سنة 1996 ميلاديا من مثلث الرحمات الحبر الجليل نيافة الأنبا مينا مطران جرجا. ولقد ترك لنا القديس الأنبا يوساب ملابسه الكهنوتية البرنس والصدرية، وكذلك صليبه الخاص المحفور اسمه عليه. وتحتفل الكنيسة والدير بعيد نياحته في 17 طوبة الموافق 24 أو 25 يناير من كل عام، ونتبارك بصليبه في صلاة العشية والقداس الخاص بعيد نياحته بالدير. بالحقيقة كثيرة هي العجائب والمعجزات التي تحدث من هذا القديس وجسده الطاهر الذي صار مسكنا للروح القدس. الرب يبارك ويقدس نفوسنا وأجسادنا، ويحفظ كنيسته من البدع والهرطقات، ويبارك هذا العمل، ويعود كل من له تعب في إخراج هذا الشريط ليكون بركة ومثال لإنجيل الله المعاش، ببركة وصلوات وشفاعات أمنا كلنا وفخر جنسنا القديسة الطاهرة العذراء مريم، وأبونا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، وصاحب هذه السيرة العطرة القديس الأنبا يوساب الأبح، وبصلوات الساهر عنا ذهبي الفم واللاهوت القدير أبينا ورعينا قداسة البابا شنودة الثالث، أدام الله لنا حياته سنينا كثيرة وأزمنة هادئة سلامية عديدة، ولربنا كل المجد والإكرام والعزة والسجود إلى الأبد آمين.
1: كلمات مباركة طاهرة من فم طاهر لحضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يوستس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوبوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث، وتحت إشراف ومراجعة وتقديم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يوستس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، ماريا فون تقدم الجسد ما زال صحيحا، قصة حياة معلم اللاهوت القديس الأنبا يوساب الأبح، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي.

0: يلا يا كريستين، يلا عشان نطلع مغارة القديس الأنبا أنطونيوس.
1: يلا يا كريستين، يلا يا كريستين عشان ما نتأخرش. يلا هنطلع مغارة القديس الأنبا أنطونيوس في الجبل.
0: يلا الرحلة كلها هتطلع.
2: اتفضلوا انتم سبقوني على مغارة القديس الأنبا أنطونيوس، وانا هفضل هنا في الكنيسة صلي وبعدين احصلكم. ايه ده؟ معقولة بقى الجسد اللي في الصندوق الإزاز ده جسد صحيح ما تحللش؟ أبونا الراهب قال لنا إن الجسد ده للقديس الأنبا يوساب الأبح، وكان راهب هنا في دير الأنبا أنطونيوس، وبعدين اترسم أسقف على جرجة وأخميم أكتر من 150 سنة مر على نياحته، وجسده زي ما هو لم يفسد ولم يتحلل. طيب أمد إيدي كده على الصندوق الإزاز ده والمسه.
3: ايه ده؟ ايه ده؟ ايدي اتسمرت على الصندوق الازاز زي ما تكون اتلزقت بالغيره. الحقوني الحقوني الحقوني. لو سمحت يا ابونا.
4: ايه يا بنتي؟ انت لسه واقفه قدام جسد القديس الانبا يوساب الابح؟ انا رايح ادق جرس صلاه الغروب، ممكن لو سمحتي ترجعي وتقفي في الخرس الثالث عشان دلوقتي هيجي الاباء الرهبان للصلاه.
3: باسم الصليب باسم الصليب اشكرك يا الهي اشكرك يا ابونا الراهب. ايدي كانت لازقه على الصندوق واتسمرت عليه، ورجلي كمان، وما كنتش قادره اتكلم، ولما قوتك ابتديت تتكلم ايدي ورجلي اتفكوا ولقيت قوة بتدفعني لورا. اشكرك يا الهي، اخطيت، سامحني يا رب.
4: كنت بتشك يا بنتي في ارادة رب المجد اللي شاء حفظ جسد هذا القديس بلا فساد ولم يتحلل. يا بنتي، نيافة الانبا يوساب الابح كان قديس عظيم واحد اباء الكنيسة العلامة في شرح اللاهوت والعقيدة، عاش على ارض الغربة 91 سنة.
3: لكن قول لي يا قدس ابونا، يا ترى الكنيسه اعترفت بيك قديس؟
4: طبعا يا بنتي، والكنيسه بتعيد له في يوم نياحته في 17 طوبة.
3: يا ريت قدسك تحكي لي السيره العطره للقديس العظيم ده الانبا يوساب الابح.
4: حاضر يا بنتي، هحكي لك قصه حياه القديس معلم اللاهوت الانبا يوساب الابح اللي اتولد وعاش في عهد المماليك. اتولد يوسف اللي اصبح فيما بعد الانبا يوساب الابح. اتولد عام 1451 للشهداء، الموافق سنة 1735 ميلادية، في قرية النخيلة مديرية أسيوط.

0: ونبتدي حكايته من أولها.
1: يا سيدي الناس، يا سيدي الناس، سلام
2: ست محنين. سلام ونامي يا ست محنين. يا ست محنين أنا قلت لك أكتر من مرة وترجيتك ما تدهنيش بسيد الناس وتركبيني خطية. أنا أقل الناس وأضعفهم يا أخت المسيح.
1: أنت سيد الناس، ده أنت من كبارات بلد النخيلة بلدنا.
2: صدقيني يا ست محنين أنا أصغر صغير في النخيلة، ومش بس النخيلة، لا كل مديرية أصيوط كلها.
1: ده خيرك مغطي كل غلابة النخيلة بلدنا وأولهم آني. ده لولاك يا سيدي الناس ما كنتش أعرف أربي ولادي اليتامى. ما بتنسانيش بكرمك وخيرك ومحبتك.
2: أهو ده الكلام اللي لا يودي ولا يجيب. صدقيني يا ست أم حنين أنت وحبايبي كل أخوة الرب أغنى مني.

0: أمين في قطر مصر كلاتهم. كفاية إنكم أخوة الرب يسوع.
1: ربنا يحفظ حياتك ويخليك للغلابة ويحفظ لك ابنك يوسف وتعيش لما تعمل إكليله.
0: إكليلة فين؟ ده لسه بدري يا ست أم حنين، ده دوبك مولود من كام شهر، ما كملش سنة. بس تعرف يا ست أم حنين، وش الولد يوسف كان وش الخير والسعادة علي. تو ما جه للدنيا والخير زاد وغطى، كان قدومه وش السعد علي وعلى كل بيتي.
1: اتفضل اقبل مني الحاجة البسيطة دي اللي على جد حالي.
0: اهدي.
1: صليب صغير ادهولي ابونا بطرس تذكار عيد نيروز.
0: الله، هو في هدية اجمل واغلى من صليب رب الميت؟ متشكر خالص، متشكر يا ست ام حنين. عامل ايه يوسف يا غالي؟
2: نشكر ربنا يا ابو يوسف، مليح.
0: نعم
2: نشكر ربنا، اخذ الردع ونام.
0: تعرف يا ابو يوسف وش الولد ده؟ وش خير حقيقي محصول القطن السنة دي، حدث كتير. ونشكر ربنا لأول مرة السنة دي ربنا كفانا شر الدودة وما كانش فيه أي إصابة في المحصول. وده إيه؟ ده بفضل ربنا وبفضل النور الرباني اللي بيطوي من وش الغالي يوسف.
2: النهاردة يا أبو يوسف من طلعة النهار ولحد ما نام والضحكة الجميلة ما فرجتش وشها الجميل، وكل ما اتطلع لوجهها أحس بدفى غريب بيملى قلبي ونفسي، وأحس بسلام وهدوء بيونس روحي، وما ببقاش رايدة أبدا إني ألفت عيني وأنشغل عنه.
0: يقبل لك ديه ما فيش عشاء وحنام بس من غير وقت.
2: ازاي يا ابو يوسف؟ خير ربنا كتير، نشكر ربنا. حقوم اوضب لك لقمه للعشاء وبعدها نصلي وننام بدري عشان نحضر القداس بدري ونتناول.
0: معك حق، ويوسف ولدنا الغالي يتناول معانا. ام يوسف يا غالي، والدار اللي هناك دي دار خالتك ام حنين.
3: خالتي يعني اخت امي؟
0: لا يا يوسف يا ولدي، يعني مش بالظبط كده، دي زي اختي واخت الغاليه والدتك، زيها زي عمك بقطر اللي كنا عنده دلوق، واللي برضك يبقى زي اخوي.
3: واللي انت اديته يا ابوي من خير ربنا.
0: صح يا يوسف يا ولدي، اديته من خير ربنا. ما هو ربنا يسوع المسيح دايما بيدينا بايد ويمد ايده التانية ياخد جزء بسيط من الخير اللي وهبه لينا.
3: ازاي يا بوي؟ يعني لما رحنا عند عمو بكتر واديناه فلوس وهدوم واكل هياخدهم ويديهم لربنا؟
0: مش بالظبط يا ابني، الكتاب المقدس فيه آية جميلة بتقول من يدك يا رب أعطيناك، لأن إخواتنا عمك بكتر وعمك بشاي وخالتك نجس أم بولس وخالتك أم حنين وغيرهم من إخواتنا المعوزين.
3: يعني إيه معوزين يا بو؟
0: يعني هفهمه زيادة دلوق، يعني اللي محتاجين يا ولدي وإيديهم مش طايلة. دول كلاتهم ربنا يسوع المسيح سماهم أخوة الرب، يعني إخواته. ولما ربنا بيدينا الخير من عنده بيحب إننا نرد له عطيته عن طريق إخواته المعوزين. يعني لما قلبنا يحن ويساعد أخوة الرب ونديهم يبقى بنرجع الدين اللي علينا ربنا، وأجرنا عند ربنا ما يضيعش.
3: فهمت يا بوي.
0: عشان كده أنا باخدك معاي تتعلم تساعد أخوة الرب، أخواتنا الحبايب. فاهم؟

0: ربنا يباركك يا يوسف يا ولدي، السنين بتجري بسرعة. فين لما كنت صغير وأنا وأبوك بنعلمك حب الكنيسة وحب الناس، وانت بتكبر في النعمة ودي كبرت وبقيت عمرك دلوقتي يجي 19 سنة. ربنا يحفظك، قلبي ونفسي داعين لك. يخليك ربنا ويملاك بالنعمة والبركة.
1: ويخليك لي انت وابويا يا أمي يا غالي.
0: يا ترى يا ولدي حفظت ألحان جديدة
1: النهاردة يا أمي؟ بعد ما حفظنا لحن شيريني مارية، المعلم نصيف حكالي حكاية قديس عظيم من قديسين الكنيسة.
0: مين يا ولدي؟
1: أبو الرهبان القديس أمبنطونيوس، قديس مصري عظيم، اتولد سنة 251 ميلادية في بلد اسمها قمن العروس جنب بوش مدرية بني سويف.
0: ربنا يدينا بركته ويساعدنا ويسندنا في صلواته.
1: تعرف يا أمي إن القديس العظيم أمبنطونيوس اللي عاش على الأرض حوالي 105 سنة هو اللي أسس نظام الرهبنة في العالم كله، ترك العالم وكل اللي بيربطه بالعالم وهو صبي بعد ما وزع كل أمواله وأملاكه اللي ورثها عن والديه، وأوضع أخته الوحيدة في بيت للعذارى، وبعدين عاش حياة النسك والصلوات والأصوات، وانتصر على محاربات الشيطان وعذباته، ورب المجد عضده وسانده ونصره على إبليس لحد ما أصبح أبو الرهبنة ومؤسسه.
0: صلوات عنا تبارك حياتنا وتبعد عنا عدو الخير. انت طول عمرك كده تحب تقرأ وتفهم وتحفظ الإنجيل. ده لازم أبوك، أقوم أفتح له.
1: لا لا لا ما تقوميش، خليك انت يا أمي أنا أفتح له.
0: يوسف يوسف يا ابني عوش يا حبيبي عوش، النور الشديد لا يلسعك. يوسف يوسف يا ابني
2: باسم الصليب
0: مالك
2: يا ام يوسف؟ يا ام يوسف
0: عوش يا يوسف
2: يا ام يوسف
0: عوش يا ولدي.
2: ام يوسف اصحي خير؟
0: فين انا فين؟
2: انت نايمة والفجر شكشك خير؟ كنت بتحلمي بابننا يوسف؟
0: اللهم اجعله خير.
2: خير حلمت بيه ماذا يوسف؟
0: حلمت خير يا ابو يوسف، اللهم اجعله خير، ان يوسف واقف في الغيط يجمع خير ربنا المال الارض وحواليه رجاله كتير بوشوش جميله منور، وشويه ونزل من السماء راجل عجوز وجهه مليه النور، لابس ابيض ومغطي راسه بشال ابيض جميل ومليان صلبان، ودكنه بيضه وطويله. نزل وشق طريق ما بين الرجاله في الغيط لحد ما وصل ليوسف ابننا اللي ركع قدامه. قام الشيخ الطيب النازل من السماء قوم يوسف وخذ تحت باطه ومشي بيه في طريق طويل فاضي لحد ما وصلوا لصليب كبير منور في نهاية الفضاء، وسجد هما الاتنين قدامه والنور انتشر حواليه غطاه.
2: خير خير يا رب اجعله خير، يوسف ولدنا ده هيكون له شأن كبير. ربنا يبارك ربنا يبارك. آمين يا رب آمين. يا يوسف يا ابني المجد الرب المجد، ما قلناش حاجة بس يا ابني أنا أيامي على الأرض جربت تدي، وانت بقى عمرك 25 سنة ونفسي أنا والست والدتك نشيل ولادك.
0: وبعدين يا يوسف يا ولدي مريم بنت ناس طيبين، أبوها وأخواتها عايشين حياة كلها بركة ونعمة وما بيفرقوش الكنيسة، ومش هنلاقي أحسن منها تصلح زوجة ليك، وكل بلدنا بيحبوهم ويكبروهم، وسيرتهم يا ولدي بتعطر لسان كل اللي بيحكي عنهم. هاود يا ولدي هاود. أنا لما فتحت موضوع النسب اللي بنتمنى يجمعنا بيهم ولما احتلهم إننا رايدين مريم بنتهم ما قدرش أقول لك قد إيه كانت فرحتهم.
2: وما حق هم هيلاقوا أحسن من يوسف ابنك ولد المسيح وابن الكنيسة واللي كل شعب النخيلة بيفتخروا بأدبه وأخلاقه وتربيته المسيحية. ساكت ليه يا ولدي؟ ساكت ليه؟ ما ترد وتقول موافق؟
0: اتكلم يا ولدي اتكلم. ده أنا من كم يوم حلمنا لك حلم جميل قوي. أما قوم افتح.
3: سلام يا استم يوسف.
0: سلام يا ابونا بشاي.
2: اهلا يا قدس ابونا، اتفضل جيت في وقتك. تعال احضرنا.
3: خير يا ابو يوسف؟ احضركم في ايه؟ انا طول خدمتي هنا في النخيله وانا ما بحضركمش غير في كل خير ونعمه.
2: ابنك يوسف يا قدس ابونا رافض ان هو يتجوز، اخترنا له عروسه بنت ناس طيبين وهو رافض.
3: يا ابو يوسف، ابنك يوسف اختار وخلاص؟
2: اختار؟ اختار مين؟
3: هو ما قالكوش؟ ده قال لي واخد مشورتي، وانا مش بس موافق، ده انا زكيت اختياره وبركته كمان.
0: مين يا ابونا؟ مين اللي اختارها ولد يوسف؟
3: حياة الرهبنة والتفرغ للعشرة الحلوة الجميلة المقدسة مع رب المجد الهنا الحبيب القدوس.
2: برضك يا يوسف يا ولدي، لساك على رأيك والطريق اللي حاولت اني.
3: حاولت ايه يا ابو يوسف؟ حاولت تبعد عنه؟
2: ما قصديش، صدقني يا ابويا ما قصديش، بس بالسهل علي ان ولدي يوسف يغيب عن عيني لحظة. ده دراعي سندي في زراعة الارض وجمع محصولها. صعب يا ابونا بشاي، صعب صدقني.
3: بقى ده كلام؟ ومن مين؟ منكم انتم؟ ده انتم ربيتوه في الكنيسة وللكنيسة من صغره لحد ما بقى عمره دلوقت 25 سنة. عيشتوه في النعمة والبركة والتسابيح والصلوات والأصوام. سيبوه، سيبوه يكمل طريقه اللي اختاره لنفسه.
2: يعني مفيش فايدة راحتك يا ولدي؟
3: هو خلاص نوى يروح عزبة دير الأنبا أنطونيوس في بلد بوش القريبة من بني سويف.
0: سلام الرب عليك يا أبو الرهبان يا أنبا أنطونيوس. شفت يا أبو يوسف؟ أهو الحلم حيتحقق، والراجل العجوز المبروك اللي جه من السماء طلع القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. لتكن مشيئتك يا رب، وصلي عنا يا ابو الرحمن.

0: سلام يا جود سابون الراهب.
1: سلام النعمة، مين انت يا ولدي؟
0: يوسف يا ابونا، وجاي عايز اقابل رئيس الدير.
1: يا ابونا بستوراس، الاخ يوسف عاوز يقابل ابونا الرئيس.
2: سلام يا ابني، طالب رهبنا يا يوسف.
0: ان شاء ربنا يا جود سابون، وبركة صلواتك.
2: اتفضل يا ولدي.
0: حاضر. سلام يا ابونا الجمس ابراهيم الانطوني رئيس الدير، اقبل ايديك الطهرة.
3: اهلا يا ولدي، اسمك ايه ومنين انت؟
0: يوسف يا ابونا، ومن النخيلة مديرية اسيوط، وجيت هنا مزرعة الدير في بوش عشان اخد بركة وتقبلني.
3: وانت طلباتك ايه يا ولدي؟
0: طالب رهبنا يا ابونا الرئيس، طالب اكون ابني ليك، وشهوة قلبي ان ربنا يديني نعمة في عينيك وتلبسني طوب الرهبنا.
3: بس يا ولدي يوسف، حياة الرهبنة حياة جهاد ومشقة، انت يا ابني مستعد تحمل الصليب؟
0: رب المجد يقدرني ويسندني، واكون مستحق انا عبد الضعيف لخدمة اسمه القدوس.
3: طيب يا ولدي. يا ابونا بسطوروس.
2: نعم يا ابي.
3: خذ الاخ يوسف ودبر له مكان يبات فيه، وربنا يبارك يا ولدي.
0: اشكرك يا ابي.

0: يا يوسف يا ابني، أنا فرحان بيه خالص. صلواتك وخدمتك وبرك بيتكلم عنهم كل الآباء والشيوخ في دير قديسنا العظيم أبو الرهبان الأنبانطونيوس. ما بتسيبش حاجة في عزبة الدير ببوش إلا وتهتم وتمد يدك وتنجزها في الزراعة، في تربية الحيوانات والطيور وخبيز القربان ومساعدة الصغير قبل الكبير. وكل ده ما بيمنعكش من المداومة على الصلوات ودرس الكتاب المقدس والتعلم من أباء والشيوخ الدير. ربنا يباركك.
1: أقبل هديك يا أبي الجمص، داني ضعيف خاطي ما استحجش ولا حرف من كلام البركة اللي بيسري في روحي ونفسي ويخفف عني خطيتي وزنبي. اذكرني يا أبي في صلواتك، اذكرني. ربنا يديم رهبانتك، ربنا يخليك.
2: اسمع يا يوسف يا ابني، أبونا الريس أمر أنك تطلع مع الجافلة بكرة إن شاء الله للدير في الجبل.
1: يعني حسيب العزبة وروح الدير يا أبونا بسطوروس؟
2: أيوة، هتسافر يا ابني 3 أيام بالجمال مع العرب والأباء الرهبان واحتياجات الدير لغاية ما توصل دير الأنبانطونيوس بالبحر الأحمر. وهناك يا ابني هتعيش في وسط الأباء الرهبان القديسين، هيتبر وقداسة وزهد ونسك، وربنا يزيدك نعمة يا يوسف يا ولدي.
1: أغابي يا أبي، أقبل أياديك، أنا رايح معاك لصلاة الغروب. يا سلام، أما صحيح زي ما قال أبونا بسطوروس، جنة ربنا على الأرض. إيه الجو الروح الجميل ده، وإيه الكنايس اللي عيشاع منها نور القداسة والبركة، وإيه النخل اللي في الجبل ده. أخيرا أخيرا يا يوسف، هاخد البركة اللي ما يستحقهاش ضعيف خاطي مثلي، واسجد على الأرض اللي تبركب بأقدام القديس العظيم أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس. يا سلام، أشكرك يا إلهي، أشكرك. أغابي يا أبي ومعلمي.
0: أغابي يا يوسف يا ابني، جيت في وقتك. يلا يا ابني خد يدي علشان الحق صلاة الغروب.
1: ابنك وخدامك يا أبي ومعلمي. واسمح لي يا أبي بعد صلاة الغروب أخد خلجاتك أغسلها.
0: يا ابني كفاك تعب، انت لسه الجمعة اللي فاتت غسل لي جلاليبي والشال وكل هدومي ومنظف لي الجلاية، كفاك.
1: أقبل أهديك يا أبي، أنا ابنك وخدامك وخدام كل أبائي رهبان الدير. اذكرني يا أبي في صلواتك.
0: ربنا يباركك يا يوسف يا ابن النعمة. كل عمل بتتكلف بيه في الدير بتقضيه بدون كلل ولا ملل وبمحبة.

يا يوسف يا ابني، احنا اباء وشيوخ الدير بعد فترة الجهاد والخدمة الحسنة اللي قضيتها كطالب رهبنة واللي أظهرت فيها الوداعة والطاعة والحياة النسكية بعزم صادق للسلوك في حياة الرهبنة، فقد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي وحفظت الإيمان. تمام، زي ما قال معلمنا بولس الرسول، وازداد نموك في الجامة الروحية ونمى علمك النمو الصالح المثمر. عشانك ده زكناك عند أبونا القمص إبراهيم الأنطوني رئيس الدير عشان تلبس ثوب الرهبنة.

وتصبح خادم أمين لاسم الإله الثالوس القدوس بدير القديس العظيم الأب أنطونيوس وإلهنا الصالح.

0: أغاب يا أبونا يوسف.
1: أغاب يا أبي.
0: يا أبونا الحبيب يوسف، جيت لك جلايتك أحمل لك البشرة. من يوم ما لبست النعمة الرهبانية باسم أبونا الراهب يوسف الأنطوني، اتمليت بالنور الإلهي والاستنارة الروحية المقدسة، وأصبحت كوكب لامع في جبل أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس. وصيت قداستك زاع في كل أنحاء الدير، وانتشرت ريحة فضايلك العطرة بخدمتك وبرك ونسكك. وعشانك ده أباء وشيوخ الدير زكوا قدسك للرسامة لرتبة الجس، وأبونا رئيس الدير وافق على رسامتك.
1: لتكن إرادتك.

0: أغاب يا ابن يوسف.
1: أغاب يا ابن يوحنا.
0: حللني يا أبي، أنا جاي أفكر قدسك بمعاد بكرة اللي كلنا بنستناه عشان بنتعلم فيه كتير، وخاصة لما قدسك بتتكلم في اللاهوتيات.
1: معلش يا ابن يوحنا، هنأجل معاد بكرة لأني نازل بكرة من الدير.
0: نازل ليه يا ابن يوسف؟
1: جدست البابا يؤنس الـ18 بعت لي أروح لجدسته في البطرخانة بمصر.
0: قال يا ابن يوسف، ترتيب جدست البابا يؤنس كان في الأباء البطرقة.
1: جدست البابا يؤنس الـ18، ربنا يحفظ حياته، هو البابا الـ107 في الأباء بطرقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

0: أغاب يا أبي جدستر بابا، هام طنية الخضوع والطاعة والمحبة لجدستك وأجبل أيديك الطهرة.
1: أغاب يا ابن يوسف، آني يا ابن يوسف، سمعت كثير عن جدستك وزهدك ونسكك وعلمك الغزير، لأن نور فضيلك انتشر وريحة البخور الزكية العطرة اللي بتفوح من برك وجدستك شافها وتعطر بيها كل مسيحي. وآني يا ابني بعتلك تاجي هنا وتقعد معايا في البطرية القيه، آني مش هلاقي أفضل من

0: إنك تلميذ بار، خادم أمين يكون ابني وسندي. ها قلت إيه يا ابن يوسف؟
1: ابنك وخادمك وتلميذك الذي لا يستحق كل هذه البركة يا سيدنا، أني تحت أمر جدستك.

باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المجد لله الواحد بالذات المثلث بالأقانيم والصفات، الجوهر الواحد الواجب الوجود، الإله الخالق لكل الخلايق، العالي المعبود المنفرد بالوحدانية، المثلث بالصفات الإلهية المفترق بالأقانيم وفي الجوهر المعروف بالوحدانية، المسمى بالذات والنطق والحياة، الذي لا إله سواه، الذات والد للنطق وباعث للحياة والنطق، مولود من الذات بغير وقت ولا زمان، والحياة مبعثه من الذات فوق الأوقات والأزمان. الذات يا أحبائي معروف بالآب لأنه ولد، والنطق معروف بالابن لأنه مولود، والحياة معروف بالروح القدس لأنه ليس بوالد ولا مولود، الإله الواحد المعبود من كل الطغمات العلوية والممجد من الألسنة البشرية، الذي من كثرة مراحمه الغزيرة العلوية افتقدنا بتفضله وإنعامه الإلهية، إذ أرسل ابنه الوحيد الجنس وأخذ منها إنسان كامل وصيره واحدا مع لاهوته، وحدانية طبيعية هكذا لما كان في العالم، ومن بعد قيامته اتحاد طبيعي بغير

أبونا يوسف لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. وإرشاد وتعليم معلمنا بولس الرسول ينطبق عليك. اسمع يا يوسف يا ابني، إبرشيد جرجة وأخميم بتعاني من مشاكل كثيرة مش وقت ذكرها، والشعب هناك محتاج يعرف عقيدة كنيسته ويثبت فيها. وإحنا دلوقتي عام 1791 ميلادية، وبعد تفكير ودراسة متأنية اختارك الروح القدس يا ابن يوسف الأنطوني أسقف على كرسي جرجة.

0: أغاب يا سيدنا.
1: أغاب يا بنا جرجس.
2: واحد برا صاحب حونت الإغلال اللي على أول العزبة ومعاه واحد ست عاوزين يقابلوا نيافتك. الراجل كان جاي بهالليلة وبالزعيق قدرنا نهديه ومصمم يقابل نيافتك.
1: خليه يتفضل يا بونا جرجس هو والست اللي معاه.
2: حاضر. اتفضل يا حضرة. اتفضل يا ست.
3: السلام عليكم.
1: سلام ونعمة. اتفضل. خير يا ابني.
3: أني صاحب طحونة الغلة اللي على أول العزبة.
1: خير يا ابني.
3: مش خير أبدا. الست صباط دي كانت بتشتغل عندي في الطحونة وكنت براعيها كويس. كنت بديها في اليوم قرش ساق وكل شهر أديها كيل الذرة.
1: وبعدين
3: كبرت وخرفت وبقت تقضي اليوم كلها في الطحونة نوم. تشتغل حبة وفجأة تختفي. يدوروا عليها يلاقوها واخدة جنب ونايمة ورا شولة الغلة والذرة. قرشتها.
1: وبعدين يا ابني؟
3: النهاردة الصبح الولاد اللي بيشتغلوا عندي في الطحونة ضبطوها وهي بتسرق شولة الدقيق.
4: أنا؟ أنا بسرق شويل الدقيق؟ ربنا يسامحك. داني يا سيدنا أخدت 4 شويلة فاضيين كانوا مرميين ورا الطحونة.
3: فاضيين؟ الولاد بيقولوا إن في شوال منهم كان فيجي وجتين دقيق.
4: وجتين؟ ربنا يسامحك. صدقني أبدا يا سيدني. صدقني يا سيدني. حاجتي وجع ولادي هم اللي خلوني أخذ الشويل الفاضي. صحيح شوال منهم كان فيه شوية دقيق لكن ما يغبزوش رغيف واحد وكانوا مرميين في الشارع.
3: المهم يا جناب القسيس، أنا ما حبتش أسلمها للقاضي يجيب لي حقي وقلت أجيلك لأن بسمع عن كرمك ومقامك كتير.
1: هو شوال الدقيق مليان دقيق بكام يا ابني؟
3: شوال الدقيق 25 أجة ب5 تعريفة.
1: يعني ال4 شويلة اللي بتقول عليهم ب10 ساخ.
3: تمام.
1: خد يا سيدي ادي نص جنيه بحالة تمن قد 4 شويلة اللي كانوا فاضيين واللي واحد منهم كان فيه زي ما بتقول وجتين دقيق. النص جنيه ده كفاية. أنا عارف يا ابني إنك محتاج وعشان كده بتعمل كده.
3: كفاية قوي ده بزيادة كمان. ربنا يخليك. ألف شكر. سلام.
1: مع السلامة يا ابني. وقفت ليه يا ست إليصابات؟ تفضل اقعدي واحكي لي، أنت كنت عاوزة تعملي إيه بشولة الدقيق؟
4: يا سيدنا، أنا عندي واحد شاب وبنتي أصغر منه. أبوهم الله يقدس روحه ساب لي حملهم وهم صغيرين. ربنا افتكرهم. وأنا يا سيدنا لا ورايا ولا قدامي، بقيت أشتغل في البيوت أنظف وأخبز عشان في آخر النهار أرجع بيتي بكم رغيف عيش وحتتين جبنة أو شوية خضرة. وفي الآخر يا سيدني جماعة ودوني الطحونة أشتغل فيها. كنت باخد في اليوم قرش ساخ. وفي الآخر شوية ذرة أو غلي. أنا كبرت في السن وما بقتش قادرة أسد على تعب شغلي في الطحونة. ما استحملنيش صاحب الطحونة، طردني. ومن امبارح لحد النهارده واني وابني وبنتي من غير ولا لقمة تسكت صريخ بطننا الفضيان. اضطريت اروح للمعلم صاحب الطحونة اطلب منه ان شاء الله 2 دقيق اعجنهم واخبزهم يسدوا وجع بطننا. مرضيش وترجني يا سيدي. لا، ولأني من غير ما بدري باخد الشوال الفاضي عشان انفضه واخد حبه الدجاج اللي باجين فيهم عشان خاطر اولادي.
2: مالك يا سيدنا؟ مالك نيافتك بتبكي ليه؟
1: انا ما استاهلش يا ابونا جرجس، ما استاهلش، ما كنتش قد الوزن اللي ادها لي ربنا، ما استاهلش.
2: كيف كيف كيف يا سيدنا؟ ده نيافتك بركه كبيره.
1: روح دلوك حالا مع الست اليصابات يا ابونا جرجس، واديها شوالين قمح وشوالين ذره وهدوم ليها ولولادها. ربنا يعوض صبرك يا بنتي خير، ربنا عنده كتير وهو يسد احتياجك.

0: يا معلم إبراهيم يا رئيس كتاب مصر، إبرشية جرجة وأخميم كلها تبركت بتشريفك. ده أنت يا معلم إبراهيم ومعاك أخوك جرجس الجهري من الأرخنة الكبار في كنيستنا، وأياد الخير السخية اللي بتقدمها الكنايس وأديرة مصر، وخصوصا دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، وعطفك وبرك على كل الفجرة والمساكين. رب المجد يسوع المسيح هيكافئك عنهم بكل الخير والبركات والنعمة الإلهية.
1: نيافتك هتاخدني بكلامك الحلو، وانا اروح فين جنب انجازاتك واعمالك العظيمة؟ ده من يوم جلوسك على كرسي إبرشية جرجة واخميم من سنة 1791 للنهاردة، ونيافتك شيدت وعمرت، بنيت كنيسة جديدة، وأصلحت كل اللي كان متعسر بسبب كسرة الطوائف والمعتقدات، وعظاتك وتعليمك اللاهوتية القيمة يا معلم اللاهوت، ودفاعك القوي عن تعليم الكنيسة الأرثوذكسية تعليم الحق، وانفعالك الواثق المؤمن وانت بتلقي عظاتك على أبناء كنيسة المسيح، لدرجة انك من كتر عظاتك صوتك بينبح يا نيافة الأنبا يساب الأبح. ده غير كتاباتك ومقالاتك الروحية اللي أدت إلى استقرار الكنيسة.
0: كفاك كلامك المحب ده يا معلم إبراهيم، وقوم معايا فرجك على الكنيسة الجديدة اللي ساعدني رب المجد لحد ما قدرت أشتري أرضها وابنيها بنعمته وسنده الإلهي. قوم قوم يا كبير كتاب مصر المحروسة المعلم إبراهيم الجهري.

احذروهم يا أحبائي، فإنهم يتظاهرون مثل الصديقين ومن داخلهم ذئاب خاطفة، فإن من ثمارهم تعرفونهم، فتحفظوا منهم يا أحبائي، ومن القرب منهم كتحفظكم من الثعبان والحية، لأن هذه تميت الجسد، وأولئك يهلكون في جهنم بتعاليمهم الفاسدة. فحمان الله وإياكم من عقائدهم الرديئة وإيمانهم الاشتراكي، ويثبتنا على الإيمان المستقيم نحن وإياكم كافة الأرثوذكسيين إلى النار.

0: يا انصاف يا انصاف صدقيني حتجوزك، يعني حتجوزك.
1: يا اسحاق يا اسحاق، احنا لفينا كتير وما فيش فايدة، ما سبناش كنيسة ولا طيفة الا وخبطنا على ابوابها، وبعدين الوقت بيجري بينا والناس ابتدت تتكلم علينا.
0: ويهمك في ايه كلام الناس؟ بقولك انا حتجوزك ما تخافيش، وما يهمكيش كلام حد، او ضروري حلاقي الكنيسة اللي توافق وتبارك جوازنا، وبعدها مش هنتكابل في السر من ورا اهلك زي ما بنعمل دلوقت.
1: يا اسحاق يا اسحاق، انت راجل ما يهمكش، لكن انا راعي ظروفي، انا ست متطلقة، جدي المماليك طلقني والكنيسة كمان طلقتني، اتطلقت بسبب العلاقة، العلاقة البطالة اللي جمعتني بيك.
0: برضو علاقة بطالة؟ مش ده كان خارج عن إرادتي وإرادتك يا أنصاف؟ جوزك كان مريض أو غصب عني وعنك اتجمعنا، وحنكمل مشوارنا وحنلاقي الكنيسة اللي توافق على جوازنا، أو يبقى لي بقى سكة تانية.
1: لا لا، ربنا يستر ربنا يستر.
2: انت يا ابني بتهددنا؟
0: يا سيدنا انا مقصودش، بس انا بقول لنيافتك ان احنا لو ما اتجوزناش في كنيستنا القبطية انا حدور على سكة تانية.
2: شوف يا اسحاق يا ابني، الكنيسة دايما بتضلل على ابنائها المؤمنين والمتمسكين بتعاليم السيد المسيح رب المجد، وسبتين على العقيدة الارثوذكسية المستقيمة. وإن كنت يا ابني بتحاول تلوح بكلامك إنك حتسيب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عشان تسير ورا غرايزك وشهواتك وتتبع الشيطان، فأنت كده يا ولدي بتزود خطاياك وتصبح عبد لنزواتك والإبليس، أنت والست دي اللي جرتها معاك في الخطية.
0: يا سيدنا الأنبا يساب، الست دي جوزها كان مريض، جوزها كان مريض زي ما قلت لنيافتك، أو هي عندها عذرة.
2: أنت بلا عذر أيها الإنسان، يا ابن الشيطان بيبرر ليكم الخطية.
0: أو كمان السيد المسيح قبل توبة المرأة الخاطية، فالكنيسة ليه مش عاوزة تقبل توبتها وتجوزنا؟
2: صحيح رب المجد قبل توبة المرأة الخاطية وقال للي كانوا عاوزين يرجموها، من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، لكن ربنا يسوع المسيح علمنا وكان تعليمه لنا شريعة إلهية لا يمكن كسرها أو تخطيها. السيد المسيح قال في إنجيل معلمنا مرقس الإنجيلي بكاروس ديارنا المصرية، من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. يعني الست دي لا يجوز لها أنها تتزوج مرة أخرى، تنفيذا لكلام رب المجد يسوع المسيح.
0: يا نيافة الأنبا يساب، احنا في القرن الـ18 وانتوا يا آباء الكنيسة تقدروا تسهلوا الأمور، لأن الدنيا تغيرت عن أيام السيد المسيح اللي مر عليها أكتر من 1790 سنة.
2: حتى لو مر 100 قرن، كلام وتعاليم رب المجد والجنون الإلهي اللي سطره الإله القدوس ستظل الكنيسة تعمل به، ولا يستطيع إنسان كائنا كان أنه يغيره أو يبدله. وإذا كان المعلم إبراهيم الجهري رئيس كتاب مصر لا يملك إنه يغير فرمان أصدره والي البلاد إبراهيم بيك، فما بالك بفرمان إلهي وضعه خالق الكون وجميع المخلوقات؟ مين يقدر يغيره أو يلغيه أو يبدله يا ابني؟
0: يا سيدنا، الست دي الكنيسة والدولة طلقوها، فأنه الأحسن ليها تغفروا لها وتسمحوا ليها بالجواز، ولا تنحرف وتروح لطائفة تانية أو تغير دينها؟
2: يا ابني كفاياك مغلطة، الست دي لما تزوجت في الكنيسة أصبحت هي وزوجها جسدا واحدا، زي ما قال رب المجد للفريسيين يكون الاثنان جسدا واحدا إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ويوم ما ارتكبت الخطية معاك
0: أنا
2: أنت يا ابني أنت فاهم إني ما عارفش كل حاجة عن موضوعكم. أنتوا يا ابني دنستم جسد الرب اللي كان ساكن فيكم. معلمنا بولس الرسول قال في رسالته الأولى لأهل كورنثوس: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. وقال أيضا: وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ألا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها.
0: يبقى معلش بقى سامحني، احنا مضطرين نشوف سكة تانية.
2: كلام ده اللي عتقوله يا اسحاق يا ولدي. يا ولادي انا ما عاوزكوش تشاركوا يهوذا وتبيعوا المسيح بثمن بخس، وكل ده بسبب الخطية. خسارة يا ولاد، ده المسيح اشتراكم بدمه الثمين وانتم بتبعوه بتراب الفلوس. وانا شايف تفكيركم ده زي تفكير الابن الضال اللي عاوز يترك حظيرة المسيح ويروح للطريق الواسع اللي يلاقي فيه شهواته. وانا خايف عليكم يا ولادي من العقاب الارضي والعقاب السماوي. ربنا يرحمنا ويكشف عن عينينا ازاي نحب المسيح من القلب مش من الخارج. ده لو كنتم عاوزين تكونوا ولاد حقيقيين للمسيح، يا أولادي نصيحتي ليكم ارجعوا وحاسبوا نفسكم وقدموا توبة واعتراف، وربنا منتظركم وفاتح دراعاته ومستعد يقبلكم لو رجعتوله، لو رجعتوله يا أولادي.

0: سلام يا سيدنا.
1: سلام يا حنا بيك، اتفضل.
0: أني وأبونا جرجس بتوجيه نيافتك، بعد ما دبحنا الخمس عجول اللي أنا ندرتهم للكنيسة وزعناهم زي ما نيافتك أمرت على كل بيوت إخوة الرب المحتاجين، وكمان زي ما نيافتك أمرت بعت لدير قدسنا العظيم الأنبا أنطونيوس الندر اللي عليا. الحقيقة كل أبناء المسيح في أبروشيتك بيحبوك لخدماتك الجليلة. أسست كنيسة ورسمت أباء كهنة وشمامسة، ودايما بتوجه لأبنائك في الأبروشية رسالة روحية لاهوتية تشرح فيها كل تعليم الكنيسة حسب مفهوم الإنجيل المقدس. شرحت لنا أهمية ممارسة الأسرار السبعة المقدسة لكنيستنا، والمعمودية بالتغطيس، والتناول من جسد الرب ودمه، ومفهوم الزواج المسيحي، وضرورة تربية الأطفال في حد الكنيسة، وكتبك في اللاهوتيات، كتاب سلاح المؤمن، وكتاب الدرج، وكتاب نداء إلى معالم التوبة اللي بتخطب فيه الأباء الكهنة، واشتراكك في عمل الميرون المقدس. ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا.

0: حلل يا سيد قبل يديكم.
1: أغاب يا أبونا، مالك؟
0: ربنا يعود الكنيسة في المعلم إبراهيم الجوهري.
1: المعلم إبراهيم الجوهري
0: انت قل السما النهاردة يا سيدنا. الكنيسة كلها بتبكي وحزينة على انتقال المعلم إبراهيم.
1: يا أبونا الصح احنا عنبكي، لكن يا بختيه دلوك وفي السما فرحان. أعماله ومحبته لربنا وخدمته لأماكن القديسين وإخوة المسيح ومحبته الكبيرة للكنيسة. أكيد يا أبونا الكنيسة المنتصرة بقديسيها بتستقبله بزفة وبيهنوه بسلامة الوصول لوطنه السماوي. يا بختك يا معلم إبراهيم، اذكرني أمام حبيبك وحبيبي يسوع المسيح عشان أكمل أيام غربتي بسلام والتجي بيك في الفردوس.

من ثمارهم تعرفونهم فتحفظوا منهم يا أحبائي، ومن القرب منهم كتحفظكم من الثعبان والحية، لأن هذه تميت الجسد، وأولئك يهلكون في جهنم بتعاليمهم الفاسدة. فحمان الله وإياكم من عقائدهم الرديئة.

إيمانهم الاشتراكي ويثبتنا على الإيمان المستقيم. نحن وإياكم كافة الأرثوذكسيين إلى النفس الأخير وإلى

0: لكن يا سيدنا احنا ما نستغناش عنك.
1: يا حنبي خلاص بقى المرض هدني. وبعدين انا كبرت وعمري قرب من 90. عشت غريب على ارض الغربه ومشتاق اقضي باقي ايامي في ديري، بيت اللي تربيت وتعلمت فيه. صدقني يا حنبي وحشني الدير واباء الدير، وحشني تراب الدير وهواه. دي الارض والهوى تقدسه بمش وانفاس القديسين. يا وحشتني كنيستك يا ابونا الانبا انطونيوس القديس العظيم، وحشني جبلك المقدس، الجبل الدسم، وحشوني.
0: لكن يا سيدنا احنا منقدرش نستغنى عنك، ده انت خيرنا وبركتنا، ليش ازاي بس من غيرك؟
1: ربنا يحفظ حياتكو يا ابني، ضعفي بمشيئة الرب حسافر بكرة لمصر. سيدنا البابا بطرس الجولي السابع حيستضيفني هناك في البطريركية، ورب المجد يدبر لي ان اقضي بعد كده باقي ايام غربتي في ديري، دير القديس العظيم الانبا انطونيوس. نفسي انطلق للمسيح من جليتي.
0: المسيح يمد ايده عليك يا سيدنا بالشفا ويحفظ حياتك. صلي لابنك الخاطي حنا واذكرنا دايما في صلواتك يا نيافة الانبا يوساب.
1: بسم الله والابن والروح القدس الى وعد. سلام ونعمه يا سيدنا اقبل يديك وها مطنية المحبة والخضوع لقداستكم.
2: يا نيافة الانبا يوساب انا ما استاهلش، اتفضل خليك مرتاح.
1: يا سيدنا الانبا بطرس الجولي المرض زاد علي، انا حاسس اني جربت انطلق لربي ومخلص نفسي يسوع المسيح وعيش معاه في حضن الاباء الشهداء والقديسين. يا ريتني بس اكون مستحيك. ارجوك يا قداسة البابا انك توافق.
2: حاضر يا انبا يوساب، حوافق على طلبك. بكره بمشيئة الرب تحضر نفسك وهتروح ديرك، دير القديس العظيم ابو الرهبان الانبا انطونيوس، وابقى اذكرني في صلواتك.
1: انا المحتاج يا قداسة البابا، انا المحتاج.

كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أجابه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. ربي وحبيبي يسوع،

وتكسيري بشفاعة أمي القديسة مريم الطاهرة البتول، فخر جنسنا والدة الإله، وبصلوات أبي القديس العظيم الأنبا أنطونيوس.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني من أول الآية 22: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلم

علمه السابق وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقدا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا متوقفين عند عظة القديس بطرس. شفنا المرة اللي فاتت القسم الأول في العظة اللي هو واخد من العدد 14 لغاية العدد 21، وكان المحور بتاعه حوالين الروح القدس. القديس بطرس كان بيرد على أمرين. الأمر الأول إنه لما حل الروح القدس وبدأ الرسل يتكلموا بألسنة، فالناس انقسموا لقسمين: ناس قالوا إنهم قد امتلأوا سلاف، دي ناس سكران، وناس تانيين ما خدوش الموضوع بسخرية وبتريقة، لكن قعدوا يفكروا: ترى ماذا يكون هذا؟ إيه اللي بيحصل؟ دي حاجة مش عادية اللي بتحصل. فالقديس بطرس في الجزء الأول في العزة رد على النقطتين دول. اللي خدوا الموضوع بسخرية وتريقة قالوا إنهم قد امتلأوا سلافة، يعني ناس سكرانة. بطرس قال لهم إنها الساعة الثالثة من النهار وما فيش حد بيسكر. الساعة 3 قلنا المرة اللي فاتت لي الساعة كام؟ الساعة 9 الصبح. قال لهم ما فيش حد بيسكر الصبح، الذين يسكرون فبالليل يسكرون. الحاجة التانية إن إحنا النهاردة عندنا عيد، إحنا يوم 50، والمفروض إن فيه عبادة في الهيكل، والعبادة ما بتخلص قبل الساعة 10 الصبح يعني بتوقيتنا إحنا يعني. فالمفروض أنه طول الوقت دوت بيبقوا كل الناس العبرانيين صايمين وبيحضروا العبادة في الهيكل، فده مش معاد إيه؟ مش معاد سكر. طيب السؤال أو الشق التاني بقى من الناس اللي تسألوا: ما عسى أن يكون هذا؟ وما إيه اللي بيحصل دوت؟ فرد بقى عليهم القديس بطرس قال لهم: بل هذا ما قيل بيؤيل النبي. أنه ده الكلام اللي ربنا قالوا على لسان يؤيل النبي، أن يكون في آخر الأيام أن أنا حأسكب من روحي على كل بشر. يعني اللي بيحصل دوت ده حلول الروح القدس. ده كان ملخص القسم الأول في العظة اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. القسم الثاني بتاع النهاردة، الجزء اللي انا قريته من العدد 22 لغاية 28، محوره يسوع الناصري. القسم الأول كان محوره الروح القدس، الجزء بتاع النهاردة المحور بتاعه الأقنوم الثاني، الابن يسوع الناصري. يقول لهم في العدد 22: أيها الرجال الإسرائيليون. احنا لما قسمنا العظة لثلاث أقسام قلنا أن كل قسم بيبتدي بأسلوب المخاطب بيناديهم. قسم اللي فات بداهم بإيه؟ أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم. القسم بتاع النهاردة بيبديه بأيها الرجال الإسرائيليون. زي ما قلنا المرة اللي فاتت قديس بطرس عن حكمة بيقصد الحكاية ديت. الجزء الأولاني بيرد على الناس اللي بتتريق، فعلى ما يبدو أنه أكتر اللي كانوا بيتريقوا اللي هم السكان اللي ساكنين فين؟ ساكنين في أورشليم. ليه؟ لأنه دول عارفين بطرس ويعقوب ويوحنا، لا ناس بتوع علم ولا ناس بتوع لغات، فالاكتظار ناس إيه؟ ناس سكرانة، ما احنا عارفينهم، دول ناس أميين. فكان الجزء الأول من العظة كان بالأخص للناس اللي بيتريقوا دول اللي معظمهم من سكان أورشليم واليهودية. طيب الجزء بقى بتاع النهاردة ده هيبتدي يوعظهم عن المسيح. فالعظة ديت مقدمة لمين؟ مقدمة للكل، عايز الكل يقبل المسيح. فخاطبهم بإيه؟ أيها الرجال الإسرائيليون. شعب اليهود دعيوا بالإسرائيليون لأنهم نسل مين؟ إسرائيل. إسرائيل اللي هو مين؟ يعقوب. يبقى لما بيقول أيها الرجال الإسرائيليون يبقى هو بيقصد كل نسل إسرائيل، كل نسل يعقوب ال 12 سبت. يعني كأن بيقدم الكرازة للإيه؟ لكل اليهود، كل نسل يعقوب. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. القديس بطرس ما فرضش عليهم الإيمان بلاهوت المسيح، قال لهم أنا هحكي لكم شوية كلام وانتوا اسمعوا وإيه؟ وفكروا في الكلام.
وده اسلوب حلو في التخاطب او في الوعظ، انه احنا مش بنفرض الايمان بتاعنا. ما بداش الوعظ قال لهم يا جماعه يسوع هو الله الظاهر في الجسد، هو واحد من الثلاثه. لا لا لا لا، قال لهم انا هحكي لكم حكايه وانتوا احكموا، علشان يبقى الايمان نابع منين؟

بتاعك. أنا هحكي لكم حكاية يسوع، وانتم من الحكاية هتعرفوا وتؤمنوا إن هو ده مين، الله الظاهر في الجسد. فعشان كده القديس بطرس بدأ قال لهم أنا هحكي لكم حكاية، وانتم لما هتسمعوا الكلام دوت هتقدروا تدركوا مين الشخص دوت. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. إيه يا بطرس عايز تقول إيه؟ قال يسوع الناصري. يسوع ده اسم بشريته، الكائن اللي ولد من أمنا العذراء. كل سنة تابين النهاردة عيد نياحة العذراء. الكائن اللي ولد من العذراء مريم دعي اسمه يسوع. طب مين اللي سماه يسوع؟ ماما العذراء اللي سمته يسوع؟ يوسف النجار؟ هما الاسم ده جه منين؟ جه من السماء. الملاك قال ليوسف هتلد ابنا وتسميه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. والملاك قال لماما العذراء هتولدي وتدعينا اسمه يسوع. يبقى لا يوسف النجار ولا ماما العذراء هما اللي اختاروا الاسم، لكن الاسم ده جاي منين؟ جاي من فوق. فهو اسم بشريته، لما يروحوا يكتبوا اسمه حصل الاكتتاب. اكتتاب يعني يعملوا احصى للناس زي السجل المدني يعني. فراح يوسف يكتب المولود بتاعه اسمه ايه؟ اسمه يسوع. فلما كانت الناس تناديه تقول له يا يسوع. طيب وطبعا يسوع معناها ايه؟ ياه يهوى سوع او شوع يعني يخلص. يهوى يخلص ليه؟ لانه الملاك قال لانه يخلص شعبه من خطاياه، فده اسمه يسوع. طيب اللقب بتاعه ايه؟ يسوع الناصري، ده لقبه. طب ليه دعي الناصري؟ لانه اتربى في مدينة النصر فبقى اسمه يسوع النصري. زي واحد من اسكندرية يقولوا له فلان الاسكندراني او فلان المصري لانه من مصر. فهو لانه تربى في الناصرة فدعي يسوع الناصري. الناصرة دي قرية صغيرة خالص في اقليم الجليل. احنا عارفين ارض اسرائيل الجزء الشمالي منها اسمه الجليل والجزء الجنوبي اسمه اليهودية اللي فيه الهيكل وفي النص السامرة. ربنا يسوع ولد في بيت لحم اليهودية في الجنوب لانه يوسف من بيت داوود. فلما حصل الاكتتاب قالوا كل واحد يتكتب في البلد اللي اتولد فيها. فيوسف وماما العذراء راحوا يكتتبوا في بيت لحم وتمت ايامها لتلد وتولد ربنا يسوع في بيت لحم. لكن بعد ما تم الاكتتاب راحوا سكنوا بقى فين؟ في النصر. فالمسيح اتربى في النصر فدعي الناصري. لكن العجيب ان النصر دي قرية ايه؟ يعني يكفي الكلمة اللي قالها نسنائيل لما فيلبس بيقول له وجدنا مسيا. قال له فين؟ قال له في الناصرة. قال له شيخ ما لقيتش غير ديت. أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ ده احنا عارفينها الحتة دي حتة يعني ناس فيها تعبانة ومنطقة بؤرة فساد. يا شيخ هدي تيجي منها حاجة عدلة؟ لدرجة انه لما ربنا يسوع بدأ يعلم ونقوديموس لما المجمع بدأ يحاكم المسيح فنقوديموس وقف يدافع عنه قالوا له فتش وانظر لم يقم نبي من النصر. ده كفاية احنا نرفض يسوع ده عشان سبب واحد ايه؟ انه هو منين؟ من نصر الجليل. دي كفاية لانه الحتة دي لا يمكن يطلع منها حاجة ايه؟ حاجة عدل. فتش وانظر انه لم يقم نبي من الجليل. لكن اللي كان معانا واحنا بندرس سفر يونان قلنا يونان منين؟ من جت حافر. وجت حافر دي فين؟ الجليل. يعني يونان نبي مصري الجليل. بس اليهود بيكرهوا يونان. اليهود بيكرهوا يونان ليه؟ لان يونان ده راح يكرز لمين؟ للامم. فيعني على مضض يعني ايه؟ طبعا هم معترفين بنبي مش قادرين ينكروا بس يعني ايه نبي مش قد كده يعني ليه؟ لان ده راح يبشر مين؟ يبشرهم. فيعني ما بدوش اهتمام قوي. لكن يونان النبي من الجليل. فكانت النصرة معروفة ان هي ايه؟ ان هي بلد تعبان. المسيح اتربى في المكان دوت فدعي يسوع الناصري. طب اسأل سؤال، هل دعي الناصري فقط لما تجسد وتربى في الناصرة فدعي يسوع الناصري؟ لا، هو في الحقيقة من قبل ميلاده والأنبياء تنبأوا أنه سيدعى إيه؟ ناصريا. عشان كده في الإنجيل يقول إيه؟ أنه بعد ما تمت أيام الاكتتاب وراحوا هربوا لمصر وبعد كده راح راجعين من مصر فيقول إنجيل القديس متى أتى وسكن
في مدينة

المدينة يقال لها الناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. يبقى مش بس هو تربى في الناصرة، لا، دول الأنبياء كانوا متنبئين إنه هيبقى المسيا يدعى ناصريا. في الحقيقة بقى لما نمسك كل النبوات بتاعة الأنبياء مفيش ولا نبي قال إن يسوع سيدعى ناصريا، كلمة الناصرة ديت لم ترد. محدش قال إن المسيا هيتربى في الناصرة أو هيدعى ناصريا. تقولي له مال لكي يتم ما قيل بالكتاب إنه سيدعى ناصريا. أقول لا، مش نبوة شفوي. الأول نعرف يعني إيه ناصرة. تخيلوا لو في شجر ومن الجدر بتاع الشجر طلع فرع كده صغير خالص، والفرع ده يبقى مش طالع لفوق كده، لا، فرع مايل للأرض. الفرع ده بيبقى مفيش منه فايدة في الشجر. ليه؟ لأنه فرع هيطلع وينزل فين؟ في التراب تاني. المفروض الفرع اللي يطلع ده يطلع ويبقى إيه؟ ينمو لأعلى. فالفرع اللي يطلع قريب من الجدر وناحية الأرض، اليهود يسموا الفرع ده في الشجرة نسر، يسموه نسر، والفرع ده بيقطعوه لأنه بيشعر أنه هو بلا إيه؟ بلا فايدة. كلمة نسر ديت بالعبري نتسير. الفرع بقى الصغير اللي بيطلع من الجدر دوت بيسموه، احنا هنا في العرب نسميه نسر، هم يسموه بالعبري نتسير. نتسير ديت هي كلمة الناصرة. يعني كأن الأنبياء لما شافوا، نعم، هي بقى مش عشان البلد، علشان المسيح لما هيظهر هيظهر في الحقيقة كإنسان، وإنسان يعني اليهود يعني هيقولوا دوت إنسان مش متعلم، ده ما تعلمش عندنا، ده مش من عيلة كبيرة. فكأنه يعني فرع الجدر. المسيح جه من نسل مين؟ مين الجد الكبير بتاعه؟ يس، يقوم غصن من أصل. كلمة غصن دي بقى هي دي نتسير. يقوم غصن من أصل يس. النبوة قالت إيه؟ قالت يس ده كأنه الجذر بتاع الشجر، من الجذر ده هيطلع غصن. يقوم غصن من إيه؟ من جزع يس، من الجذر بتاعه. كلمة الغصن دي في العبري هيقوم نتسير من جذر يس. نتسير ديت اللي هي النا صر. فالمسيح لأنه جاي من أصل يسة، لكنه فرع إيه؟ فرع صغير، فرع يعني لو حد يبص لي يقول لك الفرع ده ملوش قيمة في الشجرة، ده زي قلته، لكن هو ده الفرع اللي هيكون بيه خلاص العالم كله. فكلمة غصن بقى في النبوات هي دي كلمة إيه؟ نتسير، كلمة النصر. فده الغصن ده بيتكلم عن مين؟ عن المسيح، لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. يسوع الناصري ماله؟ رجل. يسوع الناصري رجل. تقولي لي بطرس يوعظ عن المسيح يقول ده رجل، انسان زيه زي بقيه البشر. القديس بطرس يا احبائي زي ما قلت لكم مش بيفرض شخص المسيح عليهم، قال لهم يسوع ده اي واحد كان يشوفه رجل زيه زي بقيه الرجال، فبيدي له الاسم اللي اي واحد مش هيختلف عليه. لو بدا بطرس الوعظ يقول لهم يسوع الناصري الله، يقولوا له انت راجل كافر، ده يهود، الله يصير في الهيئة كإنسان اللي انت بتقوله دوت، فما كانوش قبلوا الوعظ. قال لهم لا، احنا هنبتدي معاكم باللي انتوا مش هنختلف فيه، اي اتنين مش هيختلفوا ان يسوع ده ايه؟ نشوفه راجل. وهنشوف بقى بطرس هيرتقي بالإيمان من رجل الناصرة دوت ان يصل بيهم في النهاية ان هو ده الرب والمسيح. الآية 36 بس بادي بالحاجات اللي احنا ما نختلفش فيها. بصوا المنهج اللي بطرس بيعز بيه، نفس المنهج ده كان منهج بولس. بولس مثلا لما كان يروح يدخل مجمع، فراجل يهودي، فيجي رئيس المجمع يقول له يا عم لو عندك كلمة وعظ قوم يوعظ، فيبتدي الوعظة بالحاجات المشتركة. يا جماعة في نبوات قالت وأشعياء قال وأرميا قال، طبعا اليهود اللي بيسمعوا ماشي كلام احنا متفقين عليه، ويتدرج بالكلام
من الحاجة المشتركة دي لغاية ما يوصلهم يعرفوا مين شخص مين شخص المسيح. لكن لو وقف بولس في المجمع لسه ناس يهود يا جماعة يسوع هو ربنا يقولوا مش لبر واخدين بالنا ازاي. فبطرس بادي كده الحاجة اللي مش هنختلف فيها ان يسوع ظهر في الهيئة شفته انسان. يسوع الناصري رجل ايضا كلمة رجل تأكد لينا نسوته ان المسيح رجل مش مجرد هيئة انسان لكن راجل بمفهوم الكلمة واخد جسد وله صفة الذكورة بمعنى انه المسيح خد جسد ايه حقيقي. في بدعة طلعت في الكنيسة في العصر الاولاني انه جسد يسوع جسد ايه جسد خيالي. يعني يقولوا كده يسوع دوت لو كان الواحد يمد ايده كانت ايده تعدي كده من صدر يسوع ما هو. فدي بدعة طلعت في الكنيسة انه يسوع مش واخد جسد حقيقي. فالكلمة دي تؤكد انه ناسوت حقيقي يسوع المسيح رجل. نمرة اتنين او نمرة تلاتة تفيدنا برضو دي في ايه انه العصر اللي احنا فيه ده عصر الموضة يعني. فمن ضمن الموضة بتاعت العصر دوت المساواة ما بين الرجل والمرأة ماشي مساواة يا عم ما بنقولش حاجة. راحوا عاملين فيلم بره صوروا يسوع في صورة امرأة واحدة ست. قالوا يعني اشمعنا يسوع ده نوع من التمايز او تمييز للذكور عن الاناث. طب ليه يسوع ليه بتقوله راجل ما يمكن يكون واحده ست. وصوروا فعل في فيلم فعلا ان يسوع ست فيلم اتعمل بره. طب ايه اللي يثبت ان يسوع كان ذكر من جهه الجسد اهو يسوع الناصري رجل ما يمكن كانت ست واسمها يسوع. احنا بناخد الكلام دوت بخفه بس الكلام دوت يعني احنا عارفين ان يسوع راجل. طب طفين الايه اللي تتاكد اي دي ايه من ضمن الايات انه كان ذكر كانش انثى. طبعا هو في ردود كتيره بس دي ايه من ضمن الايات يسوع المسيح رجل. ايضا لاهوتيا هل ممكن لما نتكلم عن المسيح نقول رجل؟ قالوا يا احبائي شخص المسيح هو الله الطبيعه الالهيه وهو انسان الطبيعه البشريه. الاثنين دول اتحدوا ببعض ادوا طبيعه واحده هي الله الظاهر في الجسد صح ولا لا؟ المسيح في طبيعتين طبيعه الهيه هو الله طبيعته هو ربنا واخد طبيعه بشريه فبقى يسوع اله وانسان ماشي. الاثنين دول اتحدوا ببعض بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا افتراق من بعد الاتحاد. بعد ما اتحدوا ببعض ما ينفعش اللاهوت ينفصل عن الايه عن الناسوت. عشان كده هو حتى هذه اللحظة وحتى الأبدية في السماء بناسوته خلاص خد ناسوت واتحد بيه للإيه للأبد. طيب هل ينفع هذا الكائن الإلهي أديله لقب الله؟ ينفع. طب ينفع أديله لقب الإنسان يسوع المسيح؟ ينفع لأن هو في الإيه في الاثنين. أديكم مثل افرضوا ان انا راجل دخلت كليه الطب مثلا وبقيت الطبيب فلان جيت بعد كده التحقت مثلا باي كليه عسكريه وترقيت بقيت نقيب يبقى انا شخص واحد اهو ممكن تقولوا عليا الطبيب فلان صح ولا لا؟ وممكن تقولوا عليا النقيب فلان. ان استخدمنا اللقب الأول صح؟ أنا استخدمنا اللقب الثاني صح؟ أهو المسيح كده إله وإيه؟ لو استخدمنا لقب اللاهوتي فقط هو الله صح؟ طب لو استخدمنا لقب الناسوتي فقط برضو إيه؟ برضو صح. ده اللي أكتر من كده إن إحنا ممكن نستخدم لقب اللاهوتي في الأمور اللي تخص الجسد وممكن نستخدم لقب الناسوتي في الأمور اللي تخص اللاهوت. أديكم المثل على النقيب والطبيب ونطبقها على المسيح. قلت لكم أنا دكتور وبعد كده دخلت الكلية الحربية ولا مش عارف إيه بقيت الطبيب النقيب فلان ماشي؟ طيب افرضي أنا دخلت أوضة العمليات تيجي أنت تقولي النقيب فلان عمل عملية صح ولا غلط؟ صح مش أنا النقيب فلان بس أنا عملتها مش بصفتي النقيب عملتها بصفتي الطبيب
لكن ممكن أقول أن النقيب فلان عمل العملية الجراحية بس مفهوم أن عملها بصفته كدكتور، وممكن العكس أقول الدكتور فلان عمل عملية عسكرية طلع في مهمة عسكرية، صح برضو؟ ما أنا إيه؟ ما أنا طبيب ونقيب، فممكن أستخدم لقب العسكري في العمل الطبي وممكن أستخدم لقب الطبي في العمل العسكري، لأن أنا شخص إيه؟ شخص واحد. أو المسيح كده، أو هنا القديس بطرس هيستخدم لقبه البشري رجل إنسان، لكن الأعمال اللي عملها الإنسان ده أعمال اللاهوت، مفيش حاجة غلط. والعكس ممكن ناخد لقبه اللاهوتي في العمل الناسوتي. يعني السيد المسيح مثلا النهاردة كان الصبح في باكر قاعد مع نيقوديموس بيقول له إيه؟ ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان. ده لقبه اللاهوتي ولا الناسوتي؟ الناسوت. قال له ابن الإنسان الذي هو فين؟ في السماء. الله، طب ما أنت كابن إنسان قاعد إيه؟ قدامي، إزاي أنت بطبيعتك البشرية تقول إن أنا في السماء؟ لا، ما هو ما للطبيعة اللاهوتية ينسب للطبيعة الناسوتية، وما للطبيعة الناسوتية ينسب للطبيعة الإيه؟ فما فيش لخبطة. واخدين بالنا إزاي؟ الحتة دي مهمة، دي هتفهمنا آيات كتير. معلش جايز يعني أنا بأسترسل زيادة في الموضوع، بس أنا يهمني علشان نفهم، يعني حتى لما نقرأ بعد كده الإنجيل. يعني هديكم مثال، معلش يعني ركزوا في الحتة ديت. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15 بيكلم عن السيد المسيح، بيقول إنه متى عن الابن، الابن دوت لقب اللاهوتي ولا الناسوتي؟ لقب اللاهوت، ابن الله. قال إنه الآب حيخضع للابن كل شيء، ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن سيخضع للذي أخضع له الكل. تقولي لي إزاي الابن اللقب اللاهوتي يخضع للآب؟ طب ما ده هو والآب واحد. أقول لك هنا الخضوع من جهة الناسوت، ورغم كده استخدمنا لقبه الإيه؟ اللاهوتي الابن. فدي ما تلخبطناش خالص، إن كان عمل يخص الناسوت يبقى منسوب للناسوت حتى لو استخدمنا اللقب اللاهوتي بتاعه. فاهمين الحكاية ديت؟ طيب، فبيقول لهم يسوع الناصري رجل ماله؟ قال لهم قد تبرهن لكم من قبل الله. راجل شكله كإنسان، لكن الأعمال بتاعته ده مش إنسان إيه؟ عادي. رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات. المعجزات اللي عملها برهنت إنه ده مش إيه؟ مش إنسان عادي. معجزاته هو ظهر في الهيئة كإنسان، لكن أعماله بتقول إن ده مش إيه؟ مش إنسان. ربنا برهن بالأعمال اللي عملها يسوع إن يسوع ده مش إنسان عادي. يعني لما يسوع ده يغفر الخطية، مين اللي يغفر الخطية؟ لا يقدر أن يغفر الخطايا إلا إيه؟ الله وحده. طب إذا كان يسوع الإنسان اللي ظاهر قدامنا ده بيغفر الخطية، ده عمل بتاع مين؟ عمل بتاع ربنا. فالعمل اللي عمله الرجل يسوع الناصري برهن إنه ده مش إنسان عادي. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات. بقت آيات المسيح، معجزات المسيح، عجائب المسيح برهان إن هو مش راجل إيه؟ مش راجل عادي، اللي يغفر الخطية، اللي يقيم الموتى، اللي يعلم الغيب، اللي له سلطان على الطبيعة كلها، إنسان وحيوان والطبيعة حتى غير العاقلة، البحر والريح. ده برهان إنه ده مش راجل إيه؟ مش راجل عادي. رجل قد تبرهن لكم من قبل الله. فالقديس بطرس هنا بقول لكم بيتدرج معهم، هما لسه ما يفهموش الثالوث. قال لهم الأعمال اللي عملها يسوع دي كانت برهان إن يسوع ده مش إنسان عادي. رجل قد تبرهن لكم من قبل الله. لكن إحنا بقى دلوقتي علشان فهمنا طبيعة المسيح، مش الله حاجة والراجل ده حاجة تاني، لا، ده الله حل في مين؟ في الراجل دوت. فيه يحل كل ملء الإيه؟ اللاهوت. يعني من قبل الله، يعني مش الله حاجة ويسوع ده حاجة تاني، لا، ده الله فين؟ في يسوع. احنا دلوقتي احنا فهمنا الكلام دوت، لكن بطرس بادي معاهم زي ما بقول لكم واحد لسه ما يعرفش اي حاجة،
فبنقول له راجل ظهر، الراجل ده عمل أعمال، الأعمال دي برهنت إنه ده مش إنسان عادي. في حد يختلف في كده؟ ما حدش يختلف في كده. وهم نفسهم لما بيقول لهم رجل قد تبرهن لكم من قبل الله، لما هم شافوا أعماله، شفنا واحد زي نيقوديموس وده رجل من المتعلمين في إسرائيل، لما شاف أعمال المسيح راح قال له كده في يوحنا 3، قال له نحن نعلم إنك أتيت من الله معلما، لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات إن لم يكن الله معه. يبقى فعلا أعمال المسيح برهنت لهم إنه ده مش إنسان إيه؟ مش إنسان عادي. حتى الناس البسطة زي الرجل المولود أعمى، هو شايف قدامه يسوع، قالوا له ده إنسان خاطي، قال لهم الأعمال بتاعته بتقول إنه هو مش إيه؟ مش كده؟ لم يسمع من الظهر إن إنسان فتح عين مولود أعمى، لو لم يكن هذا من الله لما قدر أن يفعل هذا. يبقى فعلا أعمال المسيح برهنت ليهم إنه المسيح ده مش إنسان إيه؟ مش إنسان عادي. رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده. الآية دي تكشف لنا العلاقة ما بين الأب والابن. صنعها الله بيده، بيد مين؟ الآيات والعجائب دي صنعها الله بيد مين؟ بيد الابن. يده دي عايدة على مين؟ على الابن. رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده. يعني الله الآب يعمل كل شيء بيد مين؟ يسوع. ربنا بيعمل كل حاجة بمين؟ بالمسيح. به عمل الايه؟ العالمين. كل شيء به، به دي عايدة على الابن، كان. يعني كأنه الابن هو الايد بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. يعني من غير يسوع الله ما يعرفش يعمل ايه؟ ما يعرفش يعمل حاجة، مش هيدي الايد. ركزوا، الكلام سهل بس ركزوا. صنعها الله بيده، يعني الله يصنع بيد يسوع. الله يصنع بيد يسوع. طب من غير اليد ربنا ما يعرفش يعمل حاجة. يبقى ده تساوي مطلق ما بين الاب والايه؟ والابن. عشان كده السيد المسيح يدعى يد الله، والروح القدس يدعى إصبع الله. سيبوكوا دلوقتي من إصبع الله، خلينا في يد الله. ليه دعية كده؟ كل ما يعمله الآب يعمله بي الإبن. كل ما يعمله الآب يعمله بي الإبن في الروح القدس. خلينا بعيد عن الروح دلوقتي. لو القديس بطرس يا أحبائي قال لهم الآب والإبن، ده لسه ناس ما تعرفش أي حاجة عن المسيحية، مش هفهموا حاجة. فبصوا التعبير اللي بيستخدمه القديس بطرس علشان يبسط ليهم العلاقة ما بين الآب وما بين الإيه؟ ما بين الإبن. الإبن هو يد الآب. كل شيء به بالإبن، يعني كأن بالإيد ديت كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. طبعا هو ربنا ملهوش إيدين يعني زينا، بس ده علشان نفهم العلاقة ما بين الآب وما بين الإيه؟ الإبن. طب ليه بطرس بيقول كده؟ بقول لكم هم شافوا يسوع بيعمل أعمال إلهية، هم هيفهموا كده إن في اتنين إيه؟ اتنين ربنا، ربنا اللي احنا عارفينه طول عمرنا بنعبده، ويسوع ده ربنا تاني. فبطرس عايز يقول لهم لا، دول مش اتنين مفترقين، ده ربنا اللي انتوا تعرفوه بيعمل كل حاجة بيسوع اللي انتوا شفتوه، يعني هو نفسه ربنا إيه؟ واحد. بيبسط ليهم، لسه ما يفهموش يعني إيه آب ويعني ايه ابن ويعني ايه علاقه في الثالوث، فبيبسطها لهم. قال لهم مش انتوا تعرفوا ربنا؟ قالوا له اه، ده احنا طول عمرنا بنعبده. قال لهم ربنا ده عمل كل حاجه بالراجل اللي ظهر دوت. واخدين بالنا الفكر بتاع بطرس والعمق اللي ورا الكلام؟ اعيدها تاني لو مش فاهمين، انا ما يهمنيش ناخد حته كبيره بكده، مش فاهمين مش كده؟ نقول تاني. اليهود يعرفوا ربنا ولا ما يعرفوش؟ يعرفوا ربنا، ويعرفوا ان ربنا واحد ولا اكتر من واحد؟ واحد. كويس، ظهر إنسان بيعمل أعمال ربنا، وهم فهموا كده كويس قوي، بيقيم موتى، بيغفر خطايا، دي أعمال مين؟ أعمال ربنا. يبقى حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين، يا إما في اتنين ربنا وإحنا ما كناش عارفين الموضوع دوت، يا إما أنت ربنا جديد هتلغلنا ربنا الإيه؟ القديم. ده اللي اليهود يفهموه، لسه ما يفهموش الثالوث. فعلشان الحتة دي ما تمثلش مشكلة بالنسبة لهم،
فبطرس بيفهمهم الحكاية. قال لهم مش انتوا تعرفوا ربنا؟ قالوا له اه، نحن طول عمرنا بنعبده.

0: قال لهم ربنا ده عمل بإيد يسوع إيه؟ معجزات كتيرة. يبقى يسوع ده مش إنسان عادي، ده الله بيعمل بيه، ده مش زي بقية الأنبياء، لا ده الإيد بتاعت ربنا. يبقى هما لسه مخهم ربنا ده واحد زي ما احنا فاهمين، ما عندناش ايه مشاكل. بس يسوع يتميز بقى دون الناس دول كلهم انه ده الايدين بتاعت ربنا. ده اللي بطرس عايز يوصله له. احنا بقى بصفتنا فهمنا الاب والابن دي تكشف لنا العلاقة. ما هو بطرس لما بيقرب المثل مش بيجيب صورة بعيدة عن الواقع، لا هو بيجيب الصورة الواقعية بس في كلام ايه، كلام بسيط. احنا بقى من خلال اللاهوت نفهمها ازاي، ان الابن هو عقل الله. طب الله لما بيعمل كل حاجة بيعملها بعقله ولا من غير عقله؟ يبقى الله بيعمل بالعقل، يبقى الأب بيعمل بالابن، الله عمل بيد يسوع تلاهوتيا. بس هو النهاردة هم مش هيفهموا الكلام دوت، آب وابن والابن هو عقل الآب أو عقل الله، مش هيفهموا الكلام. فقال لهم ربنا اللي انتوا تعرفوه دوت عمل المعجزات دي بإيدين يسوع، مسك إيد يسوع كده وعمل بيها معجزات. يبقى هو ربنا واحد زي ما احنا ايه فاهمين. بس يسوع ده بقى رجل تبرهن لكم من قبل الله، انه ده بقى ايه رجل ايه مختلف. ما نقدرش نقول بقى ان ده زي ارميا، ان ده زي اشعيا. فهمتوا اللي بطرس عايز يوصله؟ لسه مش واضحه. علشان كده بولس الرسول استخدم نفس الاسلوب بس بطريقه اخرى، قال لهم الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء، ربنا زمان كلم جدودنا بالايه بالنبي. يعني النبي ده كأنه ميكروفون وربنا بيتكلم من خلال الميكروفون. الكلام اللي انتوا بتسمعوه دوت الميكروفون اللي بيقوله، لا ده كلامي بس بيوصلكم عن طريق الايه الميكروفون. الله يعني استغفر الله استغفر الله، يعني كأن انا يعني بكلمكم من خلال الميكروفون. الله تكلم من خلال الانبياء، ماشي دي معروفة. الله بعد ما كلم الاباء بالميكروفون بالانبياء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. ده فرق كبير بقى، ده مش ربنا بيتكلم في الميكروفون، ده هو ربنا في الابن، فيه يحل كل ملء اللاهوت. يبقى ده بقى مش واحد زي بقية الايه زي بقية الأنبياء. فاهمين؟ أنا قاعد أجيبها من كذا ناحية بس عشان نستوعبها يعني. يبقى يسوع الناصري رجل ماشي مش مختلفين. قد تبرهن لكم من قبل الله، أو حقرها بطريقة تانية، يسوع الناصري القوات والعجائب اللي صنعها الله بإيده برهنت ليكم إن هو إيه؟ إن هو مش شخص عادي، صح ولا لأ؟ طيب لو حبينا بقى نطبق ده على كلام المسيح، المسيح قال نفس الكلام، قال لهم إيه؟ إن كنت لست أعمل أعمال أبي، أنا بعمل نفس الأعمال بتاع مين؟ بتاعت الآب، لأن قلنا الآب بيعمل بيه الإبن. إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، بل آمنوا بالإيه؟ بالأعمال. الأعمال بتاعتي تبرهن ليكم إن أنا في الآب والآب إيه؟ لأن الأعمال دي ما يعملهاش إلا مين؟ إلا ربنا. طب هم اتنين ربنا؟ قال لا، ما أنا فيه وهو إيه؟ وهو فيه. نفس الكلام هو قاله المسيح. فاهمين ولا مش؟ يسوع الناصري. معلش بصوا احنا نتفق على مبدأ مع بعضين علشان ايه نبقوا ايه انتوا مرتاحين وابقى انا مرتاح، ما اقعدش اكرط في نفسي. الكلام دوت يعني يمكن ما بنسمعش كتير في الحاجات اللاهوتيه ديت، انا عارف كده. اول ما بنسمعه بيبقى الكلام صعب ومش فاهمين وثلاث ارباع ما بنفهموش، بس تكرار ما احنا بنسمع الحاجات ديت مره عن مره هنلاقي بايدينا ايه بدنا نفهم. فانتوا يعني ايه اهو النهارده تسمعوا ما استوعبناش، انا مقدر تماما يعني 20% من الكلام زي بعض مش مهم، بس تكرار ما احنا بنسمع في المواضيع دي هنبتدي ايه نبتدي نفهم. بس يعني اهو كل مره نقوله حته كده الامور توضح، بس ما تزهقوش يعني عشان نبقى متفقين انه ايه يعني ممكن حته ما تتفهمش الحته اللي بعدها هتتفهم ماشي. فبقول لكم نفس الكلام اللي بيقوله بطرس دوت السيد المسيح قال له، قال لهم انا ظهرت ليكم، الاعمال اللي انا عملتها دي اعمال الايه اعمال الاب. لو انتم مش مصدقين كلامي صدقوا بسبب الايه الاعمال. الاعمال تبرهن ليكم ان انا في الاب والاب في. رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وايات صنعها الله بيده في وسطكم كما انتم تعلمون. طيب ايه اللي حصل بقى للراجل ده اللي الله بيعمل بيه، اللي من غيره ربنا ما يعرفش يعمل حاجة، اللي هو كأنه الإيد بتاعت ربنا. طب هو في الحقيقة هو عقل مين؟ ربنا. بس هما مش هيفهموا حتى عقل ربنا، ففهمها لهم كأنه هو الإيه؟ الإيد بتاعته. صار أنا بالإيد دي بعمل، طب ما فيش إيد مش هعرف أعمل حاجة. طب مين أفضل بقى، أنا ولا إيدي؟ لا، أنا وإيدي حاجة إيه؟ حاجة واحدة. أنا من غير إيدي معرفش أشتغل، إيدي من غيري ملهاش قيمة، فبقيت أنا وإيدي حاجة واحدة، قيمتي من قيمة إيدي، قيمة إيدي من قيمتي، لأن كل حاجة بعملها بإيه؟ بإيدي. أهدي العلاقة ما بين الآب وما بين الابن. بس ربنا ما فيهوش إيد ورجل، لكن فيه إيه؟ عقل. المسيح هو عقل الله. فالله يعمل كل شيء بالعقل ولا من غير عقل؟ لا. طب مين عقله؟ المسيح. هي دي معنى كلمة الكلمة، عشان كده قال كل شيء به كان. هو ربنا لما جاي يشتغل يعني مد ايده وعمل؟ لا، عمل بالايه؟ بالعقل، كلمة الله العاقلة او نطق الله العاقل. هذه العلاقة ما بين الاب وما بين الابن، اللي هنا بطرس بيشبهها كأنه ربنا بيشتغل بالايه؟ بالايد بتاعته. صنعها الله بايه؟ بيده. طيب الشخص الالهي ده اللي ظهر، اللي الله بيشتغل بيه، اللي هو ايد ربنا، اللي ربنا بيعمل بيه كل حاجة، اللي من غيره ربنا ما يعرفش يعمل حاجة. حصل إيه للكائن دوت؟ قال هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أسمى إيه؟ صلبتموه. الكائن الإلهي دوت اللي هو يد الله، اللي هو عقل الله، اللي الله بيعمل بيه، اللي كل شيء به كان، أنتوا عملتوا فيه إيه؟ صلبتوا. هذه الآية ببساطة. طيب عايزين نفصفص فيها؟ الصلب ده تم ازاي؟ بصوا القديس بطرس بيحكي قصة الصليب. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله. مشورة يعني ايه؟ إرادة ربنا أو خطة ربنا أو تدبير ربنا. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة. محتومة يعني يتحتم إنها تتم، يعني لازم تتم. المشورة بتاعت ربنا يقدر حد يوقفها؟ الإرادة بتاعت ربنا، الخطة بتاعت ربنا يقدر حد يوقفها؟ محدش. فكانت خطة ربنا إنه الكائن الإلهي دوت اللي هو دعي يد الله أو هو عقل الله أو اللي الله بيعمل بيده كل شيء، في الخطة الإلهية إنه يتصلب. هذا أخذتموه مسلما بيهوذا. مين اللي سلم المسيح للصليب في الظاهر؟ يهوذا. لا، في الحقيقة مش يهوذا. اللي سلمه مشورة الله المحتومة وعلمه الايه؟ السابق. علمه السابق يعني كان هو عارف كل أحداث الصليب، لم يفاجأ المسيح بحاجة في الصليب، الحاجات دي تمت بسابق ايه؟ سابق علم. طب ايه تاني الحاجات دي تمت؟ تمت بمشورة الله. يعني ايه مشورة ربنا؟ تخيلوا كده، تخيلوا مجازا قبل ما ربنا يخلق الدنيا دي، ربنا قاعد لوحده كده. طبعا ربنا ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، بس يعني عشان نتخيل نفهم، ربنا قاعد كده وقال انا بعد كذا سنة هخلق الانسان. تخيلوا يعني. طيب بسبب علمه قال انا عارف الانسان ده هي ايه؟ هيغلط. طيب لما هيغلط عايزين نخلصه. طب نخلصه ازاي؟ تخيلوا يعني. هل مثلا لما الشيطان دوت يسقط نموت الشيطان؟ هل نخلصه اللي ما نخليش الشيطان يجي يجربه؟ مثلا انا بتخيل يعني حوارات كده يعني، ده مين اللي بيتحاور؟ الاب والابن والايه؟ وروح القدس. تخيلوا يعني، فيجي الابن يقول للاب لا احنا نخليه الشيطان دوت الملاك اللي يسقط نسيبه عشان نمتحن بيه الانسان، ونخليه يروح يجرب ادم، واحنا عارفين ان ادم هيه هيغلط. طب هنعمل ايه في ادم لما يغلط؟ الابن قال انا انزل ايه؟ اخلصه. الاب قال له ماشي يلا نبتدي نشتغل، خلقنا الانسان، سقط، الابن تجسد، الحاجات دي كلها كانت ايه؟ مشهوره ايه؟ قاعدين هم مع بعضيهم. طبعا هنا بقى في القصه بقى يعني شيلوا بقى ان هم اب وابن وروح قدس ثلاثه منفصلين، شيلوا الزمن، لان ربنا انا مثلا النهارده ده الحاضر بتاعي ايه؟ فلان وفلان وفلان قدامي. إيه قبل ما جيلكو انا كان الماضي كنت بعمل كده كده، اللي هيحصل بعد دقيقه ما اعرفش اللي هيحصل. ربنا بقى ما عندوش حاجه في الماضي وحاجه دلوقتي وحاجه هتحصل كده، كل حاجه ايه؟ من الابد للازل قدام عينه. بس احنا يعني بنقول الكلام ده كأننا يعني عايزين نفهم الحكاية. ففي مشورة إلهية انه الابن لما هيسقط الانسان لما هيسقط الابن هيتقدم لايه؟ لخلاص. يبقى لما المسيح اتصلب دي كانت مشورة ايه؟ أزلية، وكان بسابق علم مين؟ علم ربنا. فهمت قضية الصليب؟ يعني مش المسيح جسد كده ويا عيني وقع يسوع في يد راجل وحش اسمه يهوذا وراجل شرير اسمه حنان ونصيبه كده. النهاردة في فلاسفة بيقولوا كده، قال لك يسوع دوت يعني سوء الأقدار وصلته انه تحط في وسط ناس وحشين وتلميذ خاين فانتهى حياته بالصليب، نصيبه كده، قدره كده، قضاء كده. لا لا لا لا لا لا، لا نصيبه ولا قدره ولا كده، دي حاجات كلها ايه؟ في علمه السابق وتتميم ليه مشورته. لم يفاجأ المسيح بالصليب مطلقا. طب ايه البرهان؟ البرهان النبوات، ده قبل ما يجي والأنبياء قالوا المسيح هيجي ويحصل ويحصل. يبقى هو فوجئ بالحاجات ديت ولا هي كانت في الخطة بتاعته؟ كانت في الخطة بتاعته. وهو نفسه لما تجسد أكتر من مرة يعلن تفاصيل الصليب كاملة. يبقى هو ما فوجئش بالحاجات ديت، لكن دي إيه؟ مشورة الله المحتومة، مشورة في الثالوث، وعلمه الإيه؟ السابق. تقولي لي طيب أدينا فهمنا الصليب من ناحية مين؟ من ناحية ربنا. طب من ناحية اليهود؟ إذن باليهود إنه المشورة ديت تيجي على نصيب يهوذا اللي يسلمه، وتيجي على نصيب حنان وقيافة اللي يحسدوه. طب ما دول غلبني، ما هي شيء كانت مشورة ربنا إنه لازم يحصل كده. يبقى الناس اللي على أيديهم تم الصليب دول ناس إيه؟ ناس غلابة. ده فعلا زي ما أخواتنا بيقولوا في حاجة اسمها قضاء وإيه؟ وده هو كاتب أهو هيتسلم بثلاثين من الفضل، واللي حيسلمه تلميذ الذي أكل خبز، وحيسقى بيديه ورجليه. يعني يبقى اللي بيحصل ده حاجة مكتوبة، واللي مكتوب على الجبين.
1: بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من سفر اعمال الرسل الاصحاح الثاني من اول الايه 22: ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وايات صنعها الله بيده في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقدا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع. لذلك

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم،

اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمساء.

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها الرب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

سفر حزقيال. سفر حزقيال الأصحاح الأول. كان في سنة الثلاثين في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، وأنا بين المسبيين عند نهر خابور، أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. في الخامس من الشهر، وهي السنة الخامسة من سبي يوياكين الملك، صار كلام الرب إلى حزقيال الكاهن ابن بوزي في أرض الكلدانيين عند نهر خابور، وكانت عليه هناك يد الرب. فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، سحابة عظيمة ونار متواصلة وحولها لمعان، ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار، ومن وسطها شبه أربعة حيوانات، وهذا منظرها، لها شبه إنسان، ولكل واحد أربعة أوجه، ولكل واحد أربعة أجنحة، وأرجلها أرجل قائمة، وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل، وبارقة كمنظر النحاس المصقول، وأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة، ووجوهها وأجنحتها لجوانبها الأربعة، وأجنحتها متصلة الواحد بأخيه، لم تدر عند سيرها، كل واحد يسير إلى جهة وجهه. أما شبه وجوهها فوجه إنسان ووجه أسد لليمين لأربعتها، ووجه ثور من الشمال لأربعتها، ووجه نسر لأربعتها، فهذه أوجهها. أما أجنحتها فمبسوطة من فوق، لكل واحد اثنان متصلان أحدهما بأخيه، واثنان يغطيان أجسامها، وكل واحد

خادم كان يسير الى جهة وجهه الى حيث تكون الروح لتسير تسير، لم تضر عند سيرها. اما شبه الحيوانات فمنظرها كجمر نار متقدة، كمنظر مصابيح هي سالكة بين الحيوانات. وللنار لمعان، ومن النار كان يخرج برق. الحيوانات راكضة وراجعة كمنظر البرق. فنظرت الحيوانات واذا بكرة واحدة على الارض بجانب الحيوانات باوجهها الاربعة. منظر البقرات وصنعتها كمنظر الزبرجد. وللاربع شكل واحد، ومنظرها وصنعتها كأنها كانت بكرة وسط بكر. لما سارت، سارت على جوانبها الأربعة، لم تدر عند سيرها. أما أطرها فعالية ومخيفة، وأطرها ملآنة عيونا حواليها للأربع. فإذا سارت الحيوانات سارت البكرات بجانبها، وإذا ارتفعت الحيوانات عن الأرض ارتفعت البكرات، إلى حيث تكون الروح لتسير يسيرون، إلى حيث الروح لتسير والبكرات ترتفع معها، لأن روح الحيوانات كانت في البكرات. فإذا سارت تلك سارت هذه، وإذا وقفت تلك وقفت، وإذا ارتفعت تلك عن الأرض ارتفعت البكرات معها، لأن روح الحيوانات كانت في البكرات. وعلى رؤوس الحيوانات شبه مقبب كمنظر البلور الهائل منتشرا على رؤوسها من فوق، وتحت المقبب أجنحتها مستقيمة الواحد نحو أخيه، لكل واحد اثنان يغطيان من هنا، ولكل واحد اثنان يغطيان من هناك أجسامه. فلما سارت سمعت صوت أجنحتها كخرير مياه كثيرة كصوت القدير، صوت ضجة كصوت جيش. ولما وقفت أرخت أجنحتها، فكان صوت من فوق المقبب الذي على رؤوسها. إذا وقفت أرخت أجنحتها، وفوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر العقيق الأزرق، وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوق. ورأيت مثل منظر النحاس اللامع كمنظر نار داخله من حوله، من منظر حقويه إلى فوق ومن منظر حقويه إلى تحت. رأيت مثل منظر نار ولها لمعان من حولها كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر، هكذا منظر اللمعان من حوله. هذا منظر شبه مجد الرب. ولما رأيته خررت على وجهي وسمعت صوت متكلم. الأصحاح الثاني. فقال لي: يا ابن آدم قم على قدميك فأتكلم معك. فدخل في روح لما تكلم معي وأقامني على قدمي، فسمعت المتكلم معي. وقال لي: يا ابن آدم أنا مرسلك إلى بني إسرائيل، إلى أمة متمردة قد تمردت علي، هم وآباؤهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم، والبنون القساة الوجوه والصلاب القلوب أنا مرسلك إليهم. فتقول لهم: هكذا قال السيد الرب، وهم إن سمعوا وإن امتنعوا، لأنهم بيت متمرد، فإنهم يعلمون أن نبيا كان بينهم. أما أنت يا ابن آدم فلا تخف منهم، ومن كلامهم لا تخف، لأنهم قريس وسلاء لديك، وأنت ساكن بين العقارب. من كلامهم لا تخف، ومن وجوههم لا ترتعب، لأنهم بيت متمرد.
وتتكلم معهم بكلامي إن سمعوا وإن امتنعوا، لأنهم متمردون. وأنت يا ابن آدم فاسمع ما أنا مكلمك به، لا تكن متمردا كالبيت المتمرد، افتح فمك وكل ما أنا معطيكه. فنظرت وإذا بيد ممدودة إلي وإذا بدرج سفر فيها، فنشره أمامي وهو مكتوب من داخل ومن قفاه، وكتب فيه مراث ونحيب وويل. الأصحاح الثالث. فقال لي: يا ابن آدم كل ما تجده، كل هذا الدرج، واذهب كلم بيت إسرائيل. ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج. وقال لي: يا ابن آدم أطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه. فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. فقال لي: يا ابن آدم اذهب امضي إلى بيت إسرائيل وكلمهم بكلامي، لأنك غير مرسل إلى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان، بل إلى بيت إسرائيل، لا إلى شعوب كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان لست تفهم كلامهم. فلو أرسلتك إلى هؤلاء لسمعوا لك، لكن بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك، لأنهم لا يشاءون أن يسمعوا لي، لأن كل بيت إسرائيل صلاب الجباه وقساة القلوب. ها أنا ذا قد جعلت وجهك صلبا مثل وجوههم، وجبهتك صلبة مثل جباههم. قد جعلت جبهتك كالماس أصلب من الصوان، فلا تخفهم ولا ترتعب من وجوههم، لأنهم بيت متمرد. وقال لي: يا ابن آدم كل الكلام الذي أكلمك به أوعه في قلبك واسمعه بأذنيك، وامض اذهب إلى المسبيين إلى بني شعبك وكلمهم وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، إن سمعوا وإن امتنعوا. ثم حملني روح فسمعت خلفي صوت رعد عظيم: مبارك مجد الرب من مكانه، وصوت أجنحة الحيوانات المتلاصقة الواحد بأخيه، وصوت البكرات معها، وصوت رعد عظيم. فحملني الروح وأخذني، فذهبت مرا في حرارة روحي، ويد الرب كانت شديدة علي. فجئت إلى المسبيين عند تل أبيب، الساكنين عند نهر خابور، وحيث سكنوا هناك سكنت 7 أيام متحيرا في وسطهم. وكان عند تمام 7 الأيام أن كلمة الرب صارت إلي قائلة: يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فاسمع الكلمة من فمي وأنذرهم من قبلي. إذا قلت للشرير موتا تموت، وما أنذرته أنت ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريقه الرديئة لإحيائه، فذلك الشرير يموت بإثمه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنذرت أنت الشرير ولم يرجع عن شره ولا عن طريقه الرديئة، فإنه يموت بإثمه، أما أنت فقد نجيت نفسك. والبار إن رجع عن بره وعمل إثما وجعلت معثرة أمامه، فإنه يموت، لأنك لم تنذره يموت في خطيته، ولا يذكر بره الذي عمله، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنذرت أنت البار من أن يخطئ البار وهو لم يخطئ، فإنه حياة يحيا، لأنه أنذر وأنت تكون قد نجيت نفسك. وكانت يد الرب علي هناك، وقال لي: قم اخرج إلى البقعة وهناك أكلمك.

قمت وخرجت الى البقعة، واذا بمجد الرب واقف هناك كالمجد الذي رأيته عند نهر خابور، فخررت على وجهي. فدخل في روح واقامني على قدمي، ثم كلمني وقال لي: اذهب اغلق على نفسك في وسط بيتك، وانت يا ابن ادم فها هم يضعون عليك ربطا ويقيدونك بها فلا تخرج في وسطهم، والصق لسانك بحنكك فتبكم ولا تكون لهم رجلا موبخا، لانهم بيت متمرد. فاذا كلمتك افتح فمك فتقول لهم: هكذا قال السيد الرب، من يسمع فليسمع ومن يمتنع فليمتنع، لانهم بيت متمرد. الاصحاح الرابع. وانت يا ابن ادم فخذ لنفسك لابنة وضعها امامك، وارسم عليها مدينة اورشليم، واجعل عليها حصارا، وابني عليها برجا، واقم عليها مترسة، واجعل عليها جيوشا، واقم عليها مجانق حولها. وخذ انت لنفسك صاجا من حديد، وانصبه سورا من حديد بينك وبين المدينة، وثبت وجهك عليها فتكون في حصار وتحاصرها. تلك آية لبيت إسرائيل. واتكئ أنت على جنبك اليسار، وضع عليه اسم بيت إسرائيل، على عدد الأيام التي فيها تتكئ عليه تحمل اسمهم. وأنا قد جعلت لك سني اسمهم حسب عدد الأيام 390 يوما، فتحمل اسم بيت إسرائيل. فإذا أتممتها فاتكئ على جنبك اليمين أيضا، فتحمل اسم بيت يهوذا 40 يوما. فقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة. فثبت وجهك على حصار أورشليم، وذراعك مكشوفة، وتنبأ عليها. وها أنا ذا أجعل عليك ربطا فلا تقلب من جنب إلى جنب حتى تتمم أيام حصارك. وخذ أنت لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا ودخنا وكرسنة، وضعها في وعاء واحد، واصنعها لنفسك خبزا كعدد الأيام التي تتكئ فيها على جنبك، 390 يوما تأكله، وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن، كل يوم 20 شاقلا، من وقت إلى وقت تأكله، وتشرب الماء بالكيل سدس الهين، من وقت إلى وقت تشربه، وتأكل كعكا من الشعير، على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. وقال الرب: هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. فقلت: آه يا سيد الرب، ها نفسي لم تتنجس، ومن صبايا إلى الآن لم آكل ميتة أو فريسة، ولا دخل فمي لحم النجس. فقال لي: انظر، قد جعلت لك خثي البقر بدل خرء الإنسان، فتصنع خبزك عليه. وقال لي: يا ابن آدم، ها أنا ذا أكسر قوام الخبز في أورشليم، فيأكلون الخبز بالوزن وبالغم، ويشربون الماء بالكيل وبالحيرة، لكي يعوزهم الخبز والماء، ويتحير الرجل وأخوه، ويفنوا باسمهم.

سافر الكنيسة الليلة عشان يتعيد حلول الروح القدس عيد العنصرة، وأيضا تحتفل الكنيسة في هذه الليلة بعيد القديس العظيم مريمين العجيبي شفاعة تكون معنا. حديث الرب ليه المجد في اليوم الأخير من العيد، قال: إن عطش أحد فليقبل إلي. وده كان موضوعنا امبارح، إن علاقتنا بالروح القدس علاقة عطش ثم تبعية للمسيح بإيمان. وكون ان الرب يسوع ينطق الكلمة دي بذاته، يعني يبقى الزين من الله نفسه ان علاقتنا به تكون في حالة عطش. ان كان حد عطشان انا هديه، ان كان حد عطشان للحديث معايا أنا هعطيله، عطشان للصلاة هعطيله، عطشان لقراءة الإنجيل سأعطي ليه، عطشان لمحبتي سأسكب عليه من حبي، عطشان لأي فضيلة روحية سأعطيه، عطشان للروح القدس سأعطيه أيضا. فعلاقتنا مع ربنا، واحد مننا بيتقدم روحيا، واحد حياته روحية ما تتقدمش، أو أنا كإنسان مرة تقدم ومرة تقدمش،

حسب درجة العطش بتاعي بعمل النعمة في حياتي. وعرفنا ان احنا كمؤمنين لازم نكون في حالة عطش وفي حالة جوع. وربنا قال طوبى للجياع والعطش الى البر لانهم يشبعون. وفي سفر الرؤيا في اخر الانجيل يقول انا اعطي ماء حياة للعطشان، اعطي ماء حياة مجانا. فاحنا نرفع قلوبنا الى الله في احتفالات هذا العيد ونقول له يا رب احنا عطشانين، عطشانين لكلمتك بحيث ان هي الوحيدة اللي تروي حياتنا. اعطينا يا ربي نحن نقراها بعطش وبجوع، وعطشانين للوقوف قدامك. اعطي ان تكون حياة صلاتنا حياة عطش ليك. واعطي يا ربي ان تكون حياتنا كلها عطش للأبدية وللحياة معاك. وابعد يا رب الفتور والروتينية من حياتنا لكي نعطش للحياة معاك. من عطش أحد فليقبل إلي. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. حديث الرب يسوع في الليلة دي عن الروح القدس، طبعا التلاميذ ما فهموش المسيح بيقصد ايه عن الروح القدس. لكن قال لهم ان هو اللي هيعمل بيا هتجري من بطنه انهار ماء حي. الى ان حضر يوم الخمسين وكان التلاميذ مجتمعين معا بنفس واحدة للصلاة. وبينهم مجتمعين بروح واحدة وبنفس واحدة حل الروح القدس في شكل ألسنة نارية منقسمة على كل واحد. وكان يوم رهيب جدا لم يتكرر مرة أخرى ولن يتكرر، ولكن هو يوم ليس لي انقضاء. حل الروح القدس مرة واحدة وملأ الكنيسة بطريقة عاصفة نارية. ومهما وصفت لك وقلت لك الروح القدس هيجي بالشكل الفلاني، او قلت لك صفات الروح القدس كذا وكذا وكذا، لكن احنا شفنا ازاي حل الروح القدس في طبيعته. كان حلل بطبيعة نارية. ولم يختار الله شكل آخر للروح القدس يحل به في هذا اليوم غير النار. قبل كده حل على الروح القدس بكلام هادي وديع من الملاك، الروح القدس يحل عليك. وقبل كده حل على السيد المسيح في نهر الأردن في شكل حمامة وديعة هادية. أما اليوم يا أحبائي اليوم الخمسين فالروح القدس حل علينا في شكل نار استقرت على رؤوس التلاميذ وتحولت وفي شكل ألسنة نارية واستقرت على الكنيسة من يومها إلى الآن. ومش عاوز أقول لك ليه، مش عاوز أوصف لك يعني بتفصيل الحالة اللي عاش فيها التلاميذ في اللحظات دي أكثر من الوصف اللي وصفه الكتاب المقدس في رأي الناس عنهم، إن هم قالوا أن هؤلاء الناس سكارى وقد امتلأوا سلاح. الناس دول بيتكلموا كلام فاضي، والناس دول سكرانين لأن اللي حصل لهم النهاردة أفقد اتزانهم، فهم في حالة امتلأوا سلافة، يعني في حالة خبل، اتلخبطوا اتخبلوا الناس دول وبيتكلموا كلام لا له معنى ولا له أصل ولا فصل، وحياتهم كده زي السكرانين. وأنبرنا بطرس يدافع عن هذه التهمة الكاذبة.

وقال لهم نحن الآن الساعة الثالثة من النهار والساعة تسعة صباحا، يعني لا يمكن واحد يكون سكران، ونحن نكلمكم في كامل وعينا. وهذه الثلاثة التي تتكلمون عنها

حالتنا احنا، فان كنتوا تنظرون الينا اننا في حاله فقر، لانكم لو عشتم معنا هذه اللحظات الرهيبه بتاعت الروح القدس محل علينا في شكل نار، لكنتوا حصل لكم حاله السكر اللي احنا فيها دلوقتي، لان الطبيعه الجديده التي اخذناها من الروح القدس طبيعه ناريه. والراجل السكران تصرفاته كده فيها عنف وشده، فلما لقوا هذه الصفات موجوده في التلاميذ ظنوا انهم سكارى، مع اللغات اللي كانوا بيتكلموها ده على ده، حطوا الاثنين على بعض قالوا دول ناس سكران. لكن هي دي الحاله اللي وصلوا ليها بعد ما حل عليهم الروح القدس في شكل السنه النار. دايما انت تقرا عن الله في العهد القديم انه لما يظهر يظهر في شكل نار، حتى ان النبي قال عنه الهنا نار اكله. وقبل ما اتكلم عن طبيعه الروح القدس الناريه، طبيعه عملها في حياتنا، نرجو ان لا ننسى ابدا ان احنا اخذنا الروح القدس، ان هذا الروح القدس روح ناري اخذناه في المعموديه، ان هذا الروح القدس يسكن فيه. فتتخيل معي ان هذا الروح الناري يسكن فينا واحنا ما بنتحركش من مكاننا، لكنه روح ناري. ففي العهد القديم قال عنه الكتاب الهنا نار اكله، وفعلا كان اذا واحد لمس الجبل اللي بيحل عليه الله بمجده كان في الحال يموت. لكن النهاردة النار نازلة من السماء وبتحل على التلاميذ، لا لكي تميتهم ولكن لكي تستقر وتسكن فيهم. إلهنا نار أكلة. والمناظر والإعلانات اللي ذكرت في العهد القديم زي رؤيا إشعياء في إشعياء 6، إن هو رأى السرافيم واقفين لكل واحد 6 أجنحة، والسرافيم كلمة عبرية جمع صاروف، وصاروف يعني ملتهب نار. فإذا رؤساء الملائكة اللي واقفين قدام العرش تلاقي طبيعتهم نارية، طبيعتهم نار، وهم واقفين قصاد بعض رغم طبيعتهم الناريه دي وغطون وجوههم وهم في طبيعه ناريه ملتهبه، وواحد واقف قصاد التاج بيغطي وجهه من اجل بهاء مجد الله. فتتخيل معايا ازاي هو طبيعته نار، طبيعته ناريه، وبيغطي وشه امام الله. يعني معنى هذا ان الله نار اكله. اذا كان الصاروخ ذو الطبيعه الملتهبه نار بيغطي جسمه امام الله، يبقى تكون ايه طبيعه الله؟ طبيعه الله تكون طبيعه ناريه خطيره جدا، لان الصاروخ نفسه لم يقدر او يطيق ان يقف في حضره الله الا وشه متغطي وجسمه متغطي ورجليه متغطيه. وتكمله الحديث ان اشعياء وقف في النص فصرخ وقال ويل لي لاني قد هلكت. اذا كانت بصوت طبيعه ناريه الصاروخ بيغطي جسمه من اجل طبيعه الله الناريه الجالس على العرش، فانا رحت فين بقى؟ ما هو ده السبب اللي خلى اشعياء يقول ويل لي اني هلكت؟ لاني نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين. وتصليح حياه اشعياء لازم تكون عن طريق النار ايضا. فطار واحد من الصاروخين واخذ جمره ناريه من على الملقط، الملقط من على المسبح، كان المسبح ده

كان مذبح ناري ووضع هذه الجمرة النارية في فمي. والجمرة دي رمز الجسد الرب ودمه اللي بناكلهم في التناول، فإذا أيضا طبيعتهم نارية، وهذه مجرد ما نزلت في فم أشعياء وغفرت أسامه وتهر من كل خطيئته. فالطبيعة بتاعة الملائكة طبيعة نارية لأنها في حضرة الله النار. في يوم 50 النهاردة بيحل الروح القدس في شكل أجسنة نارية. إلهنا نار أكل، ربنا نار أكل. طب إيه اللي حصل للإنسان؟ مش ممكن الله الإنسان يلمس الله ويعيش، ومش ممكن إن الإنسان يتلامس مع النار دي ويعيش لحظة واحدة. من أجل هذا يا أحبائي الله أخلى ذاته، أخذ شكل العبد، اتوجد في الهيئة كإنسان، أطاع حتى الجسد، أطاع حتى الصليب. ربنا أخذ جسد الإنسان واتحد بالطبيعة بتاعته بطبيعتنا إحنا، وصار إلها متجسدا أو إلها متأنسا يحمل طبيعة نارية. لما طلع على جبل التجلي وأعلن عن مجده، حصل إيه لبطرس ويعقوب ويوحنا؟ سقطوا على وجوههم. الله لما طلع على جبل التجلي وشافوا بطرس ويعقوب ويوحنا في المجد بتاعه، ما طاقوش يشوفوه لحظة واحدة، وقعوا على وشهم، لأن طبيعته النارية ما احتملوش إن هو يروح. قال لهم ده أنا واخد الجسد بتاعكم، أنا واخد الجسد بتاعكم. التشبيه اللي شبهه أحد الآباء للدين بالحديد والنار ده تشبيه جميل جدا، وذكره أيضا القديس الأنبا أنطونيوس في حديثه عن عمل الروح في حياة الإنسان. حتة الحديد دي تقيلة لما بتتحط في النار، بس القديس الأنبا أنطونيوس يعلق ويقول لمدة طويلة لما بتتحط في النار حتة الحديد دي بيجرى العين، بعد شوية تاخد من النار، بعد شوية تبقى طرية، الحديد الصلب ابتدت تطرى من النار، بعد شوية تقدر تشكلها زي ما انت عاوز، بعد شوية بقت طبيعتها طبيعة نارية. عاوز يقول ان طبيعتنا البشرية بواسطة الروح القدس اللي ساكن فينا، اذا وضعنا حياتنا وافتحنا المجال للروح القدس انه يعمل فينا، فهو سيكون كالنار بالضبط. والنار دي هتكون هتبتدي تلين طبيعتنا، تلين طبيعتنا. النار دي هتبتدي تعمل عمل كبير في حياتنا. عمل اثنين نار في حياة التلاميذ. كان التفاعل اللي حدث بين النار وبين طبيعة التلاميذ البشرية الضعيفة، سمعوه، يعني العمل اللي اتعمل في حياة التلاميذ استمع بالود. يمكن انت تبص دلوقتي وتقول لي يعني الطبيعة دي تعمل فيها ايه؟ النار دي بتعمل في طبيعة ايه؟ ده مش تعمله بس، ده يستمع صوت العمل دي. كان كما من هبوب ريح عاطف، حسه كده، عارف لما النار كده بتاكل في القش او بتاكل في الحطب، تسمع الصوت بتاع النار وهي بتاكل. سمع النار وهي بتاكل في جسمهم، في طبيعتهم القديمة، في الذات بتاعتهم. سمع النار وهي بتاكل في إنسانهم العتيق. سمع النار وهي بتاكل في الذات المتضخمة بتاعتهم، وطلعوا ناس جداد. كانت نار أكلة كما من هبوب ريح عاطف. بطرس اللي كان خواف ويهرب ويسب ويلعن إلى آخره، وتوما اللي كان بيشك، وفيلبس اللي ضعيف الإيمان اللي بيقول له أرنا الآب وكفانا، والتلاميذ اللي بيتخانقوا مين هو الأعظم في مصر، مين اللي فيه الأعظم فينا قدام المسيح.

والتلاميذ اللي هربوا كلهم محدش وقف في الآخر عشان يكمل المشوار مع المسيح، دول كلهم لما حل الروح القدس عليهم في شكل ألسنة نار طلعوا طبيعة جديدة. ما سمعناش بعد كده عن الحاجات القديمة دي بتظهر في حياتهم، ما سمعناش ان هما بيتخانقوا بيقولوا مين الأعظم، ما سمعناش حد بيكتب في المسيح ويشتم ويلعن، ما سمعناش حد بيشك، انما شفنا حياة جديدة. النار حرقت القديم كله، النار حرقت القديم كله، ولما طلعوا زي النار ما بتخش في الحديد وبتغير الطبيعة الصلبة بتاعتهم لطبيعة لينة، ابتدينا نشوف التلاميذ في منتهى اللطف وفي منتهى الوداعة وفي منتهى الاحتمال، وطبيعتهم بقت طرية. فالشوائب اللي كانت في حياتهم القديمة اتحرقت بالنار دي. أنا هعلق تعليق بسيط كده وأقول له يا ربي في عيد روحك القدوس، عيد حلول روحك القدس، اسمح إن هذا الروح الناري يحرق مني كل طبيعة وحشة. يا ربي اسمح إن الروح الناري ده كفيل إن هو يعمل اللي أنا عجزت أعمله. أنا حاولت أضبط شهواتي ففشلت، حاولت أضبط نظراتي ففشلت، حاولت أقمع ذاتي وكبريائي ففشلت، حاولت إن أنا أصلح من طبعي العنيف ففشلت، حاولت أصلح شيء في حياتي فاكتشفت ضعفي، حاولت إن أنا أغلب العالم فغلبني العالم. فضل حاجة واحدة يا ربي، إن طبيعتك النارية لا يقف، طبيعة روحك القدس النارية لا يقف أمامها شر أو ضعف في حياة الإنسان. وهذا هو ثقتنا أحبائي في هذا اليوم الأخير من العيد، هذا اليوم العظيم من العيد، إن الله بطبيعته النارية يحرق كل الضعفات الموجودة فينا، لأن الروح القدس الكامل في داخلنا والذي أخذناه بالمعمودية مستعد الآن ومتأهب أن يشتعل ويلتهب. تقول لي هي طبيعته نارية؟ أقول لك والدليل على ذلك أن بولس الرسول يوصينا ويقول لا تطفئوا روح الله، ما تطفيش الروح اللي ساكن فيكم. لما أنا أقول لك ما تطفيش اللمبة دي مش معناها أن اللمبة دي منورة مولعة، لما أقول لك ما تطفيش الروح يعني معناه أن الروح ملتهب. من أجل هذا الرسول يتوسل إلينا ويقول لا تطفئوا روح الله. الروح اللي خدتوه روح ملتهب يا أحبائي، روح قادر إن هو يحرق كل الشوائب اللي موجودة فيه. لما طلع التلاميذ فشافوهم سكرانين وبيتكلموا لغات كثيرة، لغات حية، لغات معروفة يعني في عصرهم، اللغة العربية واللغة اليونانية واللغة الأرامية واللغة اليهودية واللغة المصرية ولغة ما بين القيروان واللغة العربية ولغات كثيرة جدا سمعت، أكثر من 15 لغة سمعوها كل واحد يسمع لغة، لكن منظرهم كانوا زي السكرانين. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أحبائي إن طبيعة الروح القدس طبيعة نارية، فما تعرفش الميوعة ولا الضعف. فالحب الإلهي ده هو غاية الإنسان في علاقته بالله، في علاقته بالله الحب الإلهي، لأننا في الواقع علاقتنا بالله علاقة بنوم. ومعلمنا بولس الرسول بيقول لم تأخذوا روح العبودية بل أخذتم روح التبني، الروح الذي به نصرخ يا أبانا الآب. إذن التلاميذ ساعة ما حل عليهم الروح القدس اكتشفوا حقيقة خطيرة جدا،
ففكروا الحقيقة ديت انه اكتشفوا ان هم اولاد الله، ان الله اب وهم اولاد. ونحن احبائي، لا الله لا يسمح ان احنا نرتب في شفاهنا فقط كلمة ابانا الذي في السماوات، لكن لما بنقول ان الله اب نقصد نبوة كاملة للاب السماوي، وبالتالي بنوة لينا. يعني انا بقيت ابن مين؟ الابوة والبنوة دي مش عملية استقلالية نظرية، عملية تتم من اختصاص الروح القدس. فيوم الخمسين تم عماد التلاميذ بالنار وولدوا ولادة جديدة، وقال لهم كده ان انتم تنقسم الى ان انتم لانكم ستعمدون بالروح القدس والنار. فمكثوا العشر ايام دولة في حالة انتظار لغاية لما حل عليهم الروح القدس. فاللي حصل ان هم اتولدوا في اليوم ده فاصبح لهم اب، فكل واحد منهم بقى في منتهى الفرح والسعادة ان ليه اب سماوي. اب ايه مصير الكنيسة كان يكون لو ما تمش يوم الخمسين واتولدت الكنيسة والابوة بتاعة الاب استعلنت؟ عشان كده قيل للتلاميذ ان ينتظروا موعد الاب، والروح القدس يوم الخمسين ده اسمه موعد الاب، لانه روح الاب الناري. وبسط هذا الروح الناري لما انسكب في قلب التلاميذ، قالوا وصرخوا وقالوا يا ابانا الاب، واصبح كل واحد منهم يتحدث عن الاب. كان زمان المسيح لما اتكلم عن الاب في لوكوس قال له أرنا الآب وكفانا، أما النهاردة فما حدش عاوز يقول أرنا الآب وكفانا، لأن كل واحد يعيش في هذه الأبوة. بولس الرسول في بداية معرفته ربنا كان يقول له لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، عاوز أطلع عند المسيح. بعد كده بولس الرسول مش بيقول أنا عاوز أطلع عند المسيح، بيقول لي أطلع عند المسيح، أنا هنا في حضن الآب وفوق حكون في حضن الآب. إن عشنا للرب نعيش، إن متنا للرب نموت، إن عشنا وإن متنا في للرب نحن. إحساس بالأبوة الكاملة. ابتدوا يراجعوا أوراقهم القديمة، ابتدوا يراجعوا مثل الابن الضال، ويحسوا إن كلهم في خطاة وتعبانين، ويترموا في حضن الآب السماوي، ويحسوا بقبلاته. كل ده ثمار للروح القدس. الأبوة عمل للروح القدس، لأن روح القدس روح الآب والابن المنتكب في التلاميذ، فأخذ روح الأبوة ونعمة البنوة، أخذ روح الأبوة روح أبوة الآب، وأخذ نعمة البنوة إن هم صاروا أبناء لله مع يسوع المسيح الابن الوحيد الكامل، فصاروا في حالة شكر وفرح. وأيضا قال ربنا يسوع عن هذه النار ماذا لو اضطرمت؟ لأن علاقتنا بالله علاقة حب، والحب يا أحبائي لو وصل إلى درجة الاشتعال في القلب يخلي الإنسان زي السكران، يخلي الإنسان زي السكران. فالتلاميذ كانوا في حالة سكر روحي، وكانوا في حالة اكتشاف للحب الإلهي، فحبوا ربنا من كل حياتهم، من كل القلب، من كل الفكر، ومن كل الحواس. أحبوه أحبوه أحبوه جدا، وسلموا حياتهم فيه بالكامل. ولنا وقفة صغيرة أيضا في هذا العيد العظيم، أن نقول له يا ربي لا تسمح أبدا أن تكون حياتنا ليك معاك حياة سترة، ولكن اسمح ان نكون ابناء حقيقيين نحس بالابوه بتاعتك ونعيش في بنوتك. اسمح يا رب ان يكون حبنا ليك حب ناري. يا رب ما تسمحش ابدا يكون حبنا فاتر. اسمح يا رب ان تكون توبتنا وارتمائنا في حضنك توبه ناريه. ما لا تسمح يا رب ان تكون حياتنا روتينيه وعلاقتنا بيك علاقه الغرباء، ولكن اسمع ان تكون علاقة حب، علاقة ابناء. كفاية كفاية العمر اللي مضى من حياة الواحد
في حياه روتينيه في خارج الكنيسه او في مخدعه او في بيته او في قرايته للانجيل او في علاقاته بربنا، كفايه ده لازم حياتي تتحول دلوقتي الى طبيعه ناريه في حب حقيقي. قول لنفسي مش هتهدأ ابدا في كل مره اتطلع الى صليبه وانظر الى قطرات الدم تنسكب منه، وفي كل مره انظر اليه الى المذبح مذبوح من اجلي، الا واشتعل قلبي بالحب لهذا الاب الحبيب الذي ارسل ابنه الحبيب من اجلي، واقول له اعمل لك ايه. يا رب اسمح ان انت بنار روحك القدس تشعل نار الحب، وليكن هذا اليوم بداية قوية في حياتي لالتهاب قلبي بمحبتك يا رب إلى الأبد. ثم أيضا هذا اليوم بالنسبة للتلاميذ كالنار، هم خرجوا قبل كده في إرساليات للخدمة، لكن خدمة هذا اليوم كانت من نوع جديد، خدمة كانت عجيبة جدا وخطيرة جدا للغاية. كانوا يطلعوا في الخدمة ويرجعوا يقولوا له يا ربي حتى الشياطين تاخد علينا بيت، فرحانين قوي، عملنا النهاردة معجزات كتير. يقوم يقول لهم ما تتشغلوش بحكاية المعجزات اللي حصلت، ما تفرحوش ان انتوا اخرجت الشياطين، افرحوا ان اسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. نفسي انظاركم وافكاركم تتجه لخلاص النفس. كنت عاوز تقولوا لي فرحانين يا رب النهارده لاننا اكتشفنا نفوس كتير عرفتك وتعرفت عليك واحنا عرفناك اكتر، جايين تقولوا لي ان احنا اتكلمنا بلغات، او جايين تقولوا لي ان احنا اخرجنا شياطين، او ان احنا قومنا عيانين او الى اخره. لا مش دي موضوع الخدمه، لكن النهارده تحولت الخدمه الى خدمه ناريه عجيبه جدا. اصبح بطرس الرسول يتكلم عن التوبه فيامن بالمسيح 3000 نفس. تفرح الكنيسه ولا ما تفرحش؟ 3000 نفس يامنوا بالمسيح. مش فرحتهم ان هم بيتكلموا بالالسن في اليوم ده هو سبب الفرح ليهم، لا، سبب الفرح الناري اللي في قلبهم ان الاف بقت تامن بالمسيح. وهيبقى يوم فرحتنا في الكنيسة لما نشوف أولاد الكنيسة يعرفوا طريقها كويس، ويكون فرحة الخادم في الكنيسة مش فرحته بما يحدث من نجاح في الخدمة، ولكن فرحته بأن في نفوس بتعرف المسيح، وفرحته أن نفسه كتب اسمها في سفر الحياة. إمتى يكون هدف الخادم في الكنيسة هذا الهدف واضح؟ بقت الخدمة بتاعتهم واضحة خالص، نفسهم يموتوا من أجل الخدمة، ونفسهم بقت طبيعة نارية، نفسهم يموتوا عشان نفس واحدة توصل لمعرفة المسيح، نفسهم يموتوا وهم يعرفوا المسيح كويس، نفسهم يجولوا الأرض كلها لكي يكرزوا باسم المسيح ويخدموا المسيح. أصبحت الخدمة في حياتهم نار. النهاردة هم استلموا الخدمة في شكل ألسنة نار، ولم يكن يهمهم الألسنة بقدر ما تهمهم ألسنة الخدمة النارية اللي في قلبهم، إنهم يريدوا أن يوصلوا كلمة الله لكل نفس بكل لسان وبكل لغة وبلغة الحب الإلهي وبلغة التفاني، بلغة الخدمة وبلغة إنكار الذات وبلغة البذل، لغة معلمهم الرب يسوع الذي بذل ذاته على الصليب. هل يا رب لينا ان احنا نطلب في هذا اليوم العظيم ان نارنا، ان نار الروح القدس تلهب قلوبنا بمحبة الخدمة الحقيقية، وصول كل نفس في البيت بتاعي اخواتي واهلي واللي اعرفهم وزملائي للمسيح، هل يا رب النار دي تبتدي تلتهب في قلبي؟ بولس الرسول قال ايه عن نفسه؟ قال إن لي وجع في قلبي لا ينقطع، في وجع جوه قلبي من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الكسب، في وجع. ومرة تانية قال كده، كنت أود أن أكون محروم من المسيح من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الكسب. أعمل إيه؟ أنا كل ما أشوفهم قلبي بيتقطع، بيفكرني بموسى

ربنا قال له حاهلك الشعب ده، فقال له لا سامحهم. لما لقى ربنا مصر قال له طيب امحي اسمي من سفر الحياة، امحي اسمي قبل ما تهلك الشعب ده. ولما رأى ربنا إصرار موسى سامح الشعب من أجل النار اللي كانت في قلب موسى، لأجل هذا يا أحبائي مش هم دول التلاميذ اللي كانوا بيخدموا في الأول، النهارده بيخدموا بطريقة نارية. واحد بيقول ليه وجع في قلبي، واحد بيقول إن أنا مش ممكن هستريح ولا يكون لي راحة في المسيح إلا إذا شفت إخواتي وأنسبائي حسب الجسد. متى تشتعل الخدمة؟ من أقل خدمة لأكبر خدمة في الكنيسة، ويبقى الهدف وصول النفس لمعرفة المسيح، إخواتي وأنسبائي حسب الجسد. نرى الروح القدس يا أحبائي، نرى الروح القدس ألسنة النار اللي حلت في يوم الخمسين. طبيعتنا زي حديد الصلب الناشف، حطها في النار دي، حطها في النار، النار هتلين الحديد، النار هتلين الحديد، والحديد ده هيبقى طيب وهيتشكل وهياخد من الطبيعة النارية. كيف يكون هذا؟ النهاردة المسيح في الإنجيل بيقول في اليوم الأخير من العيد العظيم من العيد، وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبض إلي. اللي عطشان يجي، ما انتش عطشانين تتملوا من الروح الناري؟ الروح الناري ده جواكم. طيب عطشانين يا ابونا خلاص اطلبوا. ناخد ازاي؟ ناخد يا احبائي، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. مش المسيح قال لتلاميذه في الآخر للآن لم تطلبوا شيء، اطلبوا كي تأخذوا كي يكون فرحكم كاملا. يا رب ياما طلبنا، ياما طلبنا منك حاجات كتير، لدرجة ان احنا طلبنا منك تقوم اموات ايضا وقوم، وبتقول ما طلبناش. قال للآن لم تطلبوا شيء، اطلبوا الروح القدس، اطلبوا ان هو يشتغل في حياتكم. في واحد من الاباء بيذكر كده انسان يحمل كنز في داخله لكنه فقير. لما يجي يعمل عزومة لواحد لأنه فقير مش عارف طريق الكنز ده، يقعد يستلف من الجيران، يستلف شوط وسكاكين وأطباق ومعالق وبتاع، ويستلف أكل وبتاع عشان يأكل الناس. بعد ما يأكل الناس يبتدي يسدد في الديون اللي عليه. لكن إنسان اكتشف الكنز اللي عنده يعطي باستمرار، يعطي من كنز لا يفرغ، يعطي موائد حية تشبع النفوس. لأجل هذا ربنا يصرخ ويقول إن عطش أحد فليقبل إلي. الروح الناري هذا موجود في داخل قلوبكم، فيعطشوا إليه، يعطشوا إليه، يعطشوا للحب الإلهي، يعطشوا إلى نار تحرق كل شوائب وكل ضعفات في حياتهم، يعطشوا إلى نار للخدمة في داخل الكنيسة، يعطشوا إلى نار توبة حقيقية، اعطشوا الى نار قراءة الكتاب المقدس. اطلبوا، ان عطش احد فليقبل. يقبل يعني يطلب، يصلي، يصلي. عشان كده مشكلتنا كلها في الحتة. يمكن انا ما اتعلمتش ان انا اطلب من الاب السماوي. روح القدس جواي لكن عايش فقير. لما اجي اعمل وليمة اقعد استلف من بره. فتلاقيه منظر ازاي؟ منظري وانا اجي اعمل قداسي، ولا اجي اصلي، ولا اجي اقرب من ربنا، اقعد اشحت من هنا واشحت من هنا، واقرا في الكتاب ده حته واجيب من هنا حته واعمل هنا ولذة عشان اطلع ميزه كده شكل في الاخر، لكن مش طالعه طبيعي مني، فعشان كده انا فقير. لكن لو اتعلمت انا من صغري ومن طفولتي كنت اتعلمت ان انا اطلب من الاب السماوي، زي ما انا بعلم الطفل اقول له ربنا بيجيب لك الشوكولاته باطلب من ربنا، ولو ان دي طريقه وحشه لان طبعا بتشكك الولد بعد كده ربنا ما بيجيبش الشوكولاته. كنت لازم اتعلم من طفولتي ازاي اطلب الروح القدس الغنى الحقيقي.
كل طلبة طلبتها في حياتي ثانية ومتسهة، طلبت وأنا شاب ربنا ينجحني في امتحاناتي، طلبت وأنا في مشكلة ربنا يخلصني من مشاكل، طلبت وأنا في مرضي ربنا يشفيني من مرضي، طلبت وأنا في ضيقتي ربنا يفك ضيقتي. لكن آن الأواني أحبائي إن احنا نطلب. ماذا نطلب من الآب السماوي؟ موعد الآب يعطي الروح القدس للذين يسألونه، في كلمة هو قالها: إن كنتم أنتم أشرار تعرفون أن تعطى أولادكم عطايا جيدة. فكان بالحري الآب السماوي يعطي الروح القدس للذين يسألونه. اطلبوا الروح القدس إنه يشتعل في حياتكم. اطلبوا الروح القدس يملأ حياتكم. امتلوا بالروح.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اسنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران من فيوت مبشيرين بابن وما ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من المزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين سبحوا الرب يا جميع الامم ولتبارك

أخرجني إلى الرحب، الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان، الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي، الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء، كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم، أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم، أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك، وباسم الرب انتقمت منهم، دفعت لأسقط والرب عضدني، قوتي وتسبحتي.

بين الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب. بارك

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

خياليهم ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أردده على المخصبين.

ابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

جليلا. حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات

دني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية.

اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة. سؤال: هل يجوز لخادم الكنيسة أن يفرح حينما يتبوأ منصبا عاليا؟ طبعا من حقه أن يفرح، في إيه غلط فيه؟ هل لقداستكم كتب قبل البطريركية باسم الراهب أنطونيوس السرياني، وأين توجد هذه الكتب؟ قبل البطريركية لي كتب عديدة باسم الأنبا شنودة أسقف التعليم، كتب كتير من ضمنها ماري مرقص، من ضمنها صلاة الشكر، من ضمنها حاجات كتير. لكن لما كنت في الدير باسم أنطونيوس السرياني ما كنتش أحب أن اسمي يكون موجود في العالم يعني. ففي كتب كتير عملتها لكن لم يكتب عليها اسمي. واحد بيقول: عند ذكر اسم المتنيح في القداس هل تشعر روح المتنيح بهذا الذكر؟ ممكن. واحد بيقول: أنا بعمل في صالة أمار من 12 سنة وليس لدي وظيفة أخرى، حاولت تركها لكن الظروف أقوى مني كمراقب في حالة حدوث خطأ. طبعا وجودك في صالة أمار أمر مش مظبوط، ربنا يبعث لك وظيفة تانية إن شاء الله. سؤال: هل عندما حل الروح القدس على العذراء قدسها وطهرها كلها، أم قدس وطهر أحشائها فقط لكي يأتي المسيح من أحشاء بدون خطية؟ بس يعني دخولكم في أسئلة زي كده حاجة صعبة. هو طبعا طهر أحشائها لكي يأتي المسيح من أحشاء بدون خطية، لكن هذا لا يمنع من أنها تكون تقدست كلها أثناء فترة الحمل المقدس. واحد بيقول: لماذا أحب الله يعقوب أكثر من عيسو؟ كان عارف أن يعقوب هيمشي بطريقة صح وعيسو هيمشي بطريقة غلط. واحد يقول: لقد فصل الله في بداية الخليقة بين النور والظلمة، وبعد ذلك خلق الله الشمس والقمر لحكم الليل والنهار، فهل هناك فرق بين نور الشمس والنور الأول؟ النور الأول هو مادة النور، وبعدين ربنا في اليوم الرابع بدأ من النور ده يكون الشمس، يكون القمر، يكون النجوم إلى آخره. واحد بيسألني عن ظهور العذراء مريم في كنيستها في أسيوط، أنا ما جانيش أي جواب رسمي من أسيوط بخصوص هذا الأمر، يعني بسمع منكم عن الأمر ده من الجرائد زي ما أنتم بتسمعوا ومن بعض الأحباء. واحد بيقول: إذا وقع شاب وفتاة مسيحيان في الخطية هل يجوز لهما أن يتزوجا إن كان هو متمسك بها لآخر لحظة؟ ممكن إن كانت هي تقبله يعني. واحد بيقول: هل صحيح حضور بعض الاجتماعات في الطوائف الأخرى مثل الكنيسة الرسولية، على الرغم من أني أعشق الكنيسة الأرثوذكسية وأحب قداستكم جدا؟ جاي تتأثر لما تحضر الاجتماعات دي وتتغير عقيدتك أو أفكارك اللاهوتية.
واحد بعت لي عن ترتيب الآباء الأسقفة، يسر كمان أنا نشرت في مجلة الكرازة، فهو بيكتب الترتيب حسب التاريخ. هو بس كل ما في الموضوع الكنيسة القبطية بتعتبر ان مطران القدس له طقس يتميز به عن باقي الاباء المطران. فاحنا في مجلة الكرازة خليناه تاني اسم بعد نيافة الانبا ميخائيل، لان نيافة الانبا ميخائيل اترسم مطران في سنة 46، يعني من قيمة 60 سنة، فمش معقول نخلي مطران القدس قبليه. لكن مطران القدس ممكن يبقى يسبق الباقيين في الطقس وإن كان لا يسبقهم في التاريخ. الناس مفتح عينيها تبصلنا في كل حاجة، واحد بيقول هل الخطية التي فعلها الناس قبل مجيء المسيح وعملية الفداء هل غفرت خطاياهم؟ طبعا غفرت خطاياهم على الصليب. سؤال من مشاهدي ساد 7، واحد بيقول قبل 4 سنوات وعدت الله بإني سوف ألتحق بالدير وأصبح راهب، ولكني لم أنفذ وعدي هذا، ومن ذلك الوقت أنا لست مرتاحا في حياتي ولا أعرف ماذا أفعل، ولم أنجح في أي دراسة أو عمل. إذا كنت تقدر تحيا حياة الرهبنة روح عيش حياة رهبنة، لكن المهم هل مجرد وعد ولا نادر؟ إن كان نادر يبقى حاجة صعبة عليك إنك لا توفي بنادرك، لكن إذا كان مجرد وعد تقدر تحل الموضوع مع أب اعترافك. واحد بيقول يعاني الشباب القبطي في المهجر، وأخص بالذكر أبناء الجيل الثاني الذين لا يعرفون اللغة العربية، يعانون من تعتيم كنسي فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية للكنيسة. وقد فرحنا بنشر تعليمات خاصة بالأحوال الشخصية خدمة المهجر في مجلة الكرازة في 9 ديسمبر 2005، ولكن للأسف لم يترجم منها أي شيء في نفس العدد المترجم للإنجليزية، وهو ما يهم أصحاب الشأن. ممكن أن احنا نترجمها بالإنجليزي وننشرها في المجلة، وممكن أن نيافة الأنبا موسى في المؤتمرات اللي بيقيمها لشباب المهجر يديهم فكرة عن الأحوال الشخصية ويستمع لأي سؤال ويجيب عنه. واحد بيقول أنا أب لابنة طالبة رهبنة بدير مارجلجس حارة زويلة، وهي الآن ليها ما يقرب من 11 سنة بدون رهبنة إلى الآن، فهل هي أخطأت الطريق هي وإخواتها؟ ما سبب تعطيلهم؟ هو السبب ان رئيسة الدير كانت قد تنيحت ولم يرسم لهم رئيسة، فتحرجوا من انهم يرسموا راهبات، لكن انا لازم اشوف الموضوع احط الجواب ترتيب. واحد بيقول انا اعرف يا سيدنا ان الله خلق الانسان بحرية الارادة بأن يختار لنفسه ما يرغب فيه، وأسمع ساعات مقولة تقول لا تسقط شعر من رأس الإنسان إلا بسماح من الله،
فكيف بالحري الأحداث التي تحدث للإنسان؟ كيف أعرف أن الأحداث التي تمر بي أو الوضع اللي أنا فيه، سواء متزوج أو غير متزوج أو راهب بسماح من الله أم أنا لي دخل فيها؟ كلمة الله خلق الإنسان بحرية إرادة، يعني في أفعاله، أفعاله الخاصة اللي بيفعلها. يعني أنت حر تعمل الخير أو تعمل الشر، حر تتصرف بأي طريقة أنت عايزها، لكن الأحداث العامة اللي بتحدث دي حاجة لا تدخل في حرية الإنسان، ده تدخل في مشيئة الله. وإن كان في بعض أحداث ربنا بيعملها أو بيشاء أنها تحصل لتوجيه الإنسان لناحية معينة أو لمعاقبة الإنسان لحاجة، زي مثلا الطوفان، زي الضربات اللي أصابت مصر أيام فرعون وموسى إلى آخره. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في الصوم الكبير، ولأن السيد المسيح كانت هناك تجربة ليه وهو على الجبل في الصوم الأربعيني، ففي ناس كتير بيربطوا بين الصوم الكبير والتجارب، ويفتكروا ان لازم تحصل تجارب في الصوم الكبير. عشان كده انا عايز اكلمكم شوية عن التجارب وعن تجربة المسيح بقدر الامكان. اول حاجة ان التجارب بتشمل الكل، يعني ربما لا يوجد احد في العالم ما مرش على التجارب دي، سواء الإنسان العادي أو الإنسان البار أو القديس أو الخاطئ. التجارب شمل الكل، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء، وكتير أوي من الأنبياء دخلوا في تجارب متعددة. جايز الحاجات دي نتعرض ليها أثناء كلامنا. على أن التجارب التي يسمح بها الله بيكون لها بعض الشروط. إيه الشروط دي؟ الشرط الأول قول الكتاب إن الله لا يجربكم فوق ما تطيقون، يعني الله لا يسمح بتجربة فوق احتمال الإنسان. تقول لي أيوب الصديق جات له تجارب صعبة وتهدد بيوته ومات عياله وصحته وكل ده، أقول لك لولا أن

ربنا يعرف ان ايوب يحتمل هذه التجربة ما كانش سمح بها، وربنا ما يسمح لكش انت شخصيا ان تحدث ليك مثل هذه التجارب الا لو كان عارف انك انت قدها تحتمل. واحد يقول ازاي انبا انطونيوس كان في الجبل وتطلع له وحوش والشياطين يحاربوه ويضربوه وحاجات زي دي؟ اقول ربنا عارف ان انبا انطونيوس يقدر يحتمل، فعشان كده سمح بكده. لو واحد ما يحتملش ربنا ما يسمحش. يبقى اول شرط ان ربنا يسمح بالتجربة على قدر احتمال الانسان. تاني حاجة، ان الكتاب بيقول ان الله مع التجربة بيرسل المنفذ، يعني المخرج منها، الخروج منها. وتالت حاجة، ان التجارب اللي يسمح بها ربنا بتكون للخير، يعني لو واحد يستفيد بيها يلاقيها للخير. ورابع حاجة، ان التجارب لها مدة معينة، ما فيش تجربة بتقعد طول العمر الا طبعا العاهات الدائمة. يعني في تجارب من ربنا، زي ربنا لما جرب ابراهيم وقال له خذ ابنك وحيدك وقدمه لي محرقة على الجبل الذي اريك اياه. ده جاي من ربنا، الله اراد ان يجربه ويعرف محبته له. وفي تجارب من الشيطان هنتكلم عليه. وفي تجارب من الانسان لنفسه، زي بيقول الكتاب تجربة بشرية، اذا كان الانسان انخدع من شهوته فبيجي له تجربة. والتجارب ربنا قال في الكتاب المقدس، يعني او زي ما قال الرسول في الكتاب المقدس، احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. وبولس الرسول بيقول لذلك اصر بالضيقات. في تجارب حسد من الشياطين، حسد من الشياطين. يعني مثلا ايوب الصديق قيل عنه انه كان رجلا كاملا ومستقيما، يحب الخير ويبعد عن الشر، وشاهد له الله نفسه. حسد الشيطان، فلما حسدوا اراد ان يوقعه في تجربة لكي يسقط من درجته الروحية الكبيرة. ده حسد من الشياطين، سواء في التجربة الاولى او الثانية. ايليا النبي كان رجل شجاع وقوي، واستطاع ان يقضي على انبياء البعل والسواري في ايامه، فالشيطان حسده فعمل له تجربة ان الملكة ايزابيل فكرت انها تقتله فهرب منها. حسد من الشياطين. سليمان الحكيم كان أعظم إنسان حكيم في أيامه، وأعطي حكمة من الله نفسه، وجلالا ملكيا، وسلاما في أيامه، وانتشار لملكه. مع ذلك حسده الشيطان عن طريق نسائه، فقيل انه في ايام شيخوخة سليمان ان نسائه املن قلبه وراء آلهة اخرى، ولم يكن قلبه كاملا امام الله مثل قلب داود ابي. اوريجانوس
اللي كان من أعظم اللاهوتيين في أيامه وتتلمذ عليه كثير من الآباء الكبار، حسدوا الشيطان برضو وضربوا بنفس الفكر اللاهوتي وسقط ووقع في بدع، وخصوصا في كتابه دي برينكيبس يعني عن المبادئ. ونفس أوريجانوس قال عن نفسه: أيها البرج العالي كيف سقطت. فالشيطان ممكن أنه يحسد، كذلك حسد بعض الهراطقة اللي كانوا جبابرة في أيامهم. يعني أريوس كان أعظم واعظ في الإسكندرية، ضربوا الشيطان فوقع في هرطقة. نسطور كان بطريرك القسطنطينية وكان رجلا عالما، ضربوا الشيطان فوقع في هرطقة. فالشيطان بيحسد مش بس في الفكر. آية عجيبة جدا في سفر الأمثال تقول عن الخطية: طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. هؤلاء الأقوياء حسدهم الشيطان وضربهم فوقعوا. ففي حاجات كتير سببها حسد الشياطين. خدوا رسل المسيح الذين اختارهم لكي ينشروا الإيمان في العالم كله، برضو حسدهم الشيطان. عشان كده قال لهم السيد المسيح ان الشيطان مزمع ان يغربلكم وكلكم هتنكروني هذه الليلة. منهم بطرس اللي كان جريء وشجاع، برضو حسده الشيطان فأنكر المسيح 3 مرات وبكى بكاء مرا. فالشيطان ممكن يحسد ناس، بل حتى من بدء خلق الإنسان حسد الإنسان الأول آدم وحواء لأنهما خلقا على صورة الله ومثاله، ولأن كان لهم سيطرة في الجنة وربنا باركهم وأعطاهم سلطانا على طير السماء وسمك البحر وحيوانات البرية، فحسدتهم وأوقعهم في الخطية. إذن في تجارب بتيجي من حسد الشياطين، لكن مش كل واحد يحسده الشيطان، لا طبعا. الشيطان غاوي يحسد الأقوياء، لكن اللي ضايع ضايع، ده الشيطان هيحسده على إيه؟ فيش حاجة فيه تتحسد. لذلك أيضا دخل الشيطان في حسده للسيد المسيح، في حسده إيه؟ للسيد المسيح. لقى من البشارة بميلاده إن الملك جبرائيل بيقول لمريم العذراء: القدوس المولود منك يدعى ابن الله، فامسكها. وبعدين لقى وقت العماد السماء اتفتحت وصوت من السماء بيقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. قال ايه الحكاية دي؟ طبعا لم يضع في ذهنه ان البنوة دي زي البنوة العمومية اللي بدأت من بدء من ايام الخليقة الاولى، لما قيل قبل الطوفان: رأى اولاد الله بنات الناس انهن حسنات. او زي ما قال اشعياء النبي: انت يا رب ابونا. او زي ما قال ربنا: ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. هو لازم البنوة دي تكون من نوع تاني،
فابتدى بقى الشيطان

يعمل حسابه في الموضوع ده، وخصوصا حسد المسيح على مديح المعمدان له: يأتي بعدي من كان من هو قبلي الذي لست أنا مستحقا أن أحل سيور حذائه. وهذا هو حمل الله اللي يرفع خطية العالم كله. قال إيه الكلام اللي بيقولوه ده؟ يبقى ابن الله ويرفع خطية العالم، ده يبقى ليه علاقة باللي قاله أشعياء في 53: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا. يبقى لازم نخش في الخط. ثم حسد المسيح مش بس على البنوة دي، وإنما على إنه صايم بقاله 40 يوم ومتوحد في الجبل. فقال لأ، مادام هو متوحد أنا أقعد معاه وأسليه وأكتشف يطلع إيه، وأقترح له شوية اقتراحات. هو غاوي الأخوياء، فقال ده كويس، هذا الشخص القوي تبقى معركتي معاه معركة مثيرة ولطيفة وتخرجني عن الروتين اللي أنا فيه. أي روتين؟ روتين مع ناس زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. زهقت من التجارب اللي بديها لهم، كلها متكررة وصعبة، ويعني ما تبسطش. عايزين نخش في معركة مثيرة مع شخص قوي، تبقى الحرب معه يعني تبسط الشيطان. ولقى الشيطان ان في فرق بين السيد المسيح والانسان الاول اللي هو ادم. كلاهما الشيطان اغراه بالاكل، يعني الشيطان اغرى أبوين الأولين بالأكل من الشجرة، وأغرى السيد المسيح بالأكل، قال له تحول الحجارة الخبز. بس واحد رفض وواحد وافق، والإنسان الأول أكل وهو مش جعان، لكن السيد المسيح وهو جعان رفض أن يأكل. لنقطة، الإنسان الأول قبل أن يأكل من شجرة محرمة، والمسيح رفض اقتراح الشيطان أن يأكل من الخبز وهو أكل محلق. الشيطان الأول أكل وهو في جنة مليانة بالخيرات، والمسيح رفض يأكل وهو على الجبل في مكان قفر ما فيهوش أي شيء من الخيرات. الإنسان الأول أطاع الشيطان من أول تجربة، السيد المسيح مرة ومرتين وثلاثة ومش جايب نتيجة. أوعى تفتكروا الثلاث تجارب دول اللي جم في الكتاب، تجربة الخبز والملك وجناح الهيكل، هم التجارب الوحيدة. ده في إنجيل لوقا ومرقس يقول طول 40 يوم كان يجرب من الشيطان، بس دول جم في الآخر. الإنسان الأول اشتهى سلطانا ليس له، قال له تصيراني مثل الله عارفين الخير والشر. والمسيح عنده سلطان كابن لله ورفض استخدام سلطانه. يبقى ده نوع يعني يلتز الشيطان من محاربته، لأن نوعية جديدة ما شافهاش قبل كده.
الإنسان الأول اشتهر كبرياء أن يصير مثل الله، وده شخص أخلى ذاته وأخر شكل العبد، يعني الجو غير كده خالص. لذلك تقدم الشيطان لكي يحارب السيد المسيح أو لكي يجربه. هو في حاجتين يزعجوا الشيطان: إن ده يكون ابن الله بطريقة غير باقي البشر، بمعنى تاني أو ابن الله الوحيد، وثانيا إنه يتسبب في الفداء. فيبقى النقطتين دول لابد الشيطان ياخد باله منهم. طب هل لما الأب قال له من السماء هذا هو ابن الحبيب، يبقى دي اعتراف وخلاص ويبقى هو الشخص ده؟ يقول لك لا، ما هو بعد كده لقيناه قاعد في الجبل وجعان، مش معقول ابن الله الوحيد يكون جعان. طب هل لما جبرائيل قال للعذراء القدوس المولود منك يدعى ابن الله، دي معناها ان هو الابن اللي يخوف من ناحية الفداء يعني؟ قال لا، ده بعد كده الابن ده اتولد في مزود بقر، مش معقول ابن الله يتولد في مزود بقر، وانه هدد بالموت من هيرودس وهرب الى مصر، مش معقول ابن الله يهرب لمصر، وقضى 30 سنة لا صوت ليه ولا صورة ومش باين، مش معقول يكون ابن الله 30 سنة كده. فالحكاية ما مخولاه يعني. فقال نخش في الخط ونجرب نشوف ايه الحكاية. جرأه على التجربة ان السيد اخلى ذاته واخذ شكل العبد، دي اول حاجة. وجرأه على التجربة ايضا ان الرب اعطاه مبدأ تكافؤ الفرص، مفيش مانع، عايز تجرب جرب وتختار المكان على كيفك. حاجة عجيبة شوي. فتقدم لي في الاول وقال له ان كنت ابن الله قل ان تصير الحجاره خبزا. ما دام قاعد على الجبل وصايم وجعان، استخدم سلطانك كابن لله وقل ان تصير الحجاره خبزا. اذا بقى هنا الشيطان بيفكر في البنوه، مش بنوه عاديه. يعني إذا كانت لك البنوة اللي تقدر تحول الحجارة الخبز، ورينا بقى موضوعك بالضبط. أنا عايز أعرف بنوتك من أي نوع، طبيعتك تطلع إيه. ده حتى ما قالوش إن كنت ابن الله أطلب من الله أن يصير الحجارة خبزا، قال له لا قل. يعني هي دي البنوة اللي تخوف الشيطان. وكمان إن كنت ابن الله، إن كنت دي عبارة شك. الشيطان دايما من طرقه التشكيك، زي ما ابتدى مع الإنسان الأول: أحقا قال لكم الله تشكيك. كذلك إن كنت ابن الله بيشكك في الموضوع ده. إما السؤال ده الشيطان نفسه بيشك ان ده ابن الله، او عايز اللي قصاده يشككه في بنوته لله. ما قلت كن ابن لله وتقعد جعان؟ ما قلت كن ابن لله والله يسيبك كده للجوع والوحدة والتعب؟ اين سلطانك؟ اين ايه سلطانك؟ استخدم حقوق البنوة التي لك. دي ساعات نجدها في بعض الطوائف

يقول أطالب بحقي في دم المسيح، أطالب بحقي في الميراث. حقك إيه عنه؟ كتير يمكن ربما سمعتوها في بعض الكتب البروتستانتية، يطالب بحقوقه، يطالب بحقه في البنوة وحقه في الميراث وحقه في الملكوت وحاجات صعبة. السيد المسيح كان له السلطان لكنه لم يستخدمه. لماذا لم يستخدمه؟ هو السيد المسيح وضع في ذاته مبدأ هاما جدا، انه لا يستخدم لاهوته من اجل راحة ناسوته. تحويل الحجارة خبز دي ممكنة، مش بس ممكن تحويل الحجارة خبز، ده ممكن خلق الخبز من حيث لا يوجد خالص من غير حجارة حتى. يعني في معجزة الخمس خبزات والسمكتين ما أوجدش خبز من ما فيش، الخبز اللي ملى 12 أفة ده يبقى. لكن لا يستخدم سلطانه، هو لا يستخدم سلطانه من أجل راحته الشخصية، لكن ممكن يستخدم سلطانه من أجل راحة الناس. يعني في معجزة الخمس خبزات والسمكتين استخدم سلطانه من أجل غيره، لكن مش من أجل نفسه. ناس جعانين وقال لا أصرفهم جعانين لألا يخوروا في الطريق. كمان ما يسمعش من الشيطان حتى لو كان الأمر صح. دي فكرتني بعبارة قيلت عن حياة القديس الأنبا أنطونيوس. مرة صحاه الشيطان وقال له قوم صلي. قال له أنا أصلي منين ما أكون عايز، لكن منك أنت ما اسمعش حتى لو صلي. فيقدر يحول حجر خبز. ثم أيضا المظهرية دي ما يحبهاش، مصرية دي ما يحبهاش. الشيطان ربما كان يقصد معنى آخر تاني من تحويل حجار خبز. يقول له احنا في عالم الناس جعانين، لو انت لو تستخدم انك تحول الحجارة الخبز ده تخلي الناس كلها يمشي وراك والرسالة بتاعتك تنتشر وتبقى آخر فل وتبقى نفذت اللي انت عايزه. السيد المسيح يقول لا، أنا لا أريد أن الناس يتبعوني من أجل الخبز، لا، ده يتبعوني أنهم يتألموا حتى من أجل، مش أنهم يأكلوا ويشبعوا ويتبعوني، لا لا لا، مش هو ده اللي أنا أطلبه. ده إبعاد عن قضية الصليب والفداء، ويبقى جمع الناس هو الهدف، لا، الهدف هو خلاص الناس، مش ملء بطونهم بالخبز وإنما ملء قلوبهم بالإيمان. ده اللي أنا عايزه. وفشلت تجربة الخبز وفكر الشيطان في تجارب أخرى. نكتفي بكده، اتفضل.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي موسى ولك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

شو يسنين أنا الليلو يا الليلو يا خن فرال مي فيوت نمي بشير نمي بنغمة إسقوا بنوت نوت أمين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح ينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه وهو يفتدي

كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب، إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة، وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه، ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

أمتثل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء. انصت إلى طلبتي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوادر.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم، يرسل كلمته فتزيل.

0: مقصاص يوسيوس منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي

لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدني.

0: العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الردية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات حقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبلت الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك يا سلك بيت القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، اسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. آيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك آيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين آيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك آيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

العليون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

آمين. الحق الحق أقول لكم، إن كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطيكم إياه. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وأمنتم أني من عند الآب خرجت، خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هو ذا الآن تتكلم علانيتان ولست تقول

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قد كلمتكم بهذا بامثال، ولكن تاتي ساعه حين لا اكلمكم ايضا بامثال، بل اخبركم عن الاب علانيه. على مدى سنين خدمه ربنا يسوع المسيح كان بيظهر لينا محبه الاب السماوي، قلنا كده هل معقول ابن، انتوا اباء، هل معقول ابن يطلب من ابوه خبز يعطيله حجر، او يطلب سمكه يديله حيه؟ فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده، فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات يعطي الروح القدس للذين يطلبونه. وقال لنا كتير عن محبة الآب، وقال لنا مثل الابن الضال، إنسان لما بيغلط يحس إن ربنا غضبان عليه، يقوله لا لا، بعيد عن إنه يغضب عليك خالص. وإذ كان لم يزل بعيدا رأى أبوه فتحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله، وقال بقى اذبحوا العجل المسمن، هاتوا خاتم حطوه في ايد ولبسوا الحلة الاولى، هكذا يكون فرح في السماء. قال لا، على مدى سنين خدمة ربنا يسوع المسيح كلمنا بامثال، وكلمنا عن محبة بابا، محبة الاب السماوي، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. تأتي ساعة، ساعة إظهار الحب الإلهي، الساعة اللي تعلق فيها على الصليب وفهم التلاميذ وقتها الكلام اللي هو قاله قبل كده، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. واحد يقول أنا حاسس إن ربنا مش بيحبني، أقول له أنت مسيحي؟ في عندك صليب في البيت؟ حاسس إن ربنا مش بيحبني بجد؟ وقفت قدام الصليب مرة وسمعت الكلمة دي، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به. ده أحبك. وبولس الرسول يشوف المنظر ده ويعلق ويقول كده، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري؟ لأننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكن يعظم انتصارنا في الذي إيه؟ حبنا. ويكمل يقول ايه؟ اني متيقن انه لا موت ولا حياة ولا خليقة اخرى ولا ملائكة تقدر ان تفصلنا عن محبة الله التي لنا. قال ولا الملائكة ولا خليقة اخرى تقدر انها تقلل محبة ربنا ليك عن محبة الله التي لنا في المسيح يسوع. أخبركم عن الآب علانية. العلانية كانت على الصليب، وكل يشوف يعرف يعني إيه ربنا بيحبني. عشان كده رب المجد يسوع سأل بطرس، قال له يا سمعان، وقفت قدام الصليب، شفت الدم؟ شفت العار اللي حملته؟ شفت؟ أتحبني يا بطرس؟ يا سمعان ابن يونا، بتحبني؟ فقال له يا رب أنت تعلم.
هو بعد اللي أنا شفته. أخبركم عن الآب علانية، ويقول لنا أن الآب نفسه يحبكم. كلمنا بأمثال، تسأل واحد تقول له ربنا بيحبك، يا يقول لك يا ده ربنا بيحبني جدا، ده بارك لي، ده في يوم من الأيام كان هيحصل لي وربنا أنقذني، وفي يوم من الأيام يا ربنا بارك لي في حياتي كلها، ده أنا لو قاعد أفتكر أعمال ربنا معايا. كل ده حلو، بس كل ده يدخل تحت كلمة بأمثال، يعني ربنا بيبين محبته، بس المحبة الحقيقية الكبيرة قوي أعظم من كده بكتير، أعظم من كده بكتير. ده خلص نفسي من الموت، وعيني من الدموع، ورجلي من الزلل. محبة ربنا فوق الإدراك. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ أخبركم عن الآب علانية، وانفتح الأبواب الدهرية، ودخل رب المجد يسوع كسابق لأجلنا إلى الأقداس العليا. أخبركم عن الآب علانية، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات في المسيح يسوع.

حسيت بمحبه ربنا، ده غسلنا وبررنا بدم ابنه، اقامنا معه واجلسنا معاه في السماويات في المسيح يسوع، لكي يظهر في الدهور الاتيه غنى نعمته الفائق باللطف علينا.

أبواب السماء قدامنا، أجلسنا معاه في السماوات، وهيجي اليوم اللي هياخدنا معاه على السحاب، وننجذب إليه ونكون مع الرب كل حين. ربنا قال لي بتحب، حاسس بمحبتي؟ حاسس ان انا بحبك؟ يقول لنا كده ربنا يسوع، لو حاسس انه بيحبك اطلب، ده انت ابن. هل معقولة ابن يطلب حجر خبز يديله حجر؟ يقول لنا كده في الانجيل اهو، الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. اطلب ايه؟ اطلب الروح، اطلب الحياة، اطلب ايه؟ اهو الايام دي كان التلاميذ فيها متجمعين في العلية، وكلهم رافعين عينيهم فوق وبصين ناحية الشرق، بيقولوا له ايه؟ منتظرين موعد الآب، بيقولوا له روحك القدوس يا رب، روحك القدوس هذا جدده في أحشائنا، تعال واسكب يا رب، اسكب فيض نعمتك. بولس الرسول يعلق ويقول الذي سكبوا علينا بغنى بيسوع المسيح مخلصنا، زي ما وعد وقال إني أسكب من روحي على كل بشر. بيقول لي ربنا بيحبك؟ أقول له جدا. يقول لي طب ما تطلب، مالك طلباتك بسيطة قوي كده ليه؟ طلباتك في التراب وفي الأرض، ما تطلب حياة، اطلب الروح، اطلب الامتلاء بروح القدس، اطلب ان هو يجي ويسكن، وتقول له هلما تفضل وحل فينا. بنقولها في الساعة الثالثة، وبنقولها في الخدمة الأولى والخدمة الثانية والخدمة الثالثة في صلاة نص الليل، نقول له هلما تفضل وحل فينا، تعالى تعالى رب وحل فينا وطهرنا، تعالى رب ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. قل له رب ما أقدرش أعيش من غير روحك، قل له ما أقدرش أعيش من غير نعمتك، تعالى وادخل، تعالى واملك. أخبركم عن الآب علانية، ده قال هيجي وقت الروح يكشف لكم الأشياء الموهوبة لكم من الله. قال الروح بيعمل إيه أكتر من كده؟ أخبركم عن الآب علانية، قال الروح يفحص حتى أعماق الله. يعني مش مجرد يخبرنا عن الآب من بره، قال لا، ده الروح القدس هيتدخلكوا جوه ويوريكوا حتى أعماق الله. اللي قال كده بولس الرسول، اللي قال رأيت أشياء ما حدش يقدر يتكلم عنها، ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب إنسان ما أعده الله. مسيح صعد للسماء واتفتحت الأبواب الدهرية، والروح القدس بيورينا. عشان كده بولس الرسول يقول لنا كده، مستنير عيون أذهانكم، قولوا له يا رب كلمنا واكشف لنا يا رب عن السماء علانية. انت كشفت لنا على الصليب، دخلنا جوه الصليب، اكشف لنا يعني ايه انت بتحبني، اكشف لنا يا رب يعني ايه هكذا احب الله العالم حتى بذل، اكشف لنا يا رب يسوع ابواب السماء المفتوحه، وازاي ان انت فتح دراعاتك ومستنيني، اكشف لنا يا رب ما اعددته لينا والمكان بتاع كل واحد فينا اللي مكتوب باسمه والمحفوظ لينا في السماوات. يا رب اتحنن علينا في هذه الأيام، وفيض علينا بنعمة روحك القدوس هذا الذي سكبت على التلاميذ المجتمعين حسب غنى
نعمتك الفائق باللطف علينا. لإلهنا المجد الدائم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

نمت جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة، واعطنا ربي يقظة لكي نفهم كيف نقف امامك وقت الصلاة ونرسل لك الى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي.

خطاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف.

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيه

وهم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب، طوبى هم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

رب علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى. في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك.

إن طهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك قولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك.

رب فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مثابرا على وصاياك، وليرجع إلي

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني. كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

أيها الأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء

يطلب حقوقك، رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا

يحبون اسمك وليس لهم شك. توقعت خلاصك يا رب، وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا. حفظت وصاياك وشهاداتك وكل

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زقصاص يوسيوس منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا. آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمكين انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

0: الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.
1: آمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا

يا رب في الغلات بالبركات السمائية. بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك. بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأهمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك،
أعن على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنن. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، آمين.

0: Amén, los rusos.
1: الأصحاح الثامن عشر. وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنسي، كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبرسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كانا في صناعتهما خياميين، وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مكيدونية، كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. وإذ كانوا يقاومون ويجدفون، نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستس، كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع. وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، وكثيرون من الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. ولما كان غاليون يتولى أخائية، قام اليهود بنفس واحدة على بولس، وأتوا به إلى كرسي الولاية، قائلين: إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فاه، قال غاليون لليهود: لو كان ظلما أو خبثا رديا أيها اليهود، لكنت بالحق قد احتملتكم، ولكن إذا كان مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم، لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. فطردهم من الكرسي، فأخذ

جميع اليونانيين سستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي، ولم يهم غاليون شيء من ذلك. وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة ثم ودع الإخوة،

فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك، وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود. وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب، بل ودعهم قائلا: ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. فأقلع من أفسس، ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة، ثم انحدر إلى أنطاكية. وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفي ريجية يشدد جميع التلاميذ. ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس إسكندري الجنسي، رجل فصيح مقتدر في الكتب. كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبرسكيلا أخذاه إليهما وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائه، كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه. فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا، مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. الأصحاح التاسع عشر. فحدث فيما كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. وكان جميع الرجال نحو 12. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون، شاتمين الطريق أمام الجمهور، اعتزل عنه وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. وكان ذلك مدة 2 سنين، حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتاد، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى، فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع، قائلين: نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب

عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير، وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعدما يجتاز في مكيدونية وأخائية يذهب إلى أورشليم، قائلا: إني بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى رومية أيضا. فأرسل إلى مكيدونية اثنين من الذين كانوا يخدمونه، تيموثاوس وأرسطوس، ولبث هو زمانا في آسيا. وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق، لأن إنسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرتميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل، فجمعهم والفعلة في مثل ذلك العمل وقال: أيها الرجال، أنتم تعلمون أن سعتنا إنما هي من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا. استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرتميس الإلهة العظيم أن يحسب لا شيء، وأن سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا والمسكون. فلما سمعوا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرتميس الأفسسيين. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا، واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايوس وأرسترخس المكيدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ، وأناس من وجوه آسيا كانوا أصدقاءه أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر، لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاجتذبوا إسكندر من الجمع، وكان اليهود يدفعونه، فأشار إسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين: عظيمة هي أرتميس الأفسسيين. ثم سكن الكاتب الجمع وقال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرتميس الإلهة العظيم والتمثال الذي هبط من زفس؟ فإذ كانت هذه الأشياء لا تقاوم ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين وهما ليسا سارقي هياكل ولا مجدفين على إلهتكم.
فإذا كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد، فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة، فليرافعوا بعضهم بعضا. وإن كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخر فإنه يقضى في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم، وليس علة يمكننا من أجلها أن نقدم حسابا عن هذا التجمع. ولما قال هذا صرف المحفل.

0: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. عظيم هو قدر القديس الأنبا يوساب الأبح، فهو عالم جليل وأسقف فاضل وكوكب ساطع في سماء البرية الشرقية. تدرب منذ صغره على الحياة مع الله، فأحب السيرة الملائكية التي للآباء الرهبان وإشها سكن البرية، فقصد دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر، فتتلمز وتعلم ونمى في القامة الروحية متمثلا بالقديسين العظام، فكان يعكف على الاطلاع والدراسة، فصار ممن يتحدثون عن علم اللاهوت باقتدار، فاختارته العناية الإلهية ليكون أسقفا لكرسي جرجا وأخمين، ليصد البدع والهرطقات ويعد لله شعبا مستقيما. ولكثرة عظاته وتعاليمه فكان صوته يبح، ولتكرار ذلك عرف باسم الأنبا يوساب الأبح. فله عظات كثيرة عن الفضيلة والحياة النسكية والعقيدة والإيمان الأرثوذكس السليم، فهو من قام بالصلاة على المعلم إبراهيم الجهري ورثاه بعظة بليغة. وعندما شعر أن أيام غربته على الأرض قاربة الانتهاء، أحب أن تنطلق روحه الطاهرة وهي في أحضان إخوته رهبان مجمع ديره العامر، فانطلق إلى ديره المحبوب دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر، ومنه سافر وانطلق إلى السماء، وكانت نياحته في 17 طوبة 1542 للشهداء الموافق 24 يناير 1826 ميلادية. ولقد كرمه الله إذ بقي جسده متماسكا لم يتحلل يشهد لقداسته وتقواه، وقام مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا في لبس مطران التقهلية حينما كان رئيسا للدير باسم القمص متى الأنطوني، بنقل جسد القديس من مقبرة الآباء بالدير ووضعه في الكنيسة سنة 1966 ميلاديا. والآن له مكسورة من الزجاج تحتوي جسده الطاهر، وهي مهداة سنة 1996 ميلاديا من مثلث الرحمات الحبر الجليل نيافة الأنبا مينا مطران جرجا. ولقد ترك لنا القديس الأنبا يوساب ملابسه الكهنوتية البرنس والصدرية، وكذلك صليبه الخاص المحفور اسمه عليه. وتحتفل الكنيسة والدير بعيد نياحته في 17 طوبة الموافق 24 أو 25 يناير من كل عام، ونتبارك بصليبه في صلاة العشية والقداس الخاص بعيد نياحته بالدير. بالحقيقة كثيرة هي العجائب والمعجزات التي تحدث من هذا القديس وجسده الطاهر الذي صار مسكنا للروح القدس. الرب يبارك ويقدس نفوسنا وأجسادنا، ويحفظ كنيسته من البدع والهرطقات، ويبارك هذا العمل ويعوض كل من له تعب في إخراج هذا الشريط ليكون بركة ومثال لإنجيل الله المعاش، ببركة وصلوات وشفاعات أمنا كلنا وفخر جنسنا القديسة الطاهرة العذراء مريم، وأبونا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، وصاحب هذه السيرة العطرة القديس الأنبا يوساب الأبح، وبصلوات الساهر عنا ذهبي الفم واللاهوت القدير أبينا ورعينا قداسة البابا شنودة الثالث أدام الله لنا حياته سنينا كثيرة وأزمنة هادئة سلامية عديدة، ولربنا كل المجد والإكرام والعزة والسجود إلى الأبد آمين.
1: كلمات مباركة طاهرة من فم طاهر لحضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يوستس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوبوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث وتحت إشراف ومراجعة وتقديم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يوستس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ماريا فون تقدم الجسد ما زال صحيحا قصة حياة معلم اللاهوت القديس الأنبا يوساب الأبح إعداد درامي وإخراج سمير فهمي.

0: يا كريستين، يلا عشان نطلع مغارة القديس الأنبا أنطونيوس.
1: يلا يا كريستين، يلا يا كريستين، يلا كريستين عشان ما نتأخرش. يلا هنطلع مغارة القديس الأنبا أنطونيوس في الجبل.
0: يلا الرحلة كلها هتطلع.
2: اتفضلوا انتم سبقوني على مغارة القديس الأنبا أنطونيوس، وانا هفضل هنا في الكنيسة صلي وبعدين احصلكم. ايه ده؟ معقولة بقى الجسد اللي في الصندوق الإزاز ده جسد صحيح ما تحللش؟ أبونا الراهب قال لنا إن الجسد ده للقديس الأنبا يوساب الأبح، وكان راهب هنا في دير الأنبا أنطونيوس، وبعدين اترسم أسقف على جرجة وأخميم أكتر من 150 سنة مر على نياحته، وجسده زي ما هو لم يفسد ولم يتحلل. طيب أمد إيدي كده على الصندوق الإزاز ده والمسه. ايدي اتصمرت على الصندوق الازاز زي ما تكون اتلزقت بالغيرة. الحقوني الحقوني الحقوني. لو سمحت يا بونا.
3: ايه يا بنتي، انت لسه واقفة قدام جسد القديس الانبا يوساب الابح؟ انا رايح ادق جرس صلاة الغروب، ممكن لو سمحتي ترجعي وتقفي في الخرس الثالث عشان دلوقتي هيجي الاباء الرهبان للصلاة.
2: باسم الصليب، باسم الصليب اشكرك يا الهي، اشكرك يا بونا الراهب. ايدي كانت لازقة على الصندوق وتسمرت عليه ورجلي كمان، وما كنتش قادرة اتكلم، ولما قلتك ابتديت تتكلم ايدي ورجلي اتفكوا ولقيت قوة بتدفعني لورا. أشكرك يا إلهي، أخطيت، سامحني يا رب.
3: كنت بتشك يا بنتي في إرادة رب المجد اللي شاء حفظ جسد هذا القديس بلا فساد ولم يتحلل. يا بنتي، نيافة الأنبا يوساب الأبح كان قديس عظيم وأحد أباء الكنيسة العلامة في شرح اللاهوت والعقيدة، عاش على أرض الغربة 91 سنة.
2: لكن قولي يا قدس أبونا، يا ترى الكنيسة اعترفت بيك قديس؟
3: طبعا يا بنتي، والكنيسة بتعيد له في يوم نياحته في 17 طوبة.
2: ياريت قدسك تحكيلي السيرة العطر للقديس العظيم ده الأنبا يوساب الأبح.
3: حاضر يا بنتي، هحكيلك قصة حياة القديس معلم اللاهوت الأنبا يوساب الأبح اللي اتولد وعاش في عهد المماليك. اتولد يوسف اللي أصبح فيما بعد الأنبا يوساب الأبح. اتولد عام 1451 للشهداء الموافق سنة 1735 ميلادية في قرية النخيلة مديرية أسيوط.

0: ونبتدي حكايته من أولها.
1: يا سيدي الناس، يا سيدي الناس، سلام.
2: ست أم حنين، سلام ونامي. يا ست أم حنين، يا ست أم حنين، أنا قلت لك أكتر من مرة وترجيتك ما تدهنيش بسيدي الناس وتركبيني خطية. أنا أقل الناس وأضعفهم يا أخت المسيح.
1: أنت سيدي الناس، ده أنت من كبارات بلد النخيلة بلدنا.
2: صدقيني يا ست أم حنين، أنا أصغر صغير في النخيلة، ومش بس النخيلة، لا كل مديرية أنشطة كلاتك.
1: ده خيرك مغطي كل غلابة النخيلة بلدنا، وأولهم أني. ده لولاك يا سيدي الناس ما كنتش أعرف أربي ولادي اليتامى. ما بتنسانيش بكرمك وخيرك ومحبتك.
2: أهو ده الكلام اللي لا يودي ولا يجيب. صدقيني يا ست أم حنين، أنت وحبايبي كل أخوة الرب أغنى منك وأغنى من أي غني في قطر مصر كلاته. كفاية إنكم أخوة الرب يسوع.
1: ربنا يحفظ حياتك ويخليك للغلابة، ويحفظ لك ابنك يوسف، وتعيش لما تعمل إكليله.
2: إكليله فين؟ ده لسه بدري يا ست أم حنين، ده يا دوبك مولود من كام شهر، ما كملش سنة. بس تعرف يا ست أم حنين، وش الولد يوسف كان وش الخير والسعادة علي. تو ما جه للدنيا والخير زاد وغطى، كان قدومه وش السعادة علي وعلى كل بيتي.
1: اتفضل اقبل مني الحاجة البسيطة دي اللي على جد حالي.
2: اهدي.
1: صليب صغير ادهولي أبونا بطرس تذكار عيد نيروز.
2: الله، هو في هدية أجمل وأغلى من صليب رب الميت؟ متشكر خالص، متشكر يا ست أم حنين. عامل إيه يوسف يا غالي؟
3: نشكر ربنا يا أبو يوسف، مليح.
2: نعم
3: نشكر ربنا، أخذ الرضعة ونام.
2: تعرف يا أبو يوسف وش الولد ده؟ وش خير حقيقي محصول القطن السنة دي؟ حدث كتير، ونشكر ربنا لأول مرة السنة دي ربنا كفانا شر الدودة، وما كانش فيه أي إصابة في المحصول. وده ده بفضل ربنا وبفضل النور الرباني اللي بيطوي من وش الغالي يوسف.
3: النهاردة يا أبو يوسف من طلعة النهار ولحد ما نام، والضحكة الجميلة ما فرجتش وشها الجميل، وكل ما اتطلع لوجهها أحس بدفى غريب بيملى قلبي ونفسي، وأحس بسلام وهدوء بيونس روحي، وما ببقاش رايدة أبدا إني ألفت عيني وأنشغل عنه.
2: يقبل لك ديه ما فيش عشاء وحنام بس من غير وقت.
3: ازاي يا ابو يوسف؟ خير ربنا كتير، نشكر ربنا. حقوم اوضب لك لقمه للعشاء، وبعدها نصلي وننام بدري عشان نحضر القداس بدري ونتناول.
2: معك حق، ويوسف ولدنا الغالي يتناول معانا. ام يوسف يا غالي، والدار اللي هناك دي دار خالتك أم حنين.
4: خالتي يعني أخت أمي؟
2: لا يا يوسف يا ولدي، يعني مش بالظبط كده، دي زي أختي وأخت الغالية والدتك، زيها زي عمك بقطو اللي كنا عنده دلوق، واللي برضك يبقى زي أخوي.
4: واللي أنت اديته يا بوي من خير ربنا.
2: صح يا يوسف يا ولدي، اديته من خير ربنا. ما هو ربنا يسوع المسيح دايما بيدينا بايد ويمد ايده التانيه ياخد جزء بسيط من الخير اللي وهبه لينا.
4: ازاي يا بوي؟ يعني لما رحنا عند عم بكتر واديناه فلوس وهدوم واكل هياخدهم ويديهم لربنا؟
2: مش بالظبط يا ابني، الكتاب المقدس فيه آية جميلة بتقول من يدك يا رب أعطيناك لأن إخواتنا عمك بكتر وعمك بشاي وخالتك نجس أم بولس وخالتك أم حنين وغيرهم من إخواتنا المعوزين.
4: يعني إيه معوزين يا بو؟
2: يعني هفهمه زايد يا دلوك، يعني اللي محتاجين يا ولدي وإيديهم مش طايلة، دول كلاتهم ربنا يسوع المسيح سماهم أخوة الرب، يعني إخواته. ولما ربنا بيدينا الخير من عنده بيحب إننا نرد له عطيته عن طريق إخواته المعوزين. يعني لما قلبنا يحن ويساعد أخوة الرب ونديهم يبقى بنرجع الدين اللي علينا ربنا، وأجرنا عند ربنا ما يضيعش.
4: فهمت يا بوي.
2: عشان كده أنا باخدك معاي تتعلم تساعد أخوة الرب، أخواتنا الحبايب، فاهم؟

0: ربنا يباركك يا يوسف يا ولدي، السنين بتجري بسرعة. فين لما كنت صغير وأنا وأبوك بنعلمك حب الكنيسة وحب الناس، وأنت بتكبر في النعمة ودي كبرت وبقيت عمرك دلوقتي يجي 19 سنة. ربنا يحفظك، قلبي ونفسي داعين لك، يخليك ربنا ويملاك بالنعمة والبركة.
1: ويخليك لي أنت وأبويا يا أمي يا غالي.
0: يا ترى يا ولدي حفظت ألحان جديدة؟
1: النهاردة يا أمي بعد ما حفظنا لحن شيريني مارية، المعلم نصيف حكالي حكاية قديس عظيم من قديسين الكنيسة.
0: مين يا ولدي؟
1: أبو الرهبان القديس أنبنطونيوس، قديس مصري عظيم، اتولد سنة 251 ميلادية في بلد اسمها قمن العروس جنب بوش مدريب بني سويف.
0: ربنا يدينا بركته ويساعدنا ويسندنا في صلواته.
1: تعرف يا أمي إن القديس العظيم أنبنطونيوس اللي عاش على الأرض حوالي 105 سنة هو اللي أسس نظام الرهبنة في العالم كله، ترك العالم وكل اللي بيربطه بالعالم وهو صبي بعد ما وزع كل أمواله وأملاكه اللي ورثها عن والديه، وأوضع أخته الوحيدة في بيت للعذارى، وبعدين عاش حياة النسك والصلوات والأصوات، وانتصر على محاربات الشيطان وعذاباته، ورب المجد عضده وسانده ونصر على إبليس لحد ما أصبح أبو الرهبنة ومؤسسها.
0: صلوات عنا تبارك حياتنا وتبعد عنا عدو الخير. انت طول عمرك كده تحب تقرأ وتفهم وتحفظ الإنجيل، ده لازم أبوك أقوم أفتح له.
1: لا لا لا ما تقوميش، خليك انت يا أمي أنا أفتح له.
0: يوسف يوسف يا ابني عوش يا حبيبي عوش النور الشديد لا يلسعك. يوسف يوسف يا ابني
2: بسم الصليب
0: مالك
2: يا مو يوسف يا مو يوسف
0: عوش يا يوسف
2: يا مو يوسف
0: عوش يا ولدي
2: أم يوسف اصحي خير
0: فين أنا فين؟
2: أنت نايمة والفجر شكشك خير؟ كنت بتحلمي بابننا يوسف؟
0: اللهم اجعله خير
2: خير. حلمت بيه؟ ماذا يا يوسف؟
0: حلمت خير يا أبو يوسف،

0: اللهم اجعله خير ان يوسف واقف في الغيط يجمع خير ربنا المال الارض، وحواليه رجاله كتير بوشوش جميله منوره، وشويه ونزل من السما راجل عجوز وجهه مليه النور، لابس ابيض ومغطي راسه بشال ابيض جميل ومليان صلبان، ودكنه بيضه وطويله. نزل وشك طريق ما بين الرجاله في الغيط لحد ما وصل ليوسف ابننا اللي ركع قدامه، قام الشيخ الطيب النازل من السما قوم يوسف وخذ تحت باطه ومشي بيه في طريق طويل فاضي لحد ما وصلوا لصليب كبير منور في نهاية الفضاء، وسجد هما الاتنين قدامه والنور انتشر حواليه غطاه.
1: خير خير يا رب اجعله خير، يوسف ولدنا ده حيكون له شأن كبير، ربنا يبارك ربنا يبارك. آمين يا رب آمين. يا يوسف يا ابنك المجد الرب المجد، ما قلناش حاجة، بس يا ابنك أنا أيامي على الأرض جربت تبنيك، وانت بقى عمرك 25 سنة، ونفسي أنا والست والدتك نشيل ولادك.
0: وبعدين يا يوسف يا ولدي، مريم بنت ناس طيبين، أبوها وأخواتها عايشين حياة كلها بركة ونعمة، وما بيفرقوش الكنيسة، ومش هنلاقي أحسن منها تصلح زوجة ليك، وكل بلدنا بيحبوهم ويكبروا، وسيرتهم يا ولدي بتعطر لسان كل اللي بيحكي عنهم. هاود يا ولدي هاود، ده أنا لما فتحت موضوع النسب اللي بنتمنى يجمعنا بيهم، ولما احتلهم إننا رايدين مريم بنتهم، ما اقدرش اقول لك قد ايه كانت فرحتهم.
1: وما حق هم هيلاقوا احسن من يوسف ابنك ولد المسيح وابن الكنيسه، واللي كل شعب النخيله بيفتخروا بادبه واخلاقه وتربيته المسيحيه. ساكت ليه يا ولد؟ ساكت ليه؟ ما ترد وتقول موافق.
0: اتكلم يا ولدي اتكلم، ده أنا من كم يوم حلمنا لك حلم جميل قوي. أما قوم افتح.
2: سلام يا أستم يوسف.
0: سلام يا أبونا بشاي.
1: أهلا يا جوتشابونا، اتفضل، جيت في وقتك، تعال أحضرنا.
2: خير يا أبو يوسف، أحضركم فيه؟ أنا طول خدمتي هنا في النخيلة وانا ما بحضركمش غير في كل خير ونعمه.
1: ابنك يوسف يا جوتشابوني رافض ان هو يتجوز، اخترنا له عروسه بنت ناس طيبين وهو رافض.
2: يا ابو يوسف، ابنك يوسف اختار وخلاص.
1: اختار مين؟
2: هو ما قالكوش؟ ده قال لي واخد مشورتي، وانا مش بس موافق، ده أنا زكيت اختياره وبركته كمان.
0: مين يا ابونا؟ مين اللي اختارها ولدي يوسف؟
2: حياة الرهبنة والتفرغ للعشرة الحلوة الجميلة المقدسة مع رب المجد إلهنا الحبيب القدوس.
1: برضك يا يوسف يا ولدي، لساك على رأيك والطريق اللي حاولت إني.
2: حاولت إيه يا أبو يوسف؟ حاولت تبعد عنه؟
1: ما قصديش، صدقني يا ابويا ما قصديش، بس بالسهل عليا ان ولدي يوسف يغيب عن عيني لحظة. ده دراعي سندي في زراعة الارض وجمع محصولي. صعب يا ابونا بشاي، صعب صدقني.
2: بقى ده كلام؟ ومن مين؟ منكم انتم؟ ده انتم ربطوه في الكنيسة وللكنيسة من صغره لحد ما بقى عمره دلوقت 25 سنة، عيشتوه في النعمة والبركة والتسابيح والصلوات والأصوام. سيبوه سيبوه يكمل طريقه اللي اختاره لنفسه.
1: يعني مفيش فايدة؟ راحتك يا ولدي.
2: هو خلاص نوى يروح عزبة دير الأنب أنطونيوس في بلد بوش القريبة من بني سويف.
0: سلام الرب عليك يا أبو الرهبان يا أنب أنطونيوس. شفت يا أبو يوسف؟ أهو الحلم حيتحقق، والراجل العجوز المبروك اللي جه من السماء طلع القديس العظيم الأنب أنطونيوس. لتكن مشيئتك يا رب، وصلي عنا يا أبو الرهبان.

0: سلام يا جود سابون الراهب.
1: سلام النعمة، مين انت يا ولدي؟
0: يوسف يا ابونا، وجاي عايز اقابل رئيس الدير.
1: يا ابونا بستوراس، الاخ يوسف عاوز يقابل ابونا الرئيس.
2: سلام يا ابني، طالب رهبنا يا يوسف.
0: ان شاء ربنا يا قدس ابونا وبركه صلواتك.
2: اتفضل يا ولدي.
0: حاضر. سلام يا ابونا الجمس ابراهيم الانطوني رئيس الدير، اقبل ايديك الطهره.
3: اهلا يا ولدي، اسمك ايه ومنين انت؟
0: يوسف يا ابونا، ومن النخيله مديريه اسيوط، وجيت هنا مزرعه الدير في بوش عشان اخد بركه وتقبلني.
3: وانت طلباتك ايه يا ولدي؟
0: طالب رهبنا يا ابونا الرئيس، طالب اكون ابني ليك، وشهوه قلبي ان ربنا يديني نعمه في عينيك وتلبسني طوب الرهبنا.
3: بس يا ولدي يوسف، حياه الرهبنا حياه جهاد ومشقه، انت يا ابني مستعد تحمل الصليب؟
0: رب المجد يقدرني ويسندني، واكون مستحق انا عبد الضعيف لختمه اسمه القدوس.
3: طيب يا ولدي. يا ابونا بستوراس.
2: نعم يا ابي.
3: خذ الاخ يوسف ودبر له مكان يبات فيه، وربنا يبارك يا ولدي.
0: اشكرك يا ابي.
4: يا يوسف يا ابني، انا فرحان بيك خالص. صلواتك وخدمتك وبرك بيتكلم عنهم كل الآباء والشيوخ في دير قديسنا العظيم أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس. ما بتسيبش حاجة في عزبة الدير ببوش إلا وتهتم وتمد يدك وتنجزها في الزراعة، في تربية الحيوانات والطيور وخبيز القربان، ومساعدة الصغير قبل الكبير. وكل ده ما بيمنعكش من المداومة على الصلوات ودرس الكتاب المقدس والتعلم من أباء والشيوخ الدير. ربنا يباركك.
0: أقبل يديك يا أبي الجمص، داني ضعيف خاطي ما استحجش ولا حرف من كلام البركة اللي بيسري في روحي ونفسي ويخفف عني خطيتي وذنبي. اذكرني يا أبي في صلواتك، اذكرني. ربنا يديم رهبانتك، ربنا يخليك.
2: اسمع يا يوسف يا ابني، أبونا الرئيس أمر أنك تطلع مع الجاف لبكرة إن شاء الله للدير في الجبل.
0: يعني حسب العزبة وروح الدير يا ابونا بستوروس؟
2: ايوه، هتسافر يا ابني 3 أيام بالجمال مع العرب والاباء الرهبان واحتياجات الدير، لغاية ما توصل دير الانبا أنطونيوس بالبحر الاحمر. وهناك يا ابني هتعيش في وسط الاباء الرهبان القديسين، هيتبر وقداسة وزهد ونسك. وربنا يزيدك نعمة يا يوسف يا ولدي.
0: أغابي يا أبي، أقبل أياديك، أنا رايح معاك لصلاة الغروب. يا سلام، أما صحيح زي ما قال أبونا.

0: جنة ربنا على الأرض، إيه الجو الروحي الجميل ده، وإيه الكنايس اللي عيشاع منها نور القداسة والبركة، وإيه النخل اللي في الجبل ده. أخيراً أخيراً يا يوسف هاخد البركة اللي ما يستحقهاش ضعيف خاطي مثلي، واسجد على الأرض اللي تبركب بأقدام القديس العظيم أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس. يا سلام، أشكرك يا إلهي أشكرك.
1: أغاب يا أبي ومعلمي.
2: أغاب يا يوسف يا ابني، جيت في وقتك. يلا يا ابني خد يدي علشان الحق صلاة الغروب.
1: ابنك وخدامك يا أبي ومعلمي، واسمح لي يا أبي بعد صلاة الغروب أخد خلجاتك أغسلها.
2: يا ابني كفاك تعب، انت لسه الجمعة اللي فاتت غسل لي جلاليبي والشال وكل هدومي ومنظف لي القلاية، كفاك.
1: قبل أيديك يا أبي، أنا ابنك وخدامك وخدام كل أبائي رهبان الدير، اذكرني يا أبي في صلواتك.
2: ربنا يباركك يا يوسف يا ابن النعمة، كل عمل بتتكلف بيه في الدير بتقضيه بدون كلل ولا ملل وبمحبة، وكمان بتقضي معظم وقتك في دراسة المحفوظات والكتب الكنسية واللاهوتية والتاريخية الموجودة بالدير. ربنا يباركك.
1: قبل أيديك يا أبي.

يا يوسف يا ابني، احنا اباء وشيوخ الدير بعد فترة الجهاد والخدمة الحسنة اللي قضيتها كطالب رهبنة واللي أظهرت فيها الوداعة والطاعة والحياة النسكية بعزم صادق للسلوك في حياة الرهبنة، فقد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي وحفظت الإيمان. تمام، زي ما قال معلمنا بولس الرسول، وازداد نموك في الجامة الروحية ونمى علمك النمو الصالح المثمر. عشانك ده زكناك عند أبونا الجمص إبراهيم الأنطوني رئيس الدير عشان تلبس ثوب الرهبنة.

وتصبح خادم أمين لاسم الإله الثالوث القدوس بدير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. وإلهنا الصالح

0: أغابي أبونا يوسف؟
1: أغابي يا أبي.
0: يا أبونا الحبيب يوسف، جيت لك جلايتك أحمل لك البشرة. من يوم ما لبست النعمة الرهبانية باسم أبونا الراهب يوسف الأنطوني، اتمليت بالنور الإلهي والاستنارة الروحية المجدسة، وأصبحت كوكب لامع في جبل أبو الرهبان الأنبا أنطونوس. وصيت جدستك زاع في كل أنحاء الدير، وانتشرت ريحة فضايلك العطرة بخدمتك وبرك ونسكك. وعشانك ده أباء وشيوخ الدير زكوا قدسك للرسامة لرتبة الجس، وأبونا رئيس الدير وافق على رسامتك.
1: لتكن إرادتك.

0: أغاب يا بني يوسف.
1: أغاب يا بني يوحنا.
0: حللني يا أبي، أنا جاي أفكر قدسك بمعاد بكرة اللي كلنا بنستناه عشان بنتعلم فيه كتير، وخاصة لما قدسك بتتكلم في اللاهوتيات.
1: معلش يا بني يوحنا، حنأجل معاد بكرة لأني نازل بكرة من الدير.
0: نازل ليه يا بني يوسف؟
1: جدست البابا يؤنس الـ18 بعت لي أروح لجدسته في البطرخانة بمصر.
0: قال يا بني يوسف، ترتيب جدست البابا يؤنس كام في الأباء البطرقة؟
1: جدست البابا يؤنس الـ18، ربنا يحفظ حياته، هو البابا الـ107 في الأباء بطرقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

0: أغابي يا أبي جدستر بابا، هام طنيت الخضوع والطاعة والمحبة لجدستك وأجبل أيديك الطهرة.
1: أغابي يا بني يوسف، أهني يا بني يوسف، سمعت كتير عن جدستك وزهدك ونسكك وعلمك الغزير، لأن نور فضيلك انتشر وريحة البخور الزكية العطرة اللي بتفوح من برك وجدستك شافها وتعطر بيها كل مسيحي. وأنا يا ابني بعتلك تاجي هنا وتقعد معايا في البطرية القية، أنا مش هلاقي أفضل منك تلميذ بار، خادم أمين يكون ابني وسندي. ها قلت إيه يا بني يوسف؟
0: ابنك وخادمك وتلميذك الذي لا يستحق كل هذه البركة يا سيدنا، أني تحت أمر جدستك.

باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المجد لله الواحد بالذات المثلث بالأقانيم والصفات، الجوهر الواحد الواجب الوجود، الإله الخالق لكل الخلايق، العالي المعبود المنفرد بالوحدانية، المثلث بالصفات الإلهية، المفترق بالأقانيم، وفي الجوهر المعروف بالوحدانية، المسمى بالذات والنطق والحياة، الذي لا إله سواه، الذات والد للنطق وباعث للحياة والنطق، مولود من الذات بغير وقت ولا زمان، والحياة مبعثه من الذات فوق الأوقات والأزمان. الذات يا أحبائي معروف بالآب لأنه ولد، والنطق معروف بالابن لأنه مولود، والحياة معروف بالروح القدس لأنه ليس بوالد ولا مولود، الإله الواحد المعبود من كل الطغمات العلوية والممجد من الألسنة البشرية، الذي من كثرة مراحمه الغزيرة العلوية افتقدنا بتفضله وإنعامه الإلهية، إذ أرسل ابنه الوحيد الجنس وأخذ منها إنسان كامل وصيره واحدا مع لاهوته، وحدانية طبيعية هكذا لما كان في العالم ومن بعد قيامته، اتحاد طبيعي.

يا ابونا يوسف، لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. وإرشاد وتعليم معلمنا بولس الرسول ينطبق عليك. اسمع يا يوسف يا ابني، إبرشيد جرجة وأخميم بتعاني من مشاكل كثيرة،

0: أغاب يا سيدنا.
1: أغاب يا بونا جرجس.
2: واحد برا صاحب حونة الإغلال اللي على أول العزبة ومعاه واحد الست عاوزين يقابلوا نيافتك. الراجل كان جاي بهالليلة وبزعيق قدرنا نهديه ومصمم يقابل نيافتك.
1: خليه يتفضل يا بونا جرجس هو والست اللي معاه.
2: حاضر. اتفضل يا حضرة. اتفضل يا ست.
3: السلام عليكم.
1: سلام ونعمة. اتفضل. خير يا ابني.
3: اني صاحب طحونة الغلة اللي على اول العزبة.
1: خير يا ابني.
3: مش خير ابدا. الست صباط دي كانت بتشتغل عندي في الطحونة وكنت براعيها كويس. كنت بديها في اليوم قرش ساق وكل شهر أديها كيل الذرة.
1: وبعدين
3: كبرت وخرفت وبقت تقضي اليوم كلها في الطحونة نوم. تشتغل حبة وفجأة تختفي. يدوروا عليها يلاقوها واخدة جنب ونايمة ورا شولة الغلة والذرة. قرشتها.
1: وبعدين يا ابني
3: النهاردة الصبح الولاد اللي بيشتغلوا عندي في الطحونة ضبطوها وهي بتسرق شوية الدقيق.
4: أنا بسرق شوية الدقيق؟ ربنا يسامحك. داني يا سيدنا أخدت 4 شوية فاضيين كانوا مرميين ورا الطحونة.
3: فاضيين؟ الولاد بيقولوا إن في شوال منهم كان فيجي وقتين دقيق.
4: وقتين؟ ربنا يسامحك. صدقني ابدا يا سيدني. صدقني يا سيدني حاجتي وجع ولادي هم اللي خلوني اخذ الشويل الفاضي. صحيح شوال منهم كان فيه شويه دقيق لكن ما يغبزوش رغيف واحد وكانوا مرميين في الشارع.
3: المهم يا جناب القسيس اني ما حبيتش اسلمها للقاضي يجيب لي حقي وقلت اجيلك لإن بسمع عن كرمك ومقامك كتير.
1: هو شوال الدقيق مليان دقيق بكام يا ابني؟
3: شوال الدقيق 25 أجة بخمسة تعريفة.
1: يعني ال4 شوالة اللي بتقول عليهم ب10 ساخ.
3: تمام.
1: خد يا سيدي أدي 0.5 جنيه بحالة تمن قد 4 شوالة اللي كانوا فاضيين واللي واحد منهم كان فيه زي ما بتقول وجتين دقيق. 0.5 جنيه ده كفاية. أنا عارف يا ابني إنك محتاج وعشان كده بتعمل كده.
3: كفاية قوي ده بزيادة كمان. ربنا يخليك. 1000 شكر. سلام.
1: مع السلامة يا ابني. وقفت ليه يا ستة إليصابات؟ تفضل اقعدي واحكي لي انتي كنت عاوزة تعملي ايه بشولة الدقيق؟
4: يا سيدنا انا عندي ولد شاب وبنتي اصغر منه. ابوهم الله يقدس روحه ساب لي حملهم وهم صغيرين. ربنا افتكره. وانا يا سيدنا لا ورايا ولا قدامي. ما جيت اشتغل في البيوت انظف واخبز عشان في آخر النهار أرجع بيتي بكم رغيف عيش وحتتين جبنة أو شوية خضرة. وفي الآخر يا سيدني جماعة ودوني الطحونة أشتغل فيها. كنت باخد في اليوم قرش ساخ. وفي الآخر شوية ذرة أو غلي. أنا كبرت في السن وما بقيتش قادرة أسد على تعب شغلي في الطحونة. بس ده بليش صاحب الطحونة.

0: لحد النهارده واني وابني وبنتي من غير ولا لقمة تسكت صريخ بطننا الفضيان. اضطريت اروح للمعلم صاحب الطاحونه اطلب منه ان شاء الله حفنتين دقيق اعجنهم واخبزهم يسدوا وجه بطننا. مرضيش وترسني ازينني طلع ولقيتني من غير ما ادري باخد الشوال الفاضي عشان الفضه واخد حبه الدقيق اللي بجيب فيهم عشان خاطر اولادي.
1: مالك يا سيدنا؟ مالك؟ نيافتك بتبكي ليه؟
2: انا ما استاهلش يا ابونا جرجس، ما استاهلش، ما كنتش قد الوزن اللي ادها لي ربنا، ما استاهلش.
1: كيف كيف كيف يا سيدنا؟ ده نيافتك بركه كبيره.
2: روح دلوك حالا مع الستة عصابات يا ابونا جرجس، وديها شوالين قمح وشوالين ذره وهدوم ليها ولولادها. ربنا يعوض صبرك يا بنتي خير، ربنا عنده كتير وهو يسد احتياجنا. صلي عشان يا بنتي، صلي عشان ربنا يسامحني.

0: يا معلم إبراهيم يا رئيس كتاب مصر، إبرشية جرجة وأخميم كلها تبركت بتشريفك. ده أنت يا معلم إبراهيم ومعاك أخوك جرجس الجهري من الأرخنة الكبار في كنيستنا، وأياد الخير السخية اللي بتقدمها الكنايس وأديرة مصر، وخصوصا دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، وعطفك وبرك على كل الفجرة والمساكين. رب المجد يسوع المسيح هيكافئك عنهم بكل الخير والبركات والنعمة الإلهية.
1: نيافتك هتاخدني بكلامك الحلو، وانا اروح فين جنب انجازاتك واعمالك العظيمة؟ ده من يوم جلوسك على كرسي إبرشية جرجة واخميم من سنة 1791 للنهاردة، ونيافتك شيدت وعمرت، بنيت كنيسة جديدة، وأصلحت كل اللي كان متعسر بسبب كسرة الطوائف والمعتقدات، وعظاتك وتعليمك اللاهوتية القيمة يا معلم اللاهوت، ودفاعك القوي عن تعليم الكنيسة الأرثوذكسية تعليم الحق، وانفعالك الواثق المؤمن وانت بتلقي عظاتك على أبناء كنيسة المسيح، لدرجة انك من كتر عظاتك صوتك بينبح يا نيافة الأنبا يساب الأبح. ده غير كتاباتك ومقالاتك الروحية اللي أدت إلى استقرار الكنيسة.
0: كفاك كلامك المحب ده يا معلم إبراهيم، وقوم معايا فرجك على الكنيسة الجديدة اللي ساعدني رب المجد لحد ما قدرت أشتري أرضها وابنيها بنعمته وسنده الإلهي. قوم قوم يا كبير كتاب مصر المحروسة المعلم إبراهيم الجهري.

احذروهم يا أحبائي، فإنهم يتظاهرون مثل الصديقين ومن داخلهم ذئاب خاطفة، فإن من ثمارهم تعرفونهم، فتحفظوا منهم يا أحبائي، ومن القرب منهم كتحفظكم من الثعبان والحية، لأن هذه تميت الجسد، وأولئك يهلكون في جهنم بتعاليمهم الفاسدة، فحمان الله وإياكم من عقائدهم الرديئة وإيمانهم الاشتراكي، ويثبتنا على الإيمان المستقيم نحن وإياكم كافة الأرثوذكسيين إلى النفس الأخير.

0: يا انصاف يا انصاف، صدقيني حتجوزك، يعني حتجوزك.
1: يا اسحاق يا اسحاق، احنا لفينا كتير وما فيش فايدة، ما سبناش كنيسة ولا طيفة الا وخبطنا على ابوابها، وبعدين الوقت بيجري بينا والناس ابتدت تتكلم علينا.
0: ويهمك في ايه كلام الناس؟ بقولك انا حتجوزك ما تخافيش، وما يهمكيش كلام حد، او ضروري حلاقي الكنيسة اللي توافق وتبارك جوازنا، وبعدها مش هنتكابل في السر من ورا اهلك زي ما بنعمل دلوقت.
1: يا اسحاق يا اسحاق، انت راجل ما يهمكش، لكن انا راعي ظروفي، انا ست متطلقة، جاجي المماليك طلقني والكنيسة كمان طلقتني، اتطلقت بسبب العلاقة البطالة اللي جمعتني بيك.
0: برضو علاقة بطالة؟ مش ده كان خارج عن إرادتي وإرادتك يا أنصاف؟ جوزك كان مريض أو غصب عني وعنك اتجمعنا، وحنكمل مشوارنا وحنلاقي الكنيسة اللي توافق على جوازنا، أو يبقى لي بقى سكة تانية.
1: لا لا، ربنا يستر ربنا يستر.
2: انت يا ابني بتهددنا؟
0: يا سيدنا انا مقصودش، بس انا بقول لنيافتك ان احنا لو ما اتجوزناش في كنيستنا القبطية انا حدور على سكة تانية.
2: شوف يا اسحاق يا ابني، الكنيسة دايما بتضلل على ابنائها المؤمنين والمتمسكين بتعاليم السيد المسيح رب المجد، وسبتين على العقيدة الارثوذكسية المستقيمة. وإن كنت يا ابني بتحاول تلوح بكلامك إنك حتسيب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عشان تسير ورا غرايزك وشهواتك وتتبع الشيطان، فأنت كده يا ولدي بتزود خطاياك وتصبح عبد لنزواتك والإبليس، أنت والست دي اللي جرتها معاك في الخطية.
0: يا سيدنا الأنبا يوساب، الست دي جوزها كان مريض، جوزها كان مريض زي ما قلت لنيافتك، أو هي عندها عذرها.
2: أنت بلا عذر أيها الإنسان، يا ابن الشيطان بيبرر ليكم الخطية.
0: أو كمان السيد المسيح قبل توبة المرأة الخاطية، فالكنيسة ليه مش عاوزة تقبل توبتها وتجوزنا؟
2: صحيح رب المجد قبل توبة المرأة الخاطية وقال للي كانوا عاوزين يرجموها، من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. لكن ربنا يسوع المسيح علمنا وكان تعليمه لنا شريعة إلهية لا يمكن كسرها أو تخطيها. السيد المسيح قال في إنجيل معلمنا مرقس الإنجيلي وكاروس ديارنا المصرية، من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. يعني الست دي لا يجوز لها أنها تتزوج مرة أخرى، تنفيذا لكلام رب المجد يسوع المسيح.
0: يا نيافة الأنبا يوساب، احنا في القرن الـ18 وانتوا يا آباء الكنيسة تقدروا تسهلوا الأمور، لأن الدنيا تغيرت عن أيام السيد المسيح اللي مر عليها أكتر من 1790 سنة.
2: حتى لو مر 100 قرن، كلام وتعاليم رب المجد والجنون الإلهي اللي سطره الإله القدوس ستظل الكنيسة تعمل به، ولا يستطيع إنسان كائنا كان أنه يغيره أو يبدله. وإذا كان المعلم إبراهيم الجهري رئيس كتاب مصر لا يملك انه يغير فرمان اصدره والي البلاد ابراهيم بيك، فما بالك بفرمان الهي وضعه خالق الكون وجميع المخلوقات؟ مين يقدر يغيره او يلغيه او يبدله يا ابني؟
0: يا سيدنا، الست دي الكنيسة والدولة طلقوها، فانه الاحسن ليها تغفروا لها وتسمحوا ليها بالجواز، ولا تنحرف وتروح لطايفة تانية او تغير دينها؟
2: يا ابني كفاياك مغلطة، الست دي لما تزوجت في الكنيسة أصبحت هي وزوجها جسدا واحدا، زي ما قال رب المجد للفريسيين، يكون الاثنان جسدا واحدا إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ويوم ما ارتكبت الخطية معاك انت يا ابني انت فاهم اني ما عارفش كل حاجة عن موضوعكم. انتوا يا ابني دنستم جسد الرب اللي كان ساكن فيكم. معلمنا بولس الرسول قال في رسالته الاولى لأهل كورنثوس: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. وقال أيضا: وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ألا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها.
0: يبقى معلش بقى سامحني، احنا مضطرين نشوف سكة تانية.
2: كلام ده اللي هتقوله يا اسحاق يا ولدي. يا ولادي انا ما عاوزكوش تشاركوا يهوذا وتبيعوا المسيح بثمن بخس، وكل ده بسبب الخطية. خسارة يا ولاد، ده المسيح اشتراكم بدمه الثمين وانتم بتبيعوه بتراب الفلوس. وأنا شايف تفكيركم ده زي تفكير الابن الضال اللي عاوز يترك حظيرة المسيح ويروح للطريق الواسع اللي يلاقي فيه شهواته. وأنا خايف عليكم يا ولادي من العقاب الأرضي والعقاب السماوي. ربنا يرحمنا ويكشف عن عينينا إزاي نحب المسيح من القلب مش من الخارج. ده لو كنتم عاوزين تكونوا ولاد حقيقيين للمسيح. يا أولادي نصيحتي ليكم: ارجعوا حاسبوا نفسكم وقدموا توبة واعتراف، وربنا منتظركم وفاتح دراعاته ومستعد يقبلكم لو رجعتوله يا أولادي.

0: سلام يا سيدنا.
1: سلام يا حنا بيك، اتفضل.
0: أني وأبونا جرجس بتوجيه نيافتك، بعد ما دبحنا الخمس عجول اللي أنا ندرتهم للكنيسة وزعناهم زي ما نيافتك أمرت على كل بيوت إخوة الرب المحتاجين، وكمان زي ما نيافتك أمرت بعت لدير قدسنا العظيم الأنبا أنطونيوس الندر اللي علي. الحقيقة كل أبناء المسيح في أبروشيتك بيحبوك لخدماتك الجليلة. أسست كنيسة ورسمت أباء كهنة وشمامسة، ودايما بتوجه لأبنائك في الأبروشية رسالة روحية لاهوتية تشرح فيها كل تعليم الكنيسة حسب مفهوم الإنجيل المقدس. شرحت لنا أهمية ممارسة الأسرار السبعة المقدسة لكنيستنا، والمعمودية بالتغطيس، والتناول من جسد الرب ودمه، ومفهوم الزواج المسيحي، وضرورة تربية الأطفال في حد الكنيسة، وكتبك في اللاهوتيات، كتاب سلاح المؤمن، وكتاب الدرج، وكتاب نداء إلى معالم التوبة اللي بتخاطب فيه الأباء الكهنة، واشتراكك في عمل الميرون المقدس. ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا.

0: حللنا سيد قبل أيديكم.
1: أغاب يا أبونا، مالك؟
0: ربنا يعود الكنيسة في المعلم إبراهيم الجوهري.
1: المعلم إبراهيم الجوهري
0: انتقل للسما النهاردة يا سيدنا. الكنيسة كلها بتبكي وحزينة على انتقال المعلم إبراهيم.
1: يا أبونا الصح احنا عنبكي، لكن يا بختيه دلوك وفي السما فرحان. أعماله ومحبته لربنا وخدمته لأماكن القديسين وإخوة المسيح ومحبته الكبيرة للكنيسة. أكيد يا أبونا الكنيسة المنتصرة بقديسيها بتستقبله بزفة وبيهنوه بسلامة الوصول لوطنه السماوي. يا بختك يا معلم إبراهيم، اذكرني أمام حبيبك وحبيبي يسوع المسيح عشان أكمل أيام غربتي بسلام والتقي بيك في الفردوس.

ثمارهم تعرفونهم فتحفظوا منهم يا أحبائي، ومن القرب منهم كتحفظكم من الثعبان والحية، لأن هذه تميت الجسد، وأولئك يهلكون في جهنم بتعاليمهم الفاسدة. فحمان الله وإياكم من عقائدهم الرديئة وإيمانهم الاشتراكي، ويثبتنا على الإيمان المستقيم نحن وإياكم كافة الأرثوذكسيين إلى النفس الأخير وإلى آخر

0: لكن يا سيدنا احنا ما نسترناش عنك.
1: يا حنبي خلاص بقى المرض هدني. وبعدين انا كبرت وعمري قرب من 90. عشت غريب على ارض الغربة ومشتاق اقضي باقي ايامي في ديري، بيت اللي تربيت وتعلمت فيه. صدقني يا حنبي وحشني الدير وأباء الدير، وحشني تراب الدير وهواه. دي الأرض والهوى تقدسه بمش وأنفاس القديسين. يا وحشتني كنيستك يا أبونا الأنبا أنطونيوس القديس العظيم، وحشني جبلك المقدس، الجبل الدسم، وحشوني.
0: لكن يا سيدنا احنا منقدرش نستغنى عنك، ده انت خيرنا وبركتنا، ايش ازاي بس من غيرك؟
1: ربنا يحفظ حياتكو يا ابني، ضعفي بمشيئة الرب حسافر بكرة لمصر. سيدنا البابا بطرس الجولي السابع حيستضيفني هناك في البطريركية، ورب المجد يدبر لي ان اقضي بعد كده باقي ايام غربتي في ديري، دير القديس العظيم الانبا انطونيوس. نفسي انطلق للمسيح من جليتي.
0: المسيح يمد ايده عليك يا سيدنا بالشفا ويحفظ حياتك. صلي لابنك الخاطي حنا واذكرني دايما في صلواتك يا نيافة الانبا يساب.
1: بسم الله والابن والروح القدس الى ورد. سلام ونعمة يا سيدنا اقبل يديك وها مطنية المحبة والخضوع لقداستكم.
2: يا نيافة الانبا يساب انا ما استاهلش، اتفضل خليك مرتاح.
1: يا سيدنا الانبا بطرس الجولي المرض زاد علي، انا حاسس اني جربت انطلق لربي ومخلص نفسي يسوع المسيح وعيش معاه في حضن الاباء الشهداء والقديسين. يردني بس اكون مستحيك. ارجوك يا قداسة البابا انك توافق.
2: حاضر يا انبا يوسف، حوافق على طلبك. بكرة بمشيئة الرب تحضر نفسك وهتروح ديرك، دير القديس العظيم أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس، وبأذكرني في صلواتك.
1: أنا المحتاج يا قداسة البابا، أنا المحتاج.

بذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أجابه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. ربي وحبيبي يسوع.

احسبني عبدا لك واغفر لي ذنبي وتقصيري بشفاعة أمي القديسة مريم الطاهرة البتول فخر جنسنا والدة الإله وبصلوات أبي القديس العظيم الأنبا أنطونيوس

بسم الاب والابن والروح القدس لنا الواحد امين. اللي معاه انجيل نطلع مع بعض انجيل مرقس الاصحاح رقم 10 من اول الايه رقم 32. وكانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم ويتقدمهم يسوع، وكانوا يتحيرون وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. فأخذ الاثنى عشر أيضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم، فيهزؤون به ويجلدونه ويدفنون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقال له: أعطنا أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، والصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. ولما سمع العشرة ابتدأوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا. فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. والمجد لله دائما أبديا آمين. الجزء اللي خدنا بركة وسمعناه كلنا مع بعض دلوقتي هو إنجيل القداس بتاع النهاردة الصبح، وبيتكرر برضو في مناسبات مختلفة في قراءات الكنيسة. الجزء اللي سمعناه ده مذكور مرة كمان في بشارة متى في الإصحاح رقم 20، نفس الموقف بنفس التعليم مذكور مرتين، مرة في إنجيل متى إصحاح 20 وفي إنجيل مرقس إصحاح 10. النهاردة مش هنتكلم في حاجة تعليمية، ناخد حاجة بسيطة كده روحية عشان ما يبقاش كل مرة حصص. هنمشي مع بعض خطوة خطوة ونشوف إيه ظروف الجزء اللي احنا قريناه النهاردة ونتعلم منه إيه. احنا قلنا ان رب المجد بيعلم تلاميذه من وقت للتاني تعليم خاص بيهم هم، مش خاص بالايمان المسيحي عموما، وبيركز على تلاميذه لان هم اللي هيعلموا المؤمنين او الشعب بعد كده. نبدأ مع بعض نشوف ظروف الموقف اللي احنا فيه دلوقتي، نقرأ مع بعض حتة حتة بشويش. المقدمة اللي هم أول آيتين اللي أنا قريتهم الخاصين بألام السيد المسيح له المجد وصلبوته وقيامته مش مذكورين في قراءة الإنجيل بتاع القداس بتاع الصبح، لكن أنا حبيت أقراهم دلوقتي عشان نعرف ظروف الموقف اللي رب المجد يتكلم فيه الكلام ده. هو كان ماشي ومعاه تلاميذه وبيحكي لهم، طبعا واضح ان هم بيقولوا ان هم كانوا خايفين وفي نوع من القلق شوية. قلق هو اللي يمشي مع المسيح يبقى فيه قلق؟ لا، هو اللي حصل ان كان لسه ايمانهم بينمو شوية شوية، وشفنا خطوة خطوة ازاي ربنا وضح لهم ضعفهم لغاية ما وصلوا عند الصليب وكلهم هربوا، وبعد ما اتأكدوا من ضعفهم وبعد ما شهدوا ان هم غير قادرين على الثبات في الألام
ابتدى ربنا يديهم نعمة الروح القدس خطوة خطوة، وابتدى بعد كده يشهد التلاميذ بقوة، بس المرة دي مش بقوة الجراءة ولا قوة الشجاعة ولا قوة الشخصية ولا قوة الإمكانيات. ابتدى التلاميذ المرة دي يشهدوا ربنا لغاية ما يقدموا حياتهم، بس المرة دي بقوة عمل روح ربنا جواهم وبقوة التواضع اللي هم شافوا فيه ضعفهم. لكن في المرحلة اللي احنا بنقرأ عنها دلوقتي كانوا لسه التلاميذ في مرحلة إنسانية بسيطة، بيحبوا السيد المسيح، مبهورين بمعجزاته، مؤمنين به، لكن إيمان لسه بيدور على طريقه، مش قادر يثبت في ربنا لأن لسه روح ربنا القدوس ما كانش ملاهم زي ما حصل يوم عيد 50. فبيقول وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم. هم كان رب المجد متعود ياخدهم من قرية لقرية ومن بلد لبلد، وكانوا يتمشوا كتير مع بعض، وكان رب المجد يستفيد من المشوار بتاع الطريق إن هو يبتدي يعلمهم على انفراد، وفي الطريق ابتدى يكلمهم عن ألامه. ويتقدمهم يسوع وكانوا يتحيرون، وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. ابتدى الأخبار توصلهم إن في توتر من ناحية رؤساء الكهنة وقادة الشعب، وابتدوا يشعروا إن يسوع وإن كان محبوب من الشعب لكن في نوع من عدم الارتياح والتربص من قبل رؤساء الكهنة ناحيته. فابتدوا يشعروا إن هم في خطر وإن هو في خطر، وخصوصا إن الموضوع ما كانش مجرد وجهات نظر، لكن الموضوع كان عند رؤساء الكهنة زي ما أنتوا عارفين سلطان مدني من قبل الرومان، ان هم يحكموا اي واحد من الشعب ما يعجبهمش ويحسوا ان هو مخالف للشريعة. فابتدوا يحسوا ان هم هيقعوا تحت طائلة القانون مع يسوع اللي هو قدام رؤساء الكهنة كاسر للناموس. فاخذ الاثني عشر ايضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له. طب هم يا رب ناقصين، ده هم اصلا خايفين طبيعي، ده هم اصلا من مجرد الكلام من قبل رؤساء الكهنة ولسه الأفكار بتدرس هم خايفين طبيعي، ده هم ركابهم سايبة ومترددين، لسه هتقول لهم ده هيحصل فيا وهيحصل وهيحصل؟ هو المفروض ان ايه، ان هو يشجعهم مش كده؟ المفروض ان العادي ان لما الاقي واحد خايف ابتدي اشجعه، لكن لان رب

المجد كان عارف هيعمل ايه بالظبط، ولان دي الخطة الالهية ان هو يعرفهم طريق الامه، يقول قد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. اديني بقول لكم على اللي هيحصل اهو. انا مش بدور دلوقتي على ان انا اشجعكم معنويا، لا، انا اللي بدور عليه حاليا ان انا اسلمكم العقيدة الايمان السليم. انا بسلمكم تحقيق النبوات، انا بسلمكم دلوقتي اللي هيحصل في المستقبل، عشان انا عارف ان انتوا هتخوروا بسبب هذا الكلام. لكن بعد شوية انا مش بدور على شجاعة ادبية ولا بدور على جسارة نفسية، انا الحقيقة بدور على ايمان سليم. بعد شوية بسبب الكلام ده والاحداث اللي هتشوفوها، انا عارف ان كلكم هتتركوني، كلكم هتسيبوني وحده، حتى دي انا عارفها. انا مش منزعج، انا مش قلقان، انا عارف ان دي مرحلة لابد هتعدوا فيها، لكن اول ما هتمتلئوا من عمل الروح القدس وفعله فيكم، هتبتدوا ترجعوا يعيد الشريط من الاول، وتفتكروا كل كبيرة وصغيرة انا قلتها لكم، وتبتدي تتفتح عيونكم وتقولوا مدام هو كان عارف المستقبل، مدام هو كان عارف اللي هيحصل له وتحقق بالظبط زي ما قال، إذن هو ليس مجرد إنسان. وهيكون هذا الإعلان المبكر عن هذه الأحداث سبب تثبيتكم في الإيمان، وسبب أن أنتوا تتشجعوا داخليا وخارجيا. يبقى ربنا ما كانش بيدور بخصوص تلاميذه أن هو يقول لهم كلام حلو، كلام مطمئن، كلام مشجع، وإن كان عمل كده في بعض الأحيان، لكن كانت الأولوية في اللحظة دي إن هو يديهم المستقبلات الخاصة بالآتيات، بالحاجات اللي جاية بعد كده، عشان تكون دي وسيلة لثباتهم في الإيمان بعد الصعود. ها نحن، ده رب المجد بيتكلم، ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وبعدين يا رب، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم، فيهزؤون به ويجلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يوم. إداهم الوصف التفصيلي للألام بكل عنفها وبكل ضراوتها لغاية لحظة القيامة. استلموا الإيمان. نشوف الخطوة اللي جاية، حاجة عجيبة جدا. الحاجة الطبيعية إن بعد ما رب المجد يقول لتلاميذه على البهدلة اللي هيتبهدلها لغاية الموت، تكون النتيجة ان هم يفكروا في ايه؟ الفكر المنطقي الطبيعي، بعد ما انا اقول هيحصل وهتعب وهتبهدل وهتهزأ وهيوصل بي الالم لغاية الموت، الرد الطبيعي لواحد سمع الالم دي عن المعلم بتاعه ان هو يفكر في ان هو ايه؟ حاجة من اتنين، يا هيخاف وهيبعد، يا هيقرب ويقول له زي بطرس انا وراك حتى ولو بالكلام. نشوف الموقف اللي جاي ده، رد فعل غريب جدا من الاسرة اللي شايفينها دلوقتي. وتقدم اليه، ده في بعد الكلام بتاع رب المجد على طول، وتقدم اليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي. على فكرة الناس اللي تحب تعرف معلومات عن الكتاب المقدس، زبدي ده اسم يوناني، اسم يوناني معناه زي ما نقول عطية، زي ما نقول عطلة، اسم معنى كده يعني. تقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. لو سمحت، عندنا طلب نفسنا تحققه لنا. الناس اللي يقروا في إنجيل متى يلاحظ حاجة مختلفة شوية في القصة دي، يلاحظ إن اللي قاله الكلام ده مين؟ الأم يقول التقليد ويقول الدارسين بتوع الكتاب المقدس إن هي سلومي. سلومي اللي هي أم ابني زبدي، راحت ناحية السيد المسيح بعد ما خلص كلامه وقالت له: عندنا طلب بعد إذنك يعني. طبعا سجدت لي في الأول، وحكاية السجود للمسيح دي حصلت أكتر من مرة من بداية ميلاده، زي ما شفنا المجوس لما سجدوا له، وزي ما شفنا الرجل الأبرص لما قال له إن أردت تقدر أن تطهرني، برضو سجد له، ونشوف الست الفينيقية اللي هي السورية.

اللي كان عندها بنتها عليها روح شرير برضو اللي هو قال لها ليس حسن أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب برضو سجدت له. في أكثر من شخص سجد له أثناء حياته على الأرض. على أي الأحوال أم ابني زبدي اللي هي سلومي دي راحت قالت له بعد إذنك يعني لو سمحت لينا عندك طلب, بنطلب طلب نتمنى ما تكسفناش فيه. يقول المفسرين حاجة لطيفة قوي, يقولوا ان هو في القصة بتاعت اللي هي اتذكرت في انجيل متى, يقولوا ان هو راح باصص على اولادها على طول, فهم ايه رب المجد, فهم ايه ان مين اللي بيتكلم, الصوت صوت الام, بس مين اللي عمل لها اولادها, اولادها عارفين ان هي ست طيبة الرب يسوع بيحبها, فايه موسطينها راحوا زقينها كده يعني ايه على جنب قالوا لها اعملي معروف, واضح ان هو بيحبك وبيقبل كلامك يعني كلميه في الموضوع ده. رب المجد على طول راح باصص على التلميذين وراح موجه الكلام ليهم زي ما شفنا هنا او زي ما شفنا في القراءة بتاعت انجيل متى. ربنا عارف مين اللي بيتكلم, الصوت ده صوت الاخين مش صوت الام. قالت له او هم قالوا له طلبوا ان هم يكون ليهم طلب. الرب المجد يقول ايه, ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم يكون لكم ايه, يكون لكم ما طلبتم. ده الشرط بتاع ربنا لما نيجي نطلب منه طلب, ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم يكون لكم ما طلبتم. يعني إن مسكتوا فيا كويس وإيمانكم بيا ما تهزش وثبت كلامي فيكم يعني نفذتوا الوصايا اللي أنا بطلبها منكم كل ما تطلبونه تنالونه. هنشوف الجماعة دول يعني خدوا اللي هم عايزينه ولا ما خدوهوش. فقال لهما ماذا تريدان أن أفعل لكما, اتكلموا. طبعا ربنا عارف اللي جوه كل إنسان بس عايز يسمع, طلع اللي جواك اتكلم. احيانا واحد يقول لي انا ما بحبش اطلب, ما هو عارف كل حاجه. ما هو اذا كان عارف كل حاجه يبقى ما فيش ما يدعو الى الصلاه, يبقى ما فيش ما يدعو الى الطلب والتضرع. ربنا وان كان عارف بس عايز زي الام اللي نفسها تسمع صوت اطفالها وهما بيكلموها. حتى ان كان ربنا عارف طلبتك عبر عن نفسك قدامه, ربنا بيحب يسمع. سالهم قال لهم عاوزين ايه, فقال له أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. لغاية النهاردة حكاية الجلوس على اليمين وعلى الشمال في المجتمعات الدبلوماسية والمجتمعات الرسمية ومجتمعات الملوك ومجتمعات الناس اللي ليهم منصب بتعبر عن النفوذ والاقتراب من ذوي السلطة. طبعا خلينا أفكر معاكم وأفكركم, هم اليهود كانوا فاكرين ان مجد المسيح ده هيكون فين, على الارض. يعني هم في مخهم ايه, عايزين حبة برستيج. يعني هم ما كانوش في اللحظة دي بيتكلموا على مجده ان هم يتمتعوا بيه اكتر واكتر بالفهم الروحي اللي هم عرفوه بعد كده وعلموه للكنيسة كلها. هم لغاية اللحظة دي لسه بيفكروا في الملك الارضي, ملك المسيح على الأرض, وإن هم يبقوا قدام أهلهم وقريبهم والناس اللي تعرفهم يوحنا ويعقوب كل واحد فيهم بإليه برستيج. طبعا أنتوا عارفين إن ابني زبدي ده يقولوا عنه المفسرين والدارسين إن هو كان راجل ليه وضعه في البلد. صحيح كان بيشتغل بإيديه زي ما شفنا في الإنجيل إن هو كان بيقعد يخيط الشباك ويصلحها مع أولاده, لكن يقولوا عنه ان هو كان عنده ثروة تتمثل في مركبين صيد, وده يعتبر ثروة كويسة بالنسبة لذلك الزمان. وكان عنده طبعا بما ان هو من اصحاب النفوس كان عنده علاقات مع كبار الكوم من ضمنهم رئيس الكهنة. فاكرين لما يوحنا توسط لبطرس ودخله عند المحاكمة بتاعت يسوع والجارية شافته وهم قاعدين بيتدفوا, كان يوحنا بما انه ابن الرجل الغني ده كان معروف في البلد, فهم يعني نفسهم يعني الوضع الاجتماعي يتحسن حبتين
يبقى لينا نفوذ شوية أكتر من الأول، بما أنك أنت بتتكلم عن المستقبل، وأن أنت وإن كنت هتتألم شوية بس هتقوم من الأموات، وطبعا شيء طبيعي فهم أنه هو مدام هيقوم من الأموات أنه هو هيملك، ومدام هيملك هيكون ليه سلطان، ابتدوا يفكروا طب يعني ما تنسناش في ملكوتك، بس مش ما تنسناش في ملكوتك زي لص اليمين، لا ما تنسناش في ملكوتك، يعني كرسيين كويسين كده على الميدة بتاعتك زي ميدة الملوك، واحد فينا يبقى على اليمين واحد على الشمال، يعني واحد وزير داخلية واحد وزير خارجية مثلا، حاجة زي كده. بيفكروا في السلطان الأرضي. طبعا انتوا فاكرين دايما كان من وقت للتاني تحصل كده مناوشة وحوار ما بين التلاميذ، من فيهم ايه الأعظم، مش كده؟ كانت الفكرة ما زالت في ذهن التلاميذ كناس عاديين لسه بيتعلموا الإيمان وبياخدوا النعمة من ربنا، كان لسه عندهم الفكر الأرضي، ويقعدوا يتحوروا مع بعض يا ترى في مين فينا اللي هيكون ليه مركز مميز ويكون ليه دالة عند المسيح. فاكرين حتى بعد رب المجد مأمن الأموات، فاكرين لما مشي مع بطرس كده وقال له أتحبني 3 مرات، وبيكلفه برسالة، هو يعني بيديله منصب في الملكوت الجديد، وبيقول له ارعى غنمي، يعني هو ما تجاهلهوش ولا حاجة. لكن بعد ما خلص وقال له ارعى غنمي، راح اتعدل بطرس وقال لرب المجد ايه، بص على يوحنا وقال له وهذا ما له. طب وده هيمسك ايه؟ ما احنا بنوزع دلوقتي الحكومة الجديدة، كل واحد فينا هياخد وزارة، فانت بتقول لي ارعى غنمي، طب وده؟ قال له وانت مالك وماله، انا اديله اللي انا عايزه، ان شئت ان يبقى حتى اجيء فما لك، اتبعني انت، ما تبصش على ايد اللي جنبك ربنا اداله ايه في ايده، بص بس ان انت مكلف بمهمة وربنا مديلك وزنة، اذا ادالك وزنة نعمة، اذا ادالك 3 بركة، واذا ادالك 5 افرح، لكن ما تبصش على الوزنة اللي في ايد اللي جنبك، انت مالكش دخل اللي جنبك ربنا هيكلفه بايه في الوزارة بتاعته. حكومة المسيح في ملكوته مش من اختصاصنا، بس اول ما المسيح يدي لك وزنة خليك امين فيها، يقول كنت امينا في الايه في القليل فاقيمك على الايه، خلاص. يبقى هم كانوا من وقت للتاني يرجعوا يعملوا مناوشات مع بعض، كل واحد فيهم يفكر يا ترى انا من الاسرة الحكمة ولا أنا هكون واحد صغير في الحكومة الجديدة، يا ترى أنا هيكون لي برستيج في وسط ملكوت المسيح وفي وسط الناس، هكون من الناس اللي يقولوا خلي بالك لما تعوز حاجة من المسيح فلان ده قريب منه، ده من الناس الوصلة. الفكر ده أنا بقوله دلوقتي لأنه مازال موجود في الكنيسة وفي وسط المؤمنين إلى هذا اليوم، من أيام رب المجد يسوع إلى الآن يقعد التلاميذ اللي هو احنا من وقت للتاني نفكر انا ماسك ايه واخويا ماسك ايه، ربنا مؤتمني على ايه، طب واختي ربنا مؤتمنها على ايه، طب انا وضع ايه في الكنيسة، طب ايه انا برستيجي، طب انا وضع ايه دلوقتي بالنسبة للخدام، طب انا ماسك ولا انا كده بدون الحاجات لأي كلام. طلبوا يعقوب ويوحنا ان واحد يكون على اليمين واحد يكون على يسار المسيح. زي ما قلت من وقت للتاني رب المجد يدي درس لتلاميذه، لأنه بيأسس ملكوت جديد، لأنه بيعلم تعليم جديد، لأنه بيحط مفاهيم جديدة، لأنه بيغير عقول اتعودت على طريقة معينة من التفكير. نشوف رب المجد قال إيه. فقال لهما يسوع لستما تعلمان ما تطلبان. انتوا مش فاهمين الجملة دي معناها كده، يعني معناها انتوا مش فاهمين اللي انتوا بتطلبوه. وراح حط شرط قال لهم أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا؟ إيه الكأس دي؟ كأس الآلام، كأس المذلة، كاس التواضع، كاس الاحتمال، كاس انكار الذات، كاس التخلي عن الكرامة، كاس احتمال الألم. وده كان تعبير يهودي مشهور، واللي يقرأ في العهد القديم كتير يلاقي كلمة الكاس
وكأس الغضب وكأس الألم وكأس الحزن. الحاجات دي اتكررت كتير، تعبير مشهور عند اليهود ورب المجد استخدمه، هو عارف ان هم فاهمين. أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فاكرين رب المجد لما جاي يصلي في جسماني قال إيه؟ إن شئت أن تعبر عني هي دي هي دي. وراح مرة تاني قال لبطرس الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ يبقى الكأس كانت كأس الآلام. إيه الفرق بين الكأس والصبغة؟ قال لهم أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا؟ الكأس بتدخل فين؟ الآلام الداخلية، والصبغة الآلام الخارجية. طريقة الحياة، طريقة حياة فيها مذلة، فيها تواضع، فيها إنكار للذات، في آلام للخادم داخلية وفي آلام خارجية. قال له عندك استعداد أنت وهو تشربوا الكاس بتاعة الآلام الداخلية، وعندكم استعداد تحتملوا الآلام الخارجية؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له، قالوا له إيه؟ نستطيع. فاكرين بطرس قال له لغاية الصليب لغاية الموت إحنا، وهكذا قال الجميع. كل أول ما ربنا يقول عندك استعداد تسمع كلمة في كذا، طبعا يا رب. بتحبيني؟ آه طبعا يا رب. وهتسمع الوصية؟ طبعا. وهتمشي وراي لغاية الآخر؟ طبعا. وأول شك الدبوس يتلفت رب المجد من فوق الصليب ما يلاقيش حد، كله هرب كله هرب. قالوا له نستطيع، واللي عارف القلوب سكت، ما واجههمش بضعفهم. والحكاية دي مطلوب نتعلمها، إن عرفت عن حد بتخدمه نقطة ضعف ما تقولوش أنت كذاب، اللي أنت بتقوله ده مش صحيح. كان ممكن رب المجد يقول لهم كلام صعب لكن سكت. فقال لهما يسوع أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. من ناحية الألم هتتألموا. هو أنت يا رب عارف إن هما بعد ما هيربوا عند الصليب هيرجعوا تاني؟ آه. هو أنت عارف إن هما بعد ما هيخافوا هيرجعوا يمسكوا فيك لغاية الموت؟ أيوة. الكأس اللي هشربها هتشربوها. ليس تلميذ أفضل من معلمه، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. خلوا بالكم من اللي جاي. وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. مش أنت اللي بتجهز يا رب؟ يقول وإن كنت أعلم خفايا الغيب، لكن ما فيش مجاملة في الملكوت. خلوا بالكم من الحتة دي عشان مهمة خالص. أنا ممكن في توزيع العطايا على الأرض وبتدبير وبحكمة إلهية أدي الواحد 5 وزنات والواحد 3 وزنات والواحد وزنة، وما اطلبش من حد فوق طاقته. لما تيجي الأرملة تقدم في السنة أقول لها برافو، ما فيش حد زيك. أنا أوزع العطايا على الناس ممكن بطريقة متفاوتة، واحد غير التاني. لكن لما نيجي نتكلم عن الجلوس في الملكوت ليس هناك محابة، ليس هناك محابة. أنا صحيح عارف مين اللي هيبقى على اليمين ومين اللي هيبقى على الشمال، لكن الآن ليس مجال للمحابة ولا للمجاملة. مفيش مجاملة في الملكوت، مفيش نمر نهائية لواحد مش حال الكويس في الملكوت. الطريق للملكوت للذين أعد لهم، كل واحد هيقعد في مكانه. طب وبعدين يا رب هيتوزعوا ازاي؟ هيكون ترتيب الأوائل على أي مجموعة؟ على أساس تصحيح الدرجات
والدرجات دي بتتحط ازاي.

كل واحد وشطارته، اللي خد الوزنات واستثمرها هو اللي حافظ على مكانه، واللي خد الوزنات ودفنها هو اللي فرط في مكانه. أنا مش بعمل محاباة في الملكوت حسب المزاج، ده كل واحد يجاهد.

السكوت. أنا صحيح اديت واحد 5 وزنات وواحد 3 وزنات، خلوا بالكم يا جماعة، اللي خد 5 وزنات لما كسب وربح 5 وزنات تانين ما قعدش قدام، واللي كسب 3 وزنات قعد ورا. افهموا النقطة دي لأنها مهمة جدا وخطيرة في الحياة الروحية. يمكن ربنا ادالك انك تكون أمين خدمة، ويمكن واحد تاني بيخدم فصل في مدارس الأحد. لما انت تنجح في خدمتك وهو ينجح في خدمته ما تقعدش قدامه في الملكوت، لأن اللي وزع العطايا هو رب المجد. لكن يبص يوازن القلوب وفاحص أعماق الإنسان. خلوا بالكوا قال إيه للي كسب 5 وزنات وقال إيه للي كسب 3 وزنات. قال له نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل. والتاني قال له كلام مختلف ولا نفس الكلام؟ نفس الكلام. ليه؟ لأنه لما خد 5 والتاني خد 3 مفيش فضل الواحد على التاني، مفيش فضل لواحد على التاني. خلوا بالكم في مثل تاني، صحصحوا معايا ما تسرحوش. لما رب المجد ضرب المثل بتاع أن كل واحد ياخد وزنة أو ياخد منى، واحد قال له مناك ربح 5 أمناء، والتاني قال له مناك ربح 10 أمناء. قال اللي خد المن الواحد وكسب 5 أمناء قال له فلتكون رئيسا على 5 مدن، واللي خد المن الواحد وكان شاطر وبدل ما يربح 5 ربح 10 قال له وأنت رئيس على كم المرة دي؟ ليه؟ أصل واخدين زي بعض، بس طلع في واحد شاطر فكسب كتير. ما دام طلعت شاطر وخدت زي اخوك بس انت كسبت كتير، مكانك لازم تتكافئ. لكن خدت انت كتير واخوك خد صغير، كنت انت غني ومرتبك كبير واخوك مرتبه قليل، وهو طلع دينار عشور وانت طلعت 100 عشور، ملكش فضل. من اللي رزقك وانت جبت حاجة من عندك؟ يبقى مفيش فضل الواحد على التاني لما ربنا يوزع عطايا مختلفة. لما ربنا يدي الواحد منصب كبير سواء روحي أو مادي، المهم إن هو يكون أمين على اللي في إيده. لكن إن اختلفوا 2 من القدام على الأمانة اللي في إيديهم، مفيش فضل الواحد على التاني إن كل واحد فيهم قام بمهمته. لكن لو 2 خدام في نفس الرتبة وواحد فيهم طلع شاطر واشتغل وجاب محصول كتير والتاني كسل شوية، ما ينفعش يتحاسبوا زي بعض. الشاطر ياخد كتير والكسلان ياخد أقل. يبقى أمر واضح لما قال لهم للذين أعد لهم، يعني أنت بشطارتك هتكتب مكانك مش بالمحسوبية، مش بالمحسوبية. المكان في الملكوت حسب ما جهدت وتعبت وكنت أمين في الوزن اللي خدتها. ولما سمع 10 ابتدأوا يغتاظون. هم كانوا كم واحد؟ 12. 2 طلبوا طلب، فضلوا 10. لما سمعوا 10 ابتدأوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا. اتغاظوا ليه؟ اتغاظوا إن هم طلبوا الطلب ده، ولا اتغاظوا لأنهم فكروا إن التلميذين خدوا اليمين والشمال؟ محدش جه هو. اتغاظوا ليه؟ اتغاظوا عشان فهموا ان رب المجد اداهم المكانين اللي على اليمين والشمال، ولا اتغاظوا عشان هم اصلا رايحين سبقوهم وطالعين يحجزوا اماكن؟ عشان الاثنين. هم اتهيأ لهم ان رب المجد قرر يقعد واحد على اليمين وواحد على الشمال، واتغاظوا ان التلميذين دول راحوا سبقوهم في القصه دي. خلوا بالكم ربنا هو بيعالج نفسية التلاميذ عشان يعلمهم تعليم روحي جديد. فدعاهم يسوع، تعالوا اجمع كل الخدام يجمعوا. بتتصرفوا كده ليه؟ بتفكروا كده ليه؟ تعالوا انا ملاحظ عليكم في نقطة ضعف محتاجة علاج، في مفهوم روحي متغير محتاج يتصلح، في مفهوم روحي بيحيد عن لغة الملكوت. تعالوا

فاكرين ايه؟ ده انتوا في حاجات محتاجين تتعلموها. فدعاهم يسوع وقال لهم: انتم تعلمون ان الذين يحسبون رؤساء الامم يسودونهم، وان عظماءهم يتسلطون عليهم. دي لغة اهل الارض. اللغة اللي انا سمعها منكم دي مش لغة ملكوتي، دي لغة ملكوت الارض. ممالك الارض لغتهم كده. اول ما الواحد ياخد مهمة يقول ايه، في تعبير كده في اللغة العربية يقول ايه، اروح للمسؤول، اروح للمسؤولين. مسؤول يعني مكلف. تلاقوا حتى الضابط في اسم الشرطة يقول لك يسميه مأمور الاسم. مأمور يعني مين اللي بيأمره؟ الشرطة في خدمة الايه. لكن فعليا ايه اللي بيحصل؟ هو ده القانون بتاع الارض. عظماء الامم يسدونهم. اول ما الواحد يبقى مدير في شركته تحصل ايه؟ يبتدي يتحكم في الموظفين اللي عنده. دي لغة الارض. يا عم ده انت المأمور. يقول انا الامر، اسمع الكلام. واللقب بتاعك يقول لما دي لغة الارض. يبقى الانسان اللي عايش بلغة الارض ياخد منصب يتحكم في الناس اللي بيخدمهم. قال لهم عظماء الامم يسودونهم. الكلام ده مش لغة ملكوتي. إن كنتوا عايزين تعيشوا معايا في الملكوت ما فيش الكلام ده. إن كنتوا عايزين تكونوا أعضاء جسد المسيح ما عنديش الكلام ده. الكلام دي لغة غريبة عني. للملكوت لغة، للملكوت قوانين، للملكوت أساسيات. إن كنت عايز تاخد لقب خادم، خادم يعني خدام. إن كنت عايز تاخد لقب خدام يعني تخسر رجلين أخواتك. قال لهم إن كنتوا أنتوا ماشيين ورايا وبتقولوا علي إن أنا معلم وسيد، وأنا في وسطيكم كإيه؟ كالخادم، هكذا بالمحبة أخدم بعضكم بعضا. إن كنت أنا غسلت لكم رجليكم اغسلوا البعض رجلين بعض. إن كنتوا عايزين تبقوا خدام المسيح، خدام الملكوت، في لغة للملكوت. هو أنت هتدخل الكنيسة وتجيب القوانين بتاع الشارع وتطبقها على أولادي؟ لا، أولادي دول أولاد عز. اللي عايز يخدمهم ما يتحكمش فيهم. يبقى للملكوت لغة وللكنيسة لغة. في العصور الوسطى في أوروبا لما حبت الكنيسة إن هي تتحول إلى مملكة حاكمة، وكان تبص تلاقي الأسقف بتاع الأبروشية عنده جيش ويحكم ويتحكم، هرب الشعب من الكنائس وهرب الغنم من الرعاة وفديت الكنائس، وابتدى كل واحد يقول كغنم لا راعي لها. الراعي حاجة والملك حاجة، الرئيس حاجة والخادم حاجة. لغة الملكوت تختلف عن لغة العالم. إن كنت عايز تخدم اعمل زيي. ابتدى الكلام عن آلام المسيح. إن كنت عايز تمشي ويبقى قدام ملكوت السماوات أنت خادم للملكوت، يبقى تقلد اللي شبهك. الشبه يكون للملك. الملك بتاعك غسل رجليك. يبقى فاكرين الراجل الرئيس الغني اللي راح سامح الخادم بتاعه ومسح الدين اللي عليه، وبعد كده سمع ان الخادم ده او العبد ده قعد يحاكم فخوه ورفع عليه قضية لان عليه فلوس، قال لهم اندهوله. قال له ليه انت عبد شرير كده؟ ده انا سامحتك. ان كنت انا سامحتك ليه مش بتسامح اخوك؟ ان كنت انا تركت ليك الدين رايح تطالب بالدين اللي على اخوك ليه؟ ان كنت عايز تتمتع بنعمي وتعيش في عزي اعمل زيي. ان كنت عايز تبقى من ولادي اتكلم لغتي. يبقى في لغة للملكوت وفي قوانين للملكوت وفي لغة للخدام. إن اتكلمناها حصلنا على اللقب الذي هو فخر لنا، إن احنا نكون خدام المسيح. حيثما أكون أنا يكون إيه؟ خادمي أيضا. لكن تفتكر إن المسيح يتواضع ويخسر رجلين أولاده ويتصلب عشانهم، وأنا أبهدل أولاد ربنا وتكون النتيجة أقعد جنب ربنا في الملكوت؟ اذهبوا عني يا ملاعين إني لا أعرفكم. للملكوت لغة

وللملكوت قوانين، ولخدام الملكوت أن يطيعوا قوانين الملك السماوي. عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم. ده أمر مش اختيار، أمر. فلا يكون هكذا فيكم. الموضوع مش موضوع تأملات، ده قانون إلهي من فم رب المجد نفسه. من يكسر القانون، نرجع تاني للآية اللي قلتها من شوية، إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون وتأخذون. يبقى الواحد يطلب ياخد، اللي عايز ياخد، اللي بيطلبه يمشي على القانون. ما ينفعش أقعد في بلد زي هنا وكسر القوانين وما يحصلش إن أنا يرحلوني، هترحل. فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، يكون لكم خادما. امبارح حصل موقف لطيف، بعض الخدام شافوه، جم أولاد كتير عايزين يعترفوا ولسه ما فيش تسجيل للأسماء، وكل واحد بيقول أنا جيت الأول. قلت لهم تعالوا نعمل طابور مسيحي، من أراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل. في ناس صدقت الوصية ورجعت وقفت من وراء، وفي ناس فضلت تزق بعض بالاكتاف حسب قوة عضلتها ووقف من قدام. قلت لهم إيه رأيكم، كل واحد مبسوط بمكانه؟ قالوا أيوه. قلت لهم اعدلوا الطابور، هنبدأ من وراء القدام، واللي يزعل يزعل من ربنا مش مني. إن كنتم عايزين تتكلموا لغة الملكوت، الملكوت ليه لغة. إن كنت عايز تخدم المسيح، المسيح ليه قانون مختلف عن القانون الأرضي. إن كنت عايز تعيش قلبك خادم، تشرب الكاس وتاخد الصبغة، يبقى أنت ليك مكان في الملكوت. من أراد أن يكون فيكم أولا يكون للجميع عبدا. بنقرأ الآية دي كلنا، وأنا برضو، وبنتأمل فيها وبنحس أنها زي الشعر، كلام حلو كلام جميل، بس ساعة التنفيذ وضعي، برستيجي، مكانتي، كرامتي، لا مش هتوصلش لحد كده. من أراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل، من أراد أن يكون عظيما فليكن للجميع عبدا. لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هو ده الهدف. اوعى تفكر ان المسيح فداني وفداك عشان احنا نمشي بالطول والعرض في الدنيا. المسيح فداني وفداك عشان نعمل شبهه، تبذل نفسك فدية عن كثيرين. مش فدية معناها انك هتتصلب وتخلص الناس من خطاياهم، ده انا كل خطية، بس امشي وراها في الطريق. الطريق لملامح، ان مشيت في الطريق توصل في الاخر تلاقي باب الملكوت مفتوح، وان حوت تلاقي نفسك واقف على باب حاجة وحشة مش عايز اقول اسمها. يبقى في طريق للملكوت، والطريق ليه صفات، وفي قوانين زي قوانين المرور. إن مشيت على الطريق بتاع المسيح اللي بذل نفسه فدية عن كثيرين تلاقي باب الملكوت في الآخر مفتوح. وإن مشيت وحوت واخترت لنفسك شارع تاني وتهيأ لك إن أنت سايق في طريق الملكوت، تلاقي نفسك قدام باب تاني بس مش باب الملكوت. لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. قبل ما اختم، من غير تعليقات ومن غير تأملات، هقرأ لكم واحد من الخدام اتصرف بطريقة معينة نتفرج عليه، عشان ما يبقاش ان المسيح وصى وصايا وتلاميذه خدوا الكلام من هنا وطلعوه من الناحية التانية. نشوف واحد مننا من البشر سمع الكلام ونفذه على قد ما قدر، وهيحكي لنا ايه اللي حصل. في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس إصحاح 11،
أهم خدام.

قدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل، ده كان عايز يطلع لقدامي يقعد جنب المسيح، بس ده اتعلم الدرس. المرة دي فهم إن القعاد جنب المسيح مش هيكون بالواسطة ولا بالمحسوبية ولا بالمعارف الشخصية. المرة دي بولس فهم إن القعاد جنب المسيح للمجد في ملكوته مبني على قوانين وهو نفذها، وشاف وقال فأنا أفضل. أهم قدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، فين كرامتك يا بولس؟ 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بالسفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. في دمشق والي الحارس الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يدي من غير تعليق. هي دي قوانين ملكوت السماوات، هي دي ملامح الخدام اللي بيقعدوا على اليمين وعلى شمال رب المجد، هي دي قواعد الدخول إلى الملكوت. عايز لقب خادم؟ اللقب موجود، ربنا محددش لسه أسماء وما قالش، قال للذين أعطي لهم، الذين أعد لهم. الطريق لسه مفتوح، واللي عاوز يجري يكسب 5 أمناء يكسب، 10 أمناء يكسب، أكتر يكسب. ربنا ما كتفش حد، وزع المواهب علينا كلنا وقال في الوزنة اللي بين إيديك تاجر واربح، وهي دي طريقة التجارة اللي احنا سمعناه من بولس الرسول دلوقتي. ولإلهنا المجد الدائم أبديا أمين.

سفر حزقيال. سفر حزقيال الأصحاح الأول. كان في سنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، وأنا بين المسبيين عند نهر خابور، أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. في الخامس من الشهر، وهي السنة الخامسة من سبي يوياكين الملك، صار كلام الرب إلى حزقيال الكاهن ابن بوزي في أرض الكلدانيين عند نهر خابور، وكانت عليه هناك يد الرب. فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، سحابة عظيمة ونار متواصلة وحولها لمعان، ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار، ومن وسطها شبه أربعة حيوانات، وهذا منظرها، لها شبه إنسان، ولكل واحد أربعة أوجه، ولكل واحد أربعة أجنحة، وأرجلها أرجل قائمة، وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل، وبارقة كمنظر النحاس المصقول، وأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة، ووجوهها وأجنحتها لجوانبها الأربعة، وأجنحتها متصلة الواحد بأخيه، لم تدر عند سيرها، كل واحد يسير إلى جهة وجهه. أما شبه وجوهها فوجه إنسان ووجه أسد لليمين لأربعتها، ووجه ثور من الشمال لأربعتها، ووجه نسر لأربعتها، فهذه أوجهها. أما أجنحتها فمبسوطة من فوق، لكل واحد اثنان متصلان أحدهما بأخيه، واثنان يغطيان أجسامها، وكل واحد كان يسير إلى جهة وجهه، إلى حيث تكون الروح لتسير تسير، لم تدر عند سيرها. أما شبه الحيوانات فمنظرها كجمر نار متقدة، كمنظر مصابيح هي سالكة بين الحيوانات، وللنار لمعان، ومن النار كان يخرج برق. الحيوانات راكضة وراجعة كمنظر البرق. فنظرت الحيوانات وإذا بكرة واحدة على الأرض بجانب الحيوانات بأوجهها الأربعة، منظر البكرات وصنعتها كمنظر الزبرجد، وللأربع شكل واحد ومنظرها وصنعتها كأنها كانت بكرة وسط بكر. لما سارت سارت على جوانبها الأربعة، لم تدر عند سيرها. أما أطرها فعالية ومخيفة، وأطرها ملآنة عيونا حواليها للأربع. فإذا سارت الحيوانات سارت البكرات بجانبها، وإذا ارتفعت الحيوانات عن الأرض ارتفعت البكرات، إلى حيث تكون الروح لتسير يسيرون، إلى حيث الروح لتسير والبكرات ترتفع معها، لأن روح الحيوانات كانت في البكرات. فإذا صارت تلك صارت هذه، وإذا وقفت تلك وقفت، وإذا ارتفعت تلك عن الأرض ارتفعت البكرات معها، لأن روح الحيوانات كانت في البكرات. وعلى رؤوس الحيوانات شبه مقبب كمنظر البلور الهائل منتشرا على رؤوسها من فوق، وتحت المقبب أجنحتها مستقيمة الواحد نحو أخيه، لكل واحد اثنان يغطيان من هنا، ولكل واحد اثنان يغطيان من هناك أجسامه. فلما سارت سمعت صوت أجنحتها كخرير مياه كثيرة كصوت القدير، صوت ضجة كصوت جيش. ولما وقفت أرخت أجنحتها،
فكان صوت من فوق المقبب الذي على رؤوسها. إذا وقفت أرخت أجنحتها، وفوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر العقيق الأزرق، وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوق. ورأيت مثل منظر النحاس اللامع كمنظر نار داخله من حوله، من منظر حقويه إلى فوق ومن منظر حقويه إلى تحت. رأيت مثل منظر نار ولها لمعان من حولها كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر، هكذا منظر اللمعان من حوله. هذا منظر شبه مجد الرب. ولما رأيته خررت على وجهي وسمعت صوت متكلم. الأصحاح الثاني. فقال لي: يا ابن آدم قم على قدميك فأتكلم معك. فدخل في روح لما تكلم معي وأقامني على قدمي، فسمعت المتكلم معي. وقال لي: يا ابن آدم أنا مرسلك إلى بني إسرائيل، إلى أمة متمردة قد تمردت علي، هم وآباؤهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم، والبنون القساة الوجوه والصلاب القلوب أنا مرسلك إليهم. فتقول لهم: هكذا قال السيد الرب، وهم إن سمعوا وإن امتنعوا، لأنهم بيت متمرد، فإنهم يعلمون أن نبيا كان بينهم. أما أنت يا ابن آدم فلا تخف منهم، ومن كلامهم لا تخف،

لأنهم قريص وسلاء لديك، وأنت ساكن بين العقارب. من كلامهم لا تخف، ومن وجوههم لا ترتعب، لأنهم بيت متمرد. وتتكلم معهم بكلامي إن سمعوا وإن امتنعوا، لأنهم متمردون. وأنت يا ابن آدم فاسمع ما أنا مكلمك به، لا تكن متمردا كالبيت المتمرد. افتح فمك وكل ما أنا معطيكه. فنظرت وإذا بيد ممدودة إلي، وإذا بدرج سفر فيها، فنشره أمامي وهو مكتوب من داخل ومن قفاه، وكتب فيه مراث ونحيب وويل. الأصحاح الثالث. فقال لي: يا ابن آدم كل ما تجده، كل هذا الدرج، واذهب كلم بيت إسرائيل. ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج. وقال لي: يا ابن آدم أطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه. فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. فقال لي: يا ابن آدم اذهب امضي إلى بيت إسرائيل وكلمهم بكلامي، لأنك غير مرسل إلى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان، بل إلى بيت إسرائيل، لا إلى شعوب كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان لست تفهم كلامهم. فلو أرسلتك إلى هؤلاء لسمعوا لك، لكن بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك، لأنهم لا يشاءون أن يسمعوا لي، لأن كل بيت إسرائيل صلاب الجباه وقساة القلوب. هأنذا قد جعلت وجهك صلبا مثل وجوههم، وجبهتك صلبة مثل جباههم. قد جعلت جبهتك كالماسي أصلب من الصوان، فلا تخفهم ولا ترتعب من وجوههم، لأنهم بيت متمرد. وقال لي: يا ابن آدم كل الكلام الذي أكلمك به أوعه في قلبك واسمعه بأذنيك، وامض اذهب إلى المسبيين إلى بني شعبك وكلمهم وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، إن سمعوا وإن امتنعوا. ثم حملني روح فسمعت خلفي صوت رعد عظيم: مبارك مجد الرب من مكانه، وصوت أجنحة الحيوانات المتلاصقة الواحد بأخيه، وصوت البكرات معها، وصوت رعد عظيم. فحملني الروح وأخذني، فذهبت مرا في حرارة روحي، ويد الرب كانت شديدة علي. فجئت إلى المسبيين عند تل أبيب، الساكنين عند نهر خابور، وحيث سكنوا هناك سكنت 7 أيام متحيرا في وسطهم. وكان عند تمام 7 الأيام أن كلمة الرب صارت إلي قائلة: يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فاسمع الكلمة من فمي وأنذرهم من قبلي. إذا قلت للشرير موتا تموت، وما أنذرته أنت ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريقه الرديئة لإحيائه، فذلك الشرير يموت بإثمه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنذرت أنت الشرير ولم يرجع عن شره ولا عن طريقه الرديئة، فإنه يموت بإثمه، أما أنت فقد نجيت نفسك. والبار إن رجع عن بره وعمل إثما وجعلت معثرة أمامه، فإنه يموت، لأنك لم تنذره يموت في خطيته، ولا يذكر بره الذي عمله، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنذرت أنت البار من أن يخطئ البار وهو لم يخطئ،
فإنه حياة يحيا، لأنه أنذر وأنت تكون قد نجيت نفسك. وكانت يد الرب علي هناك، وقال لي قم اخرج إلى البقعة وهناك أكلمك. فقمت وخرجت إلى البقعة، وإذا بمجد الرب واقف هناك كالمجد الذي رأيته عند نهر خابور، فخررت على وجهي. فدخل في روح وأقامني على قدمي، ثم كلمني وقال لي اذهب أغلق على نفسك في وسط بيتك، وأنت يا ابن آدم فها هم يضعون عليك ربطا ويقيدونك بها فلا تخرج في وسطهم، وألصق لسانك بحنكك فتبكم ولا تكون لهم رجلا موبخا، لأنهم بيت متمرد. فإذا كلمتك أفتح فمك فتقول لهم هكذا قال السيد الرب، من يسمع فليسمع ومن يمتنع فليمتنع، لأنهم بيت متمرد. الأصحاح الرابع. وأنت يا ابن آدم فخذ لنفسك لبنة وضعها أمامك، وارسم عليها مدينة أورشليم، واجعل عليها حصارا، وابني عليها برجا، وأقم عليها مترسة، واجعل عليها جيوشا، وأقم عليها مجانق حولها. وخذ أنت لنفسك صاجا من حديد، وانصبه سورا من حديد بينك وبين المدينة، وثبت وجهك عليها فتكون في حصار وتحاصرها. تلك آية لبيت إسرائيل. واتكئ أنت على جنبك اليسار وضع عليه اسم بيت إسرائيل على عدد الأيام التي فيها تتكئ عليه تحمل اسمهم، وأنا قد جعلت لك سني اسمهم حسب عدد الأيام 390 يوما، فتحمل اسم بيت إسرائيل. فإذا أتممتها فاتكئ على جنبك اليمين أيضا فتحمل اسم بيت يهوذا 40 يوما، فقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة. فثبت وجهك على حصار أورشليم وذراعك مكشوفة وتنبأ عليها، وها أنا ذا أجعل عليك ربطا فلا تقلب من جنب إلى جنب حتى تتمم أيام حصارك. وخذ أنت لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا ودخنا وكرسنة، وضعها في وعاء واحد، واصنعها لنفسك خبزا كعدد الأيام التي تتكئ فيها على جنبك 390 يوما تأكله، وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن كل يوم 20 شاقلا من وقت إلى وقت تأكله، وتشرب الماء بالكيل سدس الهين من وقت إلى وقت تشربه، وتأكل كعكا من الشعير على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. وقال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. فقلت آه يا سيد الرب، ها نفسي لم تتنجس ومن صبايا إلى الآن لم آكل ميتة أو فريسة ولا دخل فمي لحم النجس. فقال لي انظر، قد جعلت لك خثي البقر بدل خرء الإنسان فتصنع خبزك عليه. وقال لي يا ابن آدم، ها أنا ذا أكسر قوام الخبز في أورشليم، فيأكلون الخبز بالوزن وبالغم، ويشربون الماء بالكيل وبالحيرة، لكي يعوزهم الخبز والماء
ويتحير الرب.

من أول الآية 22: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقدا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع. لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا متوقفين عند عظة القديس بطرس. شفنا المرة اللي فاتت القسم الأول في العظة، اللي هو واخد من العدد 14 لغاية العدد 21، وكان المحور بتاعه حوالين الروح القدس. القديس بطرس كان بيرد على أمرين. الأمر الأول إنه لما حل الروح القدس وبدأ الرسل يتكلموا بألسنة، فالناس انقسموا لقسمين: ناس قالوا إنهم قد امتلأوا سلاف، دي ناس سكران، وناس تانيين ما خدوش الموضوع بسخرية وبتريقة، لكن قعدوا يفكروا: ترى ماذا يكون هذا؟ إيه اللي بيحصل؟ دي حاجة مش عادية اللي بتحصل. فالقديس بطرس في الجزء الأول في العظة رد على النقطتين دول: اللي خدوا الموضوع بسخرية وتريقة قالوا إنهم قد امتلأوا سلافة، يعني ناس سكرانة. بطرس قال لهم إنها الساعة الثالثة من النهار وما فيش حد بيسكر. ساعة 3 قلنا المرة اللي فاتت لي الساعة كام؟ الساعة 9 الصبح. قال لهم ما فيش حد بيسكر الصبح، الذين يسكرون فبالليل يسكرون. الحاجة التانية إن إحنا النهاردة عندنا عيد، إحنا يوم 50، والمفروض إن في عبادة في الهيكل، والعبادة ما بتخلص قبل الساعة 10 الصبح، يعني بتوقيتنا إحنا يعني. فالمفروض أنه طول الوقت دوت بيبقوا كل الناس العبرانيين صايمين وبيحضروا العبادة في الهيكل، فده مش معاد إيه؟ مش معاد سكر. طيب السؤال أو الشق التاني بقى من الناس اللي تسألوا: ما عسى أن يكون هذا؟ وما إيه اللي بيحصل دوت؟ فرد بقى عليهم القديس بطرس قال لهم: بل هذا ما قيل بيؤيل النبي. إنه ده الكلام اللي ربنا قالوا على لسان يؤيل النبي، إن يكون في آخر الأيام إن أنا هأسكب من روحي على كل بشر. يعني اللي بيحصل دوت ده حلول الروح القدس. ده كان ملخص القسم الأول في العظة اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. القسم الثاني بتاع النهاردة، الجزء اللي انا قريته من العدد 22 لغاية 28، محوره يسوع الناصري. القسم الأول كان محوره الروح القدس. الجزء بتاع النهاردة المحور بتاعه الأقنوم الثاني، الابن يسوع الناصري. يقول لهم في العدد 22: أيها الرجال الإسرائيليون. احنا لما قسمنا العظة لثلاث أقسام قلنا ان كل قسم بيبتدي بأسلوب المخاطب بيناديهم. القسم اللي فات بداهم بإيه؟ أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم. القسم بتاع النهاردة بيبديه بأيها الرجال الإسرائيليون. زي ما قلنا المرة اللي فاتت قديس بطرس عن حكمة بيقصد الحكاية ديت. الجزء الأولاني بيرد على الناس اللي بتتريق، فعلى ما يبدو انه اكتر اللي كانوا بيتريقوا اللي هم السكان اللي ساكنين فين؟ ساكنين في أورشليم. ليه؟ لانه دول عارفين بطرس ويعقوب ويوحنا، لا ناس بتوع علم ولا ناس بتوع لغات، فالاكتظار ناس ايه؟ ناس سكرانة، ما احنا عارفينهم، دول ناس أميين. فكان الجزء الأول من العظة كان بالأخص ليه الناس اللي بيتريقوا دول اللي معظمهم من سكان أورشليم واليهودية. طيب الجزء بقى بتاع النهاردة ده هيبتدي يوعظهم عن المسيح. فالعظة ديت مقدمة لمين؟ مقدمة للكل، عايز الكل يقبل المسيح. فخاطبهم بإيه؟ أيها الرجال الإسرائيليون. شعب اليهود دعيوا بالإسرائيليون لأنهم نسل مين؟ إسرائيل. إسرائيل اللي هو مين؟ يعقوب. يبقى لما بيقول أيها الرجال الإسرائيليون يبقى هو بيقصد كل نسل إسرائيل، كل نسل يعقوب، الـ 12 سبط.
يعني كأن بيقدم الكرازة للإيه؟ لكل اليهود، كل نسل يعقوب. أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال. القديس بطرس ما فرضش عليهم الإيمان بلاهوت المسيح، قال لهم أنا هحكي لكم شوية كلام وانتوا اسمعوا وإيه وفكروا في الكلام. وده اسلوب حلو في التخاطب او في الوعظ، انه احنا مش بنفرض الايمان بتاعنا. ما بداش الوعظ قال لهم يا جماعه يسوع هو الله الظاهر في الجسد، هو واحد من الثلاثه، لا لا لا، قال لهم انا هحكي لكم حكايه وانتوا احكموا، علشان يبقى الايمان نابع منين؟ من جواهم. وده المنهج بتاع الاناجيل الاربعه. لما تلاحظوا الاربع اناجيل لما تتكلم عن ربنا يسوع، عمر ما متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا يدوله مثلا رقب ربنا وإلهنا ومخلصنا، لا، يسوع المسيح، يسوع النصيري. طب ما يا متى، ما انت عارف ان يسوع ده هو الله الظاهر في الجسد، قالك لا انا مش بفرض الايمان بتاعي لكم، انا هحكي لكم حكايه يسوع وانتم من الحكايه هتعرفوا وتؤمنوا ان هو ده مين، الله الظاهر في الجسد. فعشان كده القديس بطرس بدا قال لهم انا هحكي لكم حكايه، وانتم لما هتسمعوا الكلام دوت هتقدروا تدركوا مين الشخص دوت. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. إيه يا بطرس عايز تقول إيه؟ قال يسوع النصيري. يسوع ده اسم بشريته، الكائن اللي ولد من أمنا العذراء. كل سنة تبين النهاردة عيد نياحة العذراء. الكائن اللي ولد من العذراء مريم دعي اسمه يسوع. طب مين اللي سماه يسوع؟ ماما العذراء اللي سمته يسوع؟ يوسف النجار؟ هما الاسم ده جه منين؟ جه من السماء. الملاك قال ليوسف هتلد ابنا وتسميه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه، والملاك قال لماما العذراء هتولدي وتدعينا اسمه يسوع. يبقى لا يوسف النجار ولا ماما العذراء هما اللي اختاروا الاسم، لكن الاسم ده جاي منين؟ جاي من فوق. فهو اسم بشريته، لما يروحوا يكتبوا اسمه حصل الاكتتاب. اكتتاب يعني يعملوا احصى للناس زي السجل المدني يعني. فراح يوسف يكتب المولود بتاعه اسمه ايه؟ اسمه يسوع. فلما كانت الناس تناديه تقول له يا يسوع. طيب وطبعا يسوع معناها ايه؟ ياه يهوى، سوع او شوع يعني يخلص، يهوى يخلص. ليه؟ لانه الملاك قال لانه يخلص شعبه من خطاياه، فده اسمه يسوع. طيب اللقب بتاعه ايه؟ يسوع الناصري، ده لقبه. طب ليه دعي الناصري؟ لانه اتربى في مدينه النصر فبقى اسمه يسوع الناصري. زي واحد من اسكندريه يقولوا له فلان الاسكندراني او فلان المصري لانه من مصر، فهو لانه اتربى في الناصره فدعي يسوع الناصري. الناصره ديت قريه صغيره خالص في إقليم الجليل. احنا عارفين أرض إسرائيل الجزء الشمالي منها اسمه الجليل، والجزء الجنوبي اسمه اليهودية اللي فيه الهيكل، وفي النص السامرة. ربنا يسوع ولد في بيت لحم اليهودية في الجنوب، لأنه يوسف من بيت داود، فلما حصل الاكتتاب قالوا كل واحد يتكتب في البلد اللي اتولد فيها. فيوسف وماما العذراء راحوا يكتتبوا في بيت لحم، وتمت أيامها لتلد، وتولد ربنا يسوع في بيت لحم. لكن بعد ما تم الاكتتاب راحوا سكنوا بقى فين؟ في النصر. فالمسيح اتربى في النصر فدعي النصري. لكن العجيب ان النصرة ديت قرية ايه؟ يعني يكفي الكلمة اللي قالها نسنائيل لما فيلبس بيقول له وجدنا مسيا، قال له فين؟ قال له في النصر. قال له شيخ ما لقيتش غير ديت، امن الناصرة يخرج شيء صالح؟ ده احنا عارفينها الحتة دي حتة يعني ناس فيها تعبانة ومنطقة بؤرة فساد، يا شيخ دي تيجي منها حاجة عدلة؟ لدرجة انه لما ربنا يسوع بدأ يعلم ونقوديموس لما المجمع بدأ يحاكم المسيح، فنقوديموس وقف يدافع عنه، قالوا له فتش وانظر لم يقم نبي من النصر. ده كفاية احنا نرفض يسوع ده عشان سبب واحد، ايه؟ انه هو منين؟ من النصر الجليل. دي كفاية، لانه الحتة دي لا يمكن يطلع منها حاجة ايه؟ حاجة عدلة. فتش وانظر انه لم يقم نبي من الجليل. لكن اللي كان معانا واحنا بندرس سفر يونان قلنا يونان منين؟ من جت حافر، وجت حافر دي فين؟ الجليل. يعني يونان نبي نصري الجليل.
بس اليهود بيكرهوا يونان. اليهود بيكرهوا يونان ليه؟ لأن يونان ده راح يكرز لمين؟ للأمم. فيعني على مضض يعني إيه؟ طبعا هم معترفين بنبي مش قادرين ينكروا، بس يعني إيه؟ نبي مش قد كده يعني. ليه؟ لأن ده راح يبشر مين؟ يبشرهم. فهم يعني ما بدوش اهتمام قوي. لكن يونان النبي من الجليل، فكانت النصيرة معروفة أن هي إيه؟ أن هي بلد تعبان. المسيح اتربى في المكان دوت، فدعي يسوع الناصري. طب أسأل سؤال، هل دعي الناصري فقط لما تجسد وتربى في الناصرة فدعي يسوع الناصري؟ لا، هو في الحقيقة من قبل ميلاده والأنبياء تنبأوا أنه سيدعى إيه؟ ناصريا. عشان كده في الإنجيل يقول إيه؟ أنه بعد ما تمت أيام الاكتتاب وراحوا هربوا لمصر، وبعد كده راح راجعين من مصر، فيقول إنجيل القديس متى: أتى وسكن في مدينة يقال لها الناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. يبقى مش بس هو تربى في الناصرة، لا، دول الأنبياء كانوا متنبئين إنه هيبقى المسيا يدعى ناصريا. في الحقيقة بقى لما نمسك كل النبوات بتاعة الأنبياء، مفيش ولا نبي قال إن يسوع سيدعى ناصريا. كلمة الناصرة ديت لم ترد. محدش قال إن المسيا هيتربى في الناصرة أو هيدعى ناصريا. تقولي لهم لكي يتم ما قيل بالكتاب إنه سيدعى ناصريا. أقول لا، مش نبوة شفوي. الأول نعرف يعني إيه ناصرة. تخيلوا لو في شجر ومن الجدر بتاع الشجر طلع فرع كده صغير خالص، والفرع ده يبقى مش طالع لفوق كده، لا، فرع ميل للأرض. الفرع ده بيبقى مفيش منه فايدة في الشجر. ليه؟ لأنه فرع هيطلع وينزل فين؟ في التراب تاني. المفروض الفرع اللي يطلع ده يطلع ويبقى إيه؟ ينمو لأعلى. فالفرع اللي يطلع قريب من الجدر وناحية الأرض، اليهود يسموا الفرع ده في الشجرة نسر، يسموه نسر. والفرع ده بيقطعوه لأنه بيشعر أنه هو بلا إيه؟ بلا فايدة. كلمة نسر ديت بالعبري نتسير. الفرع بقى الصغير اللي بيطلع من الجدر دوت بيسموه، احنا هنا في العربي نسميه نسر، هم يسموه بالعبري نتسير. نتسير ديت هي كلمة النصر. يعني كأن الأنبياء لما شافوا، نعم، هي بقى مش عشان البلد، علشان المسيح لما هيظهر هيظهر في رأيها كإنسان. وإنسان يعني اليهود يعني هيقولوا دوت إنسان مش متعلم، ده ما تعلمش عندنا، ده مش من عيلة كبيرة. فكأنه يعني فرع الجدر. المسيح جه من نسل مين؟ مين الجد الكبير بتاعه؟ يس، يقوم غصن من أصل. كلمة غصن دي بقى هي دي نتسير. يقوم غصن من أصل يس. النبوة قالت إيه؟ قالت يس ده كأنه الجذر بتاع الشجر، من الجذر ده هيطلع غصن. يقوم غصن من إيه؟ من جزع يس، من الجدر بتاعه. كلمة الغصن دي في العبري هيقوم نتسير من جذر يس. نتسير ديت اللي هي الناصر. فالمسيح لأنه جاي من أصل يس، لكنه فرع إيه؟ فرع صغير. فرع يعني لو حد يبص لي يقول لك الفرع ده ملوش قيمة في الشجرة، ده زي قلته. لكن هو ده الفرع اللي هيكون بيه خلاص العالم كله. فكلمة غصن بقى في النبوات هي دي كلمة إيه؟ نتسير، كلمة النصر. فده الغصن ده بيتكلم عن مين؟ عن المسيح، لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. يسوع الناصري ماله؟ رجل. يسوع الناصري رجل. تقولي لي بطرس يوعظ عن المسيح يقول ده رجل، إنسان زيه زي بقية البشر. القديس بطرس يا أحبائي زي ما قلت لكم مش بيفرض شخص المسيح عليهم، قال لهم يسوع ده أي واحد كان يشوفه راجل زيه زي بقية الرجال، فبيديله الاسم.

الاسم اللي أي واحد مش هيختلف عليه. لو بدأ بطرس الوعظ يقول لهم يسوع الناصري الله، يقولوا له انت راجل كافر ده يهود، الله يصير في الهيئة كإنسان اللي انت بتقوله دوت، فما كانوش قبلوا الوعظ. قال لهم لا، احنا هنبتدي معاكم باللي انتوا مش هنختلف فيه، أي اتنين مش هيختلفوا ان يسوع ده ايه، نشوفه راجل. وهنشوف بقى بطرس هيرتقي بالإيمان من رجل الناصرة دوت ان يصل بيهم في النهاية ان هو ده الرب والمسيح، الآية 36. بس بادي بايه؟ بادي بالحاجات اللي احنا ما نختلفش فيها. بصوا المنهج اللي بطرس بيعز بيه، نفس المنهج ده كان منهج بولس. بولس مثلا لما كان يروح يدخل مجمع، فراجل يهودي، فيجي رئيس المجمع يقول له يا عم لو عندك كلمة وعظ قوم يوعظ. فيبتدي الوعظة ايه؟ بالحاجات المشتركة. يا جماعة في نبوات قالت، وأشعياء قال، وأرميا قال، طبعا اليهود اللي بيسمعوا ماشي كلام احنا متفقين عليه. ويتدرج بالكلام من الحاجة المشتركة ديت لغاية ما يوصلهم يعرفوا مين شخص مين، شخص المسيح. لكن لو وقف بولس في المجمع لسه ناس يهود، يا جماعة يسوع هو ربنا، يقولوا مش لبر. واخدين بالنا ازاي؟ فبطرس بادي كده. الحاجة اللي مش هنختلف فيها ان يسوع ظهر في الهيئة شفته انسان. يسوع الناصري رجل. ايضا كلمة راجل تأكد لينا ناسوته، ان المسيح رجل مش مجرد هيئة انسان، لكن راجل بمفهوم الكلمة، واخد جسد وله صفة الذكورة، بمعنى انه المسيح خد جسد ايه؟ حقيقي. في بدعة طلعت في الكنيسة في العصر الاولاني انه جسد يسوع جسد ايه؟ جسد خيالي. يعني يقولوا كده يسوع دوت لو كان الواحد يمد ايده كانت ايده تعدي كده من صدر يسوع، ما هو. فدي بدعة طلعت في الكنيسة ان يسوع مش واخد جسد حقيقي. فالكلمة دي تؤكد انه ناسوت حقيقي، يسوع المسيح رجل. نمرة اتنين او نمرة تلاتة تفيدنا برضو دي في ايه؟ ان العصر اللي احنا فيه ده عصر الموضة يعني. فمن ضمن الموضة بتاعت العصر دوت المساواه ما بين الرجل والمرأة. ماشي مساواه يا عم، ما بنقولش حاجة. راحوا عاملين فيلم بره، صوروا يسوع في صورة امرأة، واحدة ست. قال يعني ايش معنى يسوع ده نوع من التمايز او تمييز للذكور عن الاناث. طب ليه يسوع ليه بتقولوا راجل؟ ما يمكن يكون واحدة ست. وصوروا فعل في فيلم فعلا ان يسوع ست، فيلم اتعمل بره. طب ايه اللي يثبت ان يسوع كان ذكر من جهة الجسد؟ او يسوع الناصري رجل، ما يمكن كانت ست واسمها يسوع. احنا بناخد الكلام دوت بخفة، بس الكلام دوت يعني احنا عارفين ان يسوع راجل. طب طفين الاية اللي تتأكد، اي دي اية من ضمن الايات انه كان ذكر كانش انثى. طبعا هو في ردود كتيرة بس دي اية من ضمن الايات، يسوع المسيح رجل. ايضا لاهوتيا، هل ممكن لما نتكلم عن المسيح نقول رجل؟ قالوك يا احبائي، شخص المسيح هو الله الطبيعة الإلهية، وهو إنسان الطبيعة البشرية. الاثنين دول اتحدوا ببعض، ادوا طبيعة واحدة هي الله الظاهر في الجسد، صح ولا لا؟ المسيح في طبيعتين، طبيعة إلهية هو الله، طبيعته هو ربنا، وأخذ طبيعة بشرية، فبقى يسوع إله وإنسان. ماشي، الاثنين دول اتحدوا ببعض بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا افتراق من بعد الاتحاد. بعد ما اتحدوا ببعض ما ينفعش اللاهوت ينفصل عن الايه، عن الناسوت. عشان كده هو حتى هذه اللحظه وحتى الابديه في السماء بناسوته، خلاص خد ناسوت واتحد بيه للايه، للابد. طيب هل ينفع هذا الكائن الالهي اديله لقب الله؟ ينفع. طب ينفع اديله لقب الانسان يسوع المسيح؟ ينفع، لان هو في الايه، في الاثنين. اديكم مثل، افرضوا ان انا راجل دخلت كليه الطب مثلا وبقيت الطبيب فلان، جيت بعد كده التحقت مثلا باي كليه عسكريه وترقيت بقيت نقيب، يبقى انا شخص واحد اهو، ممكن تقولوا علي الطبيب فلان، صح ولا لا؟ وممكن تقولوا علي النقيب فلان. إن استخدمنا اللقب الأول صح،
أنا استخدمنا اللقب الثاني صح، أهو المسيح كده إله وإيه؟ لو استخدمنا لقب اللاهوتي فقط هو الله صح، طب لو استخدمنا لقب الناسوتي فقط برضو إيه؟ برضو صح. ده اللي أكتر من كده، إن إحنا ممكن نستخدم لقب اللاهوتي في الأمور اللي تخص الجسد، وممكن نستخدم لقب الناسوتي في الأمور اللي تخص اللاهوت. أديكم المثل على النقيب والطبيب وانطبعها على المسيح. قلت لكم أنا دكتور، وبعد كده دخلت الكلية الحربية ولا مش عارف إيه، بقيت الطبيب النقيب فلان. ماشي؟ طيب افرضي أنا دخلت أوضة العمليات، تيجي أنت تقولي النقيب فلان عمل عملية، صح ولا غلط؟ صح، مش أنا النقيب فلان، بس أنا عملتها مش بصفتي النقيب، عملتها بصفتي الطبيب. لكن ممكن أقول أن النقيب فلان عمل العملية الجراحية، بس مفهوم أن عملها بصفته كدكتور. وممكن العكس، أقول الدكتور فلان عمل عملية عسكرية، طلع في مهمة عسكرية، صح برضو؟ ما أنا إيه؟ ما أنا طبيب ونقيب. فممكن أستخدم لقب العسكري في العمل الطبي، وممكن أستخدم لقب الطبي في العمل العسكري، لأن أنا شخص إيه؟ شخص واحد، أهو المسيح كده. أهو هنا القديس بطرس هيستخدم لقبه البشري، رجل إنسان، لكن الأعمال اللي عملها الإنسان ده أعمال اللاهوت، مفيش حاجة غلط. والعكس ممكن ناخد لقبه اللاهوتي في العمل الناسوتي. يعني السيد المسيح مثلا النهاردة كان الصبح في باكر قاعد مع نيقوديموس، بيقول له إيه؟ ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان. ده لقبه اللاهوتي ولا الناسوتي؟ الناسوت. قال له ابن الإنسان الذي هو فين؟ في السماء. الله، طب ما أنت كابن إنسان قاعد إيه؟ قدامي، إزاي أنت بطبيعتك البشرية تقول إن أنا في السماء؟ لا، ما هو مال الطبيعة اللاهوتية ينسب للطبيعة الناسوتية، ومال الطبيعة الناسوتية ينسب للطبيعة الإيه؟ فما فيش لخبطة. واخدين بالنا إزاي؟ الحتة دي مهمة، دي هتفهمنا آيات كتير. معلش جايز يعني أنا بأسترسل زيادة في الموضوع، بس أنا يهمني علشان نفهم، يعني حتى لما نقرأ بعد كده الإنجيل. يعني هديكوا مثال، معلش يعني ركزوا في الحتة ديت. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15 بيكلم عن السيد المسيح، بيقول إنه متى عن الابن، الابن دوت لقب اللاهوتي ولا الناسوتي؟ لقب اللاهوت، ابن الله. قال إنه الآب حيخضع للابن كل شيء، ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن سيخضع للذي أخضع له الكل. تقولي لي إزاي الابن اللقب اللاهوتي يخضع للآب؟ طب ما ده هو والآب واحد. أقول لك هنا الخضوع من جهة الناسوت، ورغم كده استخدمنا لقبه الإيه؟ اللاهوتي، الابن. فدي ما تلخبطناش خالص، إن كان عمل يخص الناسوت يبقى منسوب للناسوت، حتى لو استخدمنا اللقب اللاهوتي بتاعه. فاهمين الحكاية ديت؟ طيب، فبيقول لهم يسوع الناصري رجل، ماله؟ قال لهم قد تبرهن لكم من قبل الله. راجل شكله كإنسان، لكن الأعمال بتاعته ده مش إنسان إيه؟ عادي. رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات. المعجزات اللي عملها برهنت انه ده مش ايه؟ مش انسان عادي. معجزاته هو ظهر في الهيئة كإنسان، لكن أعماله بتقول ان ده مش ايه؟ مش انسان. ربنا برهن بالأعمال اللي عملها يسوع ان يسوع ده مش انسان عادي. يعني لما يسوع ده يغفر الخطية، مين اللي يغفر الخطية؟ لا يقدر أن يغفر الخطايا إلا إيه؟ الله وحده. طب إذا كان يسوع الإنسان اللي ظاهر قدامنا ده بيغفر الخطية، ده عمل بتاع مين؟ عمل بتاع ربنا. فالعمل اللي عمله الرجل يسوع الناصري برهن إنه ده مش إنسان عادي. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات. بقت آيات المسيح، معجزات المسيح، عجائب المسيح برهان
إن هو مش راجل إيه؟

مش راجل عادي، اللي يغفر الخطية، اللي يقيم الموتى، اللي يعلم الغيب، اللي له سلطان على الطبيعة كلها، إنسان وحيوان والطبيعة حتى غير العاقلة، البحر والريح. ده برهان إنه ده مش راجل إيه؟ مش راجل عادي، رجل قد تبرهن لكم من قبل الله. فالقديس بطرس هنا بقول لكم بيتدرج معهم، هما لسه ما يفهموش الثالوث. قال لهم الأعمال اللي عملها يسوع دي كانت برهان إن يسوع ده مش إنسان عادي، رجل قد تبرهن لكم من قبل الله. لكن إحنا بقى دلوقتي علشان فهمنا طبيعة المسيح، مش الله حاجة والراجل ده حاجة تاني، لا ده الله حل في مين؟ في الراجل دوت، فيه يحل كل ملء الإيه؟ اللاهوت. يعني من قبل الله، يعني مش الله حاجة ويسوع ده حاجة تاني، لا ده الله فين؟ في يسوع. إحنا دلوقتي إحنا فهمنا الكلام دوت. لكن بطرس بادي معاهم زي ما بقول لكم واحد لسه ما يعرفش أي حاجة، فبنقول له راجل ظهر، الراجل ده عمل أعمال، الأعمال دي برهنت إنه ده مش إنسان عادي. في حد يختلف في كده؟ ما حدش يختلف في كده. وهم نفسيهم لما بيقول لهم رجل قد تبرهن لكم من قبل الله، لما هم شافوا أعماله، شفنا واحد زي نيقوديموس، وده رجل من المتعلمين في إسرائيل، لما شاف أعمال المسيح راح قال له كده في يوحنا 3، قال له نحن نعلم إنك أتيت من الله معلما، لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات إن لم يكن الله معه. يبقى فعلا أعمال المسيح برهنت لهم إنه ده مش إنسان إيه؟ مش إنسان عادي. حتى الناس البسطة زي الرجل المولود أعمى، هو شايف قدامه يسوع، قالوا له ده إنسان خاطي، قال لهم الأعمال بتاعته بتقول إنه هو مش إيه؟ مش كده؟ لم يسمع من الظهر إن إنسان فتح عين مولود أعمى، لو لم يكن هذا من الله لما قدر أن يفعل هذا. يبقى فعلا أعمال المسيح برهنت ليهم إنه المسيح ده مش إنسان إيه؟ مش إنسان عادي، رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده. الآية دي تكشف لنا العلاقة ما بين الأب والابن. صنعها الله بيده، بيد مين؟ الآيات والعجائب دي صنعها الله بيد مين؟ بيد الابن. يده دي عايدة على مين؟ على الابن. رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده. يعني الله الآب يعمل كل شيء بيد مين؟ يسوع. ربنا بيعمل كل حاجة بمين؟ بالمسيح. به عمل الايه؟ العالمين. كل شيء به، به دي عايدة على الابن، كان. يعني كأنه الابن هو الايد بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. يعني من غير يسوع الاب الله ما يعرفش يعمل ايه؟ ما يعرفش يعمل حاجة، مش هيدي الايد. ركزوا الكلام سهل، بس ركزوا. صنعها الله بيده، يعني الله يصنع بيد يسوع، الله يصنع بيد يسوع. طب من غير اليد ربنا ما يعرفش يعمل حاجة. يبقى ده تساوي مطلق ما بين الاب والايه؟ والابن. عشان كده السيد المسيح يدعى يد الله، والروح القدس يدعى إصبع الله. سيبوكوا دلوقتي من إصبع الله، خلينا في يد الله. ليه دعية كده؟ كل ما يعمله الآب يعمله بي الابن، كل ما يعمله الآب يعمله بي الابن في الروح القدس. خلينا بعيد عن الروح دلوقتي. لو القديس بطرس يا أحبائي قال لهم الآب والابن، دي لسه ناس ما تعرفش أي حاجة عن المسيحية، مش هفهموا حاجة. فبصوا التعبير اللي بيستخدمه القديس بطرس علشان يبسط ليهم العلاقة ما بين الآب وما بين الإيه؟ ما بين الابن. الابن هو يد الآب، كل شيء به بالابن، يعني كأن بالإيد ديت كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. طبعا هو ربنا ملهوش إيدين يعني زينا، بس ده علشان نفهم العلاقة ما بين الآب وما بين الإيه؟ الابن. طب ليه بطرس بيقول كده؟ بقول لكم هم شافوا يسوع بيعمل أعمال إلهية، هم هيفهموا كده أن في اتنين إيه؟ اتنين ربنا، ربنا اللي احنا عارفينه طول عمرنا بنعبده، ويسوع ده ربنا تاني. فبطرس عايز يقول لهم لا، دول مش اتنين مفترقين، ده ربنا اللي انتوا تعرفوه بيعمل كل حاجة بيسوع اللي انتوا شفتوه، يعني هو نفسه ربنا إيه؟ واحد. بيبسط ليهم لسه ما يفهموش يعني إيه آب
ويعني ايه ابن ويعني ايه علاقه في الثالوث، فبيبسطها لهم. قال لهم مش انت تعرفوا ربنا؟ قالوا له اه، ده احنا طول عمرنا بنعبده. قال لهم ربنا ده عمل كل حاجه بالراجل اللي ظهر دوت. واخدين بالنا الفكر بتاع بطرس والعمق اللي ورا الكلام؟ اعيدها تاني لو مش فاهمين، انا ما يهمنيش ناخد حته كبيره بكده مش فاهمين، مش كده؟ نقول تاني، اليهود يعرفوا ربنا ولا ما يعرفوش؟ يعرفوا ربنا، ويعرفوا ان ربنا واحد ولا اكتر من واحد؟ واحد. كويس، ظهر انسان بيعمل اعمال ربنا، وهم فهموا كده كويس قوي، بيقيم موتى، بيغفر خطايا، دي اعمال مين؟ اعمال ربنا. يبقى حاجه من الاثنين، حاجه من الاثنين، يا اما في اتنين ربنا واحنا ما كناش عارفين الموضوع دوت، يا اما انت ربنا جديد هتلغلنا ربنا الايه القديم. ده اللي اليهود يفهموه، لسه ما يفهموش الثالوث. فعلشان الحته دي ما تمثلش مشكله بالنسبه لهم، فبطرس بيفهمهم الحكايه. قال لهم مش انتوا تعرفوا ربنا؟ قالوا له اه، ده احنا طول عمرنا بنعبده. قال لهم ربنا ده عمل بايد يسوع ايه؟ معجزات كتيره. يبقى يسوع ده مش انسان عادي، ده الله بيعمل بيه، ده مش زي بقيه الانبياء، لا، ده الايد بتاعه ربنا. يبقى هم لسه مخهم ربنا ده واحد زي ما احنا فاهمين، ما عندناش ايه مشاكل. بس يسوع يتميز بقى دون الناس دول كلهم انه ده الايدين بتاعه ربنا. ده اللي بطرس عايز يوصله له. احنا بقى بصفتنا فهمنا الاب والابن، دي تكشف لنا العلاقه. ما هو بطرس لما بيقرب المثل مش بيجيب صوره بعيد عن الواقع، لا، هو بيجيب الصوره الواقعيه بس في كلام ايه؟ كلام بسيط. احنا بقى من خلال اللاهوت نفهمها ازاي؟ ان الابن هو عقل الله. طب الله لما بيعمل كل حاجه بيعملها بعقله ولا من غير عقله؟ يبقى الله بيعمل بالعقل، يبقى الاب بيعمل بالابن، الله عمل بيد يسوع. ده لاهوتيا، بس هو النهارده هم مش هيفهموا الكلام دوت، اب وابن، والابن هو عقل الاب او عقل الله، مش هيفهموا الكلام. فقال لهم ربنا اللي انتوا تعرفوه دوت عمل المعجزات دي بايدين يسوع، مسك ايد يسوع كده وعمل بيها معجزات. يبقى هو ربنا واحد زي ما احنا ايه فاهمين، بس يسوع ده بقى رجل تبرهن لكم من قبل الله، انه ده بقى ايه؟ رجل ايه؟ مختلف. ما نقدرش نقول بقى ان ده زي ارميه، ان ده زي اشعيا. فهمتوا اللي بطرس عايز يوصله؟ لسه مش واضحه؟ علشان كده بولس الرسول استخدم نفس الاسلوب بس بطريقه اخرى، قال لهم الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء، ربنا زمان كلم جدودنا بالايه؟ بالنبي. يعني النبي ده كأنه ميكروفون وربنا بيتكلم من خلال الميكروفون. الكلام اللي انتوا بتسمعوه دوت الميكروفون اللي بيقوله؟ لا، ده كلامي بس بيوصلكوا عن طريق الايه؟ الميكروفون. الله يعني استغفر الله استغفر الله، يعني كأن انا يعني بكلمكم من خلال الميكروفون. الله تكلم من خلال الانبياء. اه ماشي، دي معروفة. الله بعد ما كلم الآباء بالميكروفون بالأنبياء، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. ده فرق كبير بقى، ده مش ربنا بيتكلم في الميكروفون، ده هو ربنا في الابن، فيه يحل كل ملء اللاهوت. يبقى ده بقى مش واحد زي بقية الايه؟ زي بقية الأنبياء. فاهمين؟ أنا قاعد أجيبها من كذا ناحية بس عشان نستوعبها يعني. يبقى يسوع الناصري رجل، ماشي، مش مختلفين. قد تبرهن لكم من قبل الله، او هقراها بطريقه تانية، يسوع الناصري القوات والعجائب اللي صنعها الله بايده برهنت ليكم ان هو ايه؟ ان هو مش شخص عادي، صح ولا لا؟ طيب لو حبينا بقى نطبق ده على كلام المسيح، المسيح قال نفس الكلام، قال لهم ايه؟ ان كنت لست اعمل اعمال ابي، انا بعمل نفس الاعمال بتاع مين؟ بتاعه الاب، لان قلنا الاب يعمل بيه الابن. ان كنت لست اعمل اعمال ابي فلا تؤمنوا بي، بل امنوا بالايه؟ بالاعمال. الاعمال بتاعتي تبرهن ليكم ان انا في الاب والاب ايه في، لان الاعمال دي ما يعملهاش الا مين؟ الا ربنا. طب هم اتنين ربنا؟ قال لا، ما انا فيه وهو ايه؟ وهو فيه. نفس الكلام هو قاله المسيح. فاهمين ولا مش؟ يسوع الناصري. معلش بصوا، احنا نتفق على مبدأ مع بعضين علشان ايه؟ نبقوا ايه؟ انتوا مرتاحين وابقى انا مرتاح، ما اقعدش اكرط في نفسي. الكلام دوت يعني يمكن ما بنسمعش كتير في الحاجات اللاهوتيه ديت، انا عارف كده. اول ما بنسمعه بيبقى الكلام صعب ومش فاهمين وثلاث ارباع ما بنفهموش، بس تكرار ما احنا بنسمع الحاجات ديت مره على مره هنلاقي بايدينا ايه؟

بدنا نفهم. فأنتوا يعني إيه أو نهاردة تسمعوا ما استوعبناش، أنا مقدر تماما يعني 20% من الكلام زي بعض مش مهم، بس تكرار ما إحنا بنسمع في المواضيع دي هنبتدي إيه نبتدي نفهم. بس يعني أهو كل مرة نقوله حتة كده الأمور توضح، بس ما تزهوش يعني عشان نبقى متفقين إنه إيه يعني ممكن حتة ما تتفهمش الحتة اللي بعدها هتتفهم ماشي. فبقول لكم نفس الكلام اللي بيقوله بطرس دوت السيد المسيح قال له، قال لهم أنا ظهرت ليكم الأعمال اللي أنا عملتها دي أعمال الإيه؟ أعمال الأب. لو أنتم مش مصدقين كلامي صدقوا بسبب الإيه؟ الأعمال. الأعمال تبرهن ليكم إن أنا في الآب والآب في. رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون. طيب إيه اللي حصل بقى للراجل ده إلا الله بيعمل بيه، اللي من غيره ربنا ما يعرفش يعمل حاجة، اللي هو كأنه الإيد بتاعت ربنا. طب هو في الحقيقة هو عقل مين؟ ربنا. بس هما مش هيفهموا حتة عقل ربنا ففهمها لهم كأنه هو الإيه؟ الإيد بتاعته. صار أنا بالإيد دي بعمل، طب ما فيش إيد مش هعرف أعمل حاجة. طب مين أفضل بقى أنا ولا إيدي؟ لا أنا وإيدي حاجة إيه؟ حاجة واحدة. أنا من غير إيدي ما أعرفش أشتغل، إيدي من غيري ما لهاش قيمة، فبقيت أنا وإيدي حاجة واحدة، قيمتي من قيمة إيدي، قيمة إيدي من قيمتي، لأن كل حاجة بعملها بإيه؟ بإيدي. أهدي العلاقة ما بين الآب وما بين الإبن. بس ربنا ما فيهوش إيد ورجل، لكن في إيه؟ عقل. المسيح هو عقل الله. فالله يعمل كل شيء بالعقل ولا من غير عقل؟ لا. طب مين عقله؟ المسيح. هي دي معنى كلمة الكلمة، عشان كده قال كل شيء به كان. هو ربنا لما جه يشتغل يعني مد ايده وعمل؟ لا، عمل بالايه؟ بالعقل، كلمة الله العاقلة او نطق الله العاقل. هذه العلاقة ما بين الاب وما بين الابن، اللي هنا بطرس بيشبهها كأنه ربنا بيشتغل بالايه؟ بالايد بتاعته. صنعها الله بايه؟ بيده. طيب الشخص الالهي ده اللي ظهر، اللي الله بيشتغل بيه، اللي هو ايد ربنا، اللي ربنا بيعمل بيه كل حاجة، اللي من غيره ربنا ما يعرفش يعمل حاجة. حصل إيه للكائن دوت؟ قال هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أسمى إيه؟ صلبتموه. الكائن الإلهي دوت اللي هو يد الله، اللي هو عقل الله، اللي الله بيعمل بيه، اللي كل شيء به كان، أنتوا عملتوا فيه إيه؟ صلبتموه. هذه الآية ببساطة. طيب عايزين نفصفص فيها الصلب ده تم ازاي. بصوا القديس بطرس بيحكي قصة الصليب. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله. مشورة يعني ايه؟ إرادة ربنا أو خطة ربنا أو تدبير ربنا. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة. محتومة يعني يتحتم إنها تتم، يعني لازم تتم. المشورة بتاعت ربنا يقدر حد يوقفها؟ الإرادة بتاعت ربنا، الخطة بتاعت ربنا يقدر حد يوقفها؟ محدش. فكانت خطة ربنا إنه الكائن الإلهي دوت اللي هو دعية يد الله أو هو عقل الله أو اللي الله بيعمل بيده كل شيء، في الخطة الإلهية إنه يتصلب. هذا أخذتموه مسلما بيهوذا. مين اللي سلم المسيح للصليب في الظاهر؟ يهوذا. لا في الحقيقة مش يهوذا اللي سلمه، مشورة الله المحتومة وعلمه الايه؟ السابق. علمه السابق يعني كان هو عارف كل أحداث الصليب، لم يفاجأ المسيح بحاجة في الصليب، الحاجات دي تمت بسابق ايه؟ سابق علم. طب ايه تاني الحاجات دي تمت؟ تمت بمشورة الله. يعني ايه مشورة ربنا؟ تخيلوا كده، تخيلوا مجازر قبل ما ربنا يخلق الدنيا دي، ربنا قاعد لوحده كده. طبعا ربنا ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، بس يعني عشان نتخيل نفهم، ربنا قاعد كده وقال انا بعد كذا سنة هخلق الانسان. تخيلوا يعني. طيب بسبب علمه قال انا عارف الانسان ده ايه؟ هيغلط. طيب لما هيغلط عايزين نخلصه. طب نخلصه ازاي؟ تخيلوا يعني. هل مثلا لما الشيطان دوت يسقط نموت الشيطان؟
هل مخلصه اللي ما نخليش الشيطان يجي يجربه؟ مثلا انا بتخيل يعني حوارات كده يعني. ده مين اللي بيتحاور؟ الاب والابن والايه وروح القدس. تخيلوا يعني فيجي الابن يقول للاب لا احنا نخليه الشيطان دوت الملاك اللي يسقط نسيبه عشان نمتحن به الانسان ونخليه يروح يجرب ادم، واحنا عارفين ان ادم هيغلط. طب هنعمل ايه في ادم لما يغلط؟ الابن قال انا انزل ايه اخلصه. الاب قال له ماشي يلا نبتدي نشتغل، خلقنا الانسان، سقط، الابن تجسد، الحاجات دي كلها كانت ايه مشهوره، ايه قاعدين هم مع بعضهم. طبعا هنا بقى في القصه بقى يعني شيلوا بقى ان هم اب وابن وروح قدس ثلاثه منفصلين، شيلوا الزمن، لان ربنا مع انا مثلا النهارده ده الحاضر بتاعي ايه فلان وفلان وفلان قدامي، إيه قبل ما جيلكو انا كان الماضي كنت بعمل كده كده، اللي هيحصل بعد دقيقه ما اعرفش اللي هيحصل. ربنا بقى ما عندوش حاجه في الماضي وحاجه دلوقتي وحاجه هتحصل كده، كل حاجه ايه من الابد للازل قدام عينه. بس احنا يعني بنقول الكلام ده كاننا يعني عايزين نفهم الحكايه. ففي مشوره الهيه انه الابن لما هيسقط، الانسان لما هيسقط الابن هيتقدم لايه؟ لخلاص. يبقى لما المسيح اتصلب دي كانت مشوره ايه ازليه، وكان بسابق علم مين؟ علم ربنا. فهمت قضية الصليب؟ يعني مش المسيح جيت جسد كده ويا عيني وقع يسوع في يد راجل وحش اسمه يهوذا وراجل شرير اسمه حنان ونصيبه كده. النهارده في فلاسفه بيقولوا كده، قال لك يسوع دوت يعني سوء الاقدار وصلته انه اتحط في وسط ناس وحشين وتلميذ خاين فانتهى حياته بالصليب، نصيبه كده، قدره كده، قضاه كده. لا لا لا لا لا لا، لا نصيبه ولا قدره ولا كده، دي حاجات كلها ايه؟ في علمه السابق و تتميم لمشورته. لم يفاجأ المسيح بالصليب مطلقا. طب ايه البرهان؟ البرهان النبوات، ده قبل ما يجي والانبياء قالوا المسيح هيجي ويحصل ويحصل. يبقى هو فوجئ بالحاجات ديت ولا هي كانت في الخطه بتاعته؟ كانت في الخطه بتاعته. وهو نفسه لما تجسد اكتر من مره يعلن تفاصيل الصليب كامله، يبقى هو ما فوجئش بالحاجات ديت. لكن دي ايه؟ مشوره الله المحتومه، مشوره في الثالوث، وعلمه الايه السابق. تقولي لي طيب ادينا فهمنا الصليب من ناحيه مين؟ من ناحيه ربنا. طب من ناحيه اليهود، ايه ذنب اليهود انه المشوره ديت تيجي على نصيب يهوذا اللي يسلمه وتيجي على نصيب حنان وقيافه اللي يحسدوه؟ طب ما دول غلبانين، ما هيش هي كانت مشوره ربنا انه لازم يحصل كده؟ يبقى الناس اللي على ايديهم تم الصليب دول ناس ايه؟ ناس غلابة. ده فعلا زي ما اخواتنا بيقولوا في حاجة اسمها قضاء وايه، وده هو كاتب اهو هيتسلم ب30 من الفضة، واللي هيسلمه تلميذه الذي اكل خبزي، وهيسقى بيديه ورجليه. يعني يبقى اللي بيحصل ده حاجة مكتوبة، واللي مكتوب على الجبين شوفوا العين. ماشي كده، مش ده اللي احنا فهمناه لغاية دلوقتي؟ هدي فهمنا ان الحكاية دي في فكر مين؟ ربنا. واللي فكر ربنا لازم يتم. يبقى الناس اللي تمموه دول ناس ايه؟ ناس غلب لا حول لهم ولا قوة. لا، هذا أخذتموه مسلما، صح، مسلم بمشورة الله، مشورة الثالوث المحتومة. المشورة دي كان لازم تايه يحتم إتمامها. وعلم السابق، هو عارف إن الحاجات دي هتحصل، لكن بأيدي أثمة إيه صلبتموه. يعني أنتوا عملتوا خطية لما صلبتوه. قولي لي طب اديني عقلك بقى، اديني عقلك، منين دي مشورة ربنا اللي كان لازم تتم؟ ومنين لما هم تمموا مشورة ربنا تقول لي ان هم غلطانين ان صلبوا المسيح؟ مش هو كان لازم يتصلب؟ ازاي يتوفقوا الاثنين دول؟ قالوكوا يتوفقوا، هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه. حطوا 10 خطوط تحت ايه؟ علمه، وليس بإرادته. ادي الرد. الرد في القضية دي كلها انه ما قالش هذا اخذتموه مسلما بإرادة الله، إرادته ما حدش يقدر يقاوم مشيئته، لكنه ما قالش انتوا سلمتوه بإرادته، لكن سلمتوه بسبب ايه؟ علمه. بمعنى ايه؟ هو عارف ان ده هيحصل، صح ولا لا؟ طيب هل هو ألزم يهوذا ان يعمل كده؟ ولا يهوذا عمل كده بإيه؟ بمزاج. كان ايه مزاج يهوذا؟ الفلوس. كان سارق، سرق الصندوق، مفيش حاجه في الصندوق، طب انا عايز فلوس. قال لك انا راح ابيعه،
راح لرؤساء الكهنة.